habla, Chichi. Imhotep. Mami. Camel. Leonidas.

0: جمعهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتو بتحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامعني صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زول

جوهرة FM Music Number.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. أكثر من 50,000 تلميذ يشرعون بداية من اليوم في اجتياز دورة المراقبة لبكالوريا 26,000. واشنطن وطهران توقفان الضربات وتلتقيان يوم غد بالدوحة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تنطلق اليوم الاثنين امتحانات دورة المراقبة لبكالوريا 26,000، وقد تأجل إلى هذه الدورة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية 26,000، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية 26,000. تذكير مستمعين فأن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية كانت قد بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسة تخصص للنظر في 5 مشاريع قوانين، ومن بين هذه المشاريع مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030. وتنطلق أشغال الجلسة على الساعة 9:30 صباحا في إطار دراسة مختلف المحاور القطاعية الواردة بمشروع المخطط الخمسي للتنمية، وخاصة تلك المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والبنية الأساسية والنقل والتهيئة العمرانية. ويتضمن جدول الأعمال أيضا المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمقترح القانون الخاص بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، في خطوة ترمي إلى معالجة عدد من الإشكاليات العقارية والعمرانية العالقة. كما تنظر اللجنة أيضا في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، إضافة إلى مشروع قانون أساسي مماثل يهم الاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية. وسيخصص جزء من الجلسة لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بأحداث الشركة الجهوية للنقل بولاية سيدي بوزيد، وذلك في إطار دعم خدمات النقل العمومي وتعزيز التنمية الجهوية. وطنيا أيضا، جددت الإدارة العامة للإدارة للأداءات بوزارة المالية التذكير بموعدين جبائيين اثنين يحل أجلهما اليوم الاثنين 29 من جوان الجاري. ويتعلق الموعد الأول بأجل الإيداع التصاريح الشهرية بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويهم الموعد الثاني أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. وتندرج هذه الدعوة في إطار تذكير المطالبين بالأداء بضرورة الالتزام بالأجل القانونية لإيداع التصاريح الجبائية بما يضمن تفادي الخطايا والعقوبات المالية المترتبة عن التأخير، ويؤمن حسن سير استخلاص الموارد الجبائية. السجل الوطني للمؤسسات يذكر في بلاغ له أمس أنه سيعتمد الخدمة الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية 26,000، ودعا إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات والإجراءات الإيداع الإلكترونية. وأوضح أنه خصص تطبيق بالنسبة للأشخاص المعنويين، وهي تطبيق مرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فقد خصص تطبيق تحت مسمى هوية، وهي تطبيق مرتبطة برقم بطاقة التعريف الوطنية للمستعمل. ودعا السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. دوليا الآن، قال مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف جميع الضربات العسكرية المتبادلة، على أن يعقد الجانبان اجتماعا يوم غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة لبحث الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن الجانبين قررا وقف كل الأنشطة القتالية، فيما أكد مسؤول أمريكي ثاني أن الطرفين سيلتزمان بالتهدئة في الوقت الحالي مع استمرار المباحثات الفنية، مضيفا أن حركة السفن في مضيق هرمز ستتواصل بشكل طبيعي. وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت الموقع، فإن الاجتماع المرتقب في الدوحة سيركز على التوصل إلى تفاهم بشأن الملاحة في مضيق هرمز بعد تصاعد التوتر إثر تفسيرات متباينة لمذكرة التفاهم التي أنهت المواجهة العسكرية الأخيرة بين البلدين. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net Jawhara FM Music Non-Stop.

0: الجسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر، ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم، من 10 الماضي ساعه بيدون لو مع هبه لوسيف وامين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعه الماضي ساعتين مع حمزه البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنان هندي، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضه، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل فيوتشر ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كومبيزول من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: صوفيات

0: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
1: سولا صلي على النبي الكريم من اسفل.

0: بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: جوهر أفام.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله. 2/14/1448 للهجرة، الموافق ل 29 جوان 2026. العلامة البارزة في طقس اليوم كونه تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ. هذا الارتفاع باش يكون موجود اليوم، ونسجل درجات حرارة تقريبا كما البارح ولا أكثر شوية، باش تتراوح القصوى بين 30-34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35-39 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 41 درجة بالجنوب الغربي، مع راهو زاد ظهور الشيلي محليا. العباد تسأل زادك العشية، معناها بعد الظهر عندنا كل الخلايا الرعدية ولا لا؟ موجودة نرجع نشوفوها وين بالضبط. مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق هاي الغربية، ثم تشمل المحليين بعض الجهات الشرقية، ونعطيكم الولايات. لكن اللي نقولوه أنه الطقس يتواصل حار في بلادنا، فايت المعدلات العادية لهذا الشهر شهر جوان، مع الإشارة كون اليوم زاد يتزامن مع بداية امتحانات الكنترول في البكالوريا، دورة التدارك لتلاميذنا وتلميذاتنا اللي يقصدوا ربي بعد قليل لقاعات الامتحان للانطلاق في اليوم الأول من دورة التدارك. نقول لهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله النسب متاع النجاح تتحسن باعتبار في الدورة الأولانية نجم نقوله ما وصلناش لنحبه عليه، نحبه حتى أكثر من 50% نجاح، فإن شاء الله في دورة التدارك نوصلوا لهذه النسب. هذا وغيره نرجع عليه كما تعودنا في متينالكم في صباح الورد، لكن هات في البداية ننطلق مع بداية أسبوع مباركة للجميع بإذن الله، وموافقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. هات نبدأ كما تعودنا معهم بحسننا الحسين لكل جواهرنا، جواهر جورة أفام تيفي، نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم ما خيرش، والله ما خير، ما فماش ما أحسن، ما نقاوش ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بيهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا رضاية الوالدين متفقين اللي هي حسن حسين، وراهي تحل كل البيبان، وكان الزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، وزاد واروع حاجة أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق ليل اللي تتواصل إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون بآيات بينات عفوا من الذكر الحكيم. اليوم نمشي مع بعضنا إلى المقرأ سعد الغامدي، المقرأ الشيخ سعد الغامدي اللي يقرأنا سورة سباء، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى فنهار الفضيل، وفي بداية هذه الأسبوع الموفقة للجميع بإذن الله أنه يحفظ بلادنا وينجح ويستر ويشفي بنياتنا ووليداتنا.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن، والتلامذة اللي حضروا في رواحهم مازالوا ما خرجوش من ديارهم، الهمز البكري اللي حضروا في رواحهم للكونترول متاع البكالوريا دورة التدارك، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم جميعا ولعائلاتهم اللي في انتظار فرحة، وفرحة حتى للناس الكل باعتبار تتحسن نسبة النجاح. كانت الدورة الأولانية ما وصلناش للي نحبوا عليه، إن شاء الله نوصلوا لأكثر من 50% مع دورة التدارك. سي بوسيبل خليفة نجمو نوصلوا؟
2: إن شاء الله المفروض نتوقع أنها هكاك حاتم أنها توصل أكثر من 50% نسبة النجاح في 55-54 هكا في العادة. إن شاء الله كما قلت صباح الورد حاتم الأستاذ مروة والشباب في سوسة كل المستمعات كل المستمعين اللي شادين الطريق خاصة نقول لهم ممشيوا بشوية إن شاء الله سالمين، بداية أسبوع موفقة للجميع وخاصة بناتنا أبنائنا من التلاميذ في دورة الأبطال دورة التدارك ديما يقولوا لها دورة الأبطال
1: تجي عليهم
2: وإن شاء الله موافقين يا رب العالمين. هذا هو شو نقوله
1: نجم نقوله أكثر يظهر لي من 50,000 راهم داخلين للامتحان
2: في مختلفة هي الحكاية 50 نجاح 50 كنترول 50 رسوب بريسك مش معناها بالضبط لكن مقسومة بالطريقة دي
1: 50,236 تلميذ
2: هذا هو
1: أي ما يوعد للنسبة متاعهم راهو 32.43% من العدد الجمل للتلاميذ اللي عدوا الامتحان الرئيسي للبكالوريا
2: انه 18,000 ما عدوش
1: الاختبارات حوالي. الاختبارات نتاع دورة المراقبة باش تبقى ايام 29 و30 و1 و2 جويلية معناها 4 أيام 2 3 4 5 هذوكم هما 29 30 ثلاثاء 4 1 و2 جويلية على أن يتم التصريح بنتائجها نهار 12 جويلية
2: كهو قربت مازال هذا هو إن شاء الله موافقين يا رب العالمين. ديما الإجراءات هي بيدها نقولوا للتلامذة نقولوا للعائلات راهو ياخذوا حذرا في حكاية استيحاب الهاتف الجوال ولا غيره وحتى التفكير باش ينقل ماهوش به هاك شفنا ثم ناس توقفوا آخر مرة ثم ناس معناها منعوا مستقبلا من امتحان البكالوريا وغيرها نلتزموا بالإجراءات ربي معهم في الصغانة دي حقيقة
1: إن شاء الله ربي معهم. نسبة النجاح في الدورة الرئيسية نذكروا بها الامتحان البكالوريا 35.67% بالضبط بعد نجاح تقريبا هما 55 مش تقريبا تحديدا 55,259 من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة.
2: هذه هي رقم صحيح.
1: شعبة الرياضيات تصدرت دورة نتائج الدورة الرئيسية البكالوريا حيث سجلت أعلى نسبة نجاح وطنية ب 79.41% جاءت في المرتبة الثانية الرياضة ب 70.32% ثم شعبة علوم الإعلامية بنسبة نجاح بلغت 44.02% إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله 10,000 ما عداوش
2: حوالي تقريبا هكا قريت حوالي
1: نهار الأولين يمشيوا وعداوا ومن نهار الثاني عرفوا لي اللعبة مسكرة وبداوا ينسحبوا بالواحد بالواحد
2: 10,000 ناويين على الخير
1: أي كانوا ناويين على الخير
2: الحاصيل وهذاك هو إن شاء الله موافقين الناس اليوم في الكونترول حظ أوفر للناس اللي زاد ما حلفهمش الحظ السنة القادمة
1: إن شاء الله ربي نجاحهم.
2: هذا هو.
1: نمشي لي اون بريف الان مباشره وبعد تو نرجع مع اش عندنا في الماتينال وايضا نشوفوا المؤشرات الماليه اش عندنا وما عندناش. يلا مروه هزنا مباشره لسوساي
0: اون بريف اون بريف اون بريف
1: مع الاشاره خليفه انه في اللوتوروت يزمهم برشا وسع بال هالايامات
2: ايوه
1: زوز كيلومتر هي الاشغال
2: ما ثم اشغال
1: وزوز كيلومتر الاشغال هذه التعب خاصة كيف تصير بان البارح نهار السبت من سوسة وانتي هابط لتونس معناها بان متاع زوز حافلات زوز حافلات جزائري جايبين ناس في رحلة ما نعرفش تونس يمكن مواصلين على كل بان غاديك وتشوف العجب معناها
2: زيد مع السخانه مع
1: شوف العجب نتاع ساعه من زمان تقريبا والحبيت مشدينك الصف ان شاء الله يوسعوا بالهم وحيده وحيده لا بارتي معروفه قبل سيدي خليفه هي بالضبط وانت هابط من من على مستوى تفوت شويه نفيد على مستوى
2: جاي من سوسه معناها
1: وانت جاي من سوسه آه. زوز كيلومتر فيهم أشغال ونمشيوا على واحدة برك هالكل احنا نمشي وحيدة وحيدة ونمشيوا الغديكة لمنال جاب الله اللي نقول لها صباح النور والسرور يا منوال العزيزة الغالية.
3: صباح النور صباح الورد والفل والياسمين وبداية أسبوع موافقة للجميع وإن شاء الله نهاركم سعيد. سيسر واحنا كما قلت مع استخانة سيختو
1: هذا هو سخانة ومتواصلة من ولا فهذه سخونة زادة في سوسة
3: سخونة من صباحه
1: بين كيفاش هي كالمثال من مرقته بين عشيه هكا من صباحه أو كبين نهاره احنا عندنا درجة الحرارة توا في سوسة تقريبا قديش حسب رأيك؟
3: والله أنا اللي نحس أنا اللي نحس فيه في الأربعين سخونة بالحق ماهوش تاع الصباح مستنيين هكا شوية نسمة
1: هو فماش نسمع مع 24 درجة توا في سوسة
3: منال قالت لك ريسونتي
1: 28 إيش بتكون لو ريسونتي 28 إيش بيكون ودرجة الحرارة في سوسة اليوم باش تراوح بين 25 و 34 درجة بسخن من البارحة بدرجة ودرجتين زاد القصوى درجتين وفي الدنيا درجة واحدة إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا
2: إن شاء الله إن شاء الله ونوسعوا بيننا مع بعض
1: لك هو
2: هذا هو
1: نوسعوا بينا في الطريق نوسعوا بينا في البحر ما نبوسوش الحريقة بطبيعة الحال
2: هذيك حكاية أخرى
1: حكاية أخرى الديفي من الديفيات يلا احنا نمشي وليس صحيح منال تعطينا لأيون متعناش أخبار أسابيع صباحا وزاد أوسي ولا تتكور راي تلعب تيتولير
2: في مفاش كاس العالم
1: لا زال صعبي حتى اللي جويد تعرف والله نعرف 12 14 منتصف جويليا معناها موجود منال
3: كما كنت تحكي في الشأن التربوي اليوم انطلاق دورة المراقبة لبكالوريا 2026 وأكثر من 50,000 تلميذ مش يجتازوا هذه الدورة أي بنسبة 32.43% تقريبا من عدد المترشحين إلى الدورة الأولى والدورة الثانية الدورة الرئيسية ودورة المراقبة وكما كنت تقول نسبة النجاح كانت 35.67% من أخبارنا أيضا من المنتظر أنه يتم اليوم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية اللي صارت البارح بدائرة الكبارية بولاية تونس في أخبار البرلمان لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية تجتمع اليوم وستنظر في 5 مشاريع قوانين على المستوى الدولي واشنطن وطهران اتفقوا على وقف التصعيد وتسوية الخلافات بخصوص مضيق هرمز وهذه الخلافات أو تسوية الخلافات باش تصير في قطر غدوة في لبنان سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بهجمات جديدة على لبنان وحزب الله يتوعد بالرد على هذه الهجمات في أخبرنا أيضا قتلى وجرحى جراء غارات باكستانية ليلية استهدفت ولايات في أفغانستان بالنسبة للعناوين الرياضية تجيكم كي العادة 7:30 مع وليد الجزيري أبرز عنوان المنتخب ينهي المونديال في المرتبة قبل الأخيرة المرتبة 47 العراق جاي في المرتبة الأخيرة 48 رسميا عدم تجديد عقود زياد الجزيري وخليل شمام اللي باش يغادروا المنتخب كندا أول المتأهلين للدور 16 اليوم الدفعة الثانية من دور 32 أنيس بوجلبين يرفض عرض الأهلي ويواصل مع منتخب أقل من 23 سنة وأيضا وليد باش يعطينا تفاصيل الجلسة العامة التقييمية للشبيبة القيروانية هذه تقريبا أبرز العناوين الوطنية والدولية والرياضية
1: في الرياضية ما نعرفش يظهر فما استقالة من شمام هو استقال واعتقد الجزيري نفس الشيء تنثبت هل هي الجامعة قررت عدم تجديد العقود متاعهم ولا هما استقالوا من تقريبا شمام الأسبوع الفارط والجزيري زاد نهاية الأسبوع الفارط
2: مستقالوا. هذا اللي شفناه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي مثلا شفت كونهم هم استقالوا تنثبتوا
1: نشوفهم
2: استقال
1: نشوفوهم بعد باهي نمشيو للموسيقى تو نرجعو بعد خليفة نعملو أن انشينمون مش مطول لانه باش نمشيو لاسعار الصرف نتاع العملات نمشيو لاهم المؤشرات الماليه فما تحسن عندنا في حويج نفحوا لهذا به فهذا نمشي له بعد قليل ونعطيكم زاد اش عندنا في الماتينال واوسي عندنا الميتيو النشره الاولانيه باعتبار سخانه والعباد تحب تعرف شو ما فماش دونك انونشينمون نبداو كالعاده بصوتها ونخليكم مع رائعه منا روائها في بدايته وانا متمنى عليكم ونقول لكم ابقوا معنا راجعين ان شاء الله صباحكم زين مع صوتها مع فيروز في هذه الصبحية وفي بداية هذا الأسبوع الموفق للجميع بإذن الله.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، وإن شاء الله بالتوفيق لصغيراتنا سيدة وتوا في اللمسات الأخيرة قبل باش يخرجوا، لأنه عندهم تحية العلم 7:30 وبعد يلتحقوا بقاعات الامتحان دورة التدارك للبكالوريا 2026. إن شاء الله موفقين، إن شاء الله بالنجاح اليوم، وإن شاء الله بالأفراح لعائلتهم. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد.
2: هذا هو صباح الورد حاتم، كما قلت إن شاء الله بالتوفيق لكل بناتنا أبنائنا من التلاميذ في دورة التدارك، ومعهم ربي إن شاء الله خاصة كما قلنا.

0: الطقس شوي سخون، لكن لا بأس على كل حال، وإن شاء الله تمشي في أجواء طيبة الاختبارات. طبعا مش تعطينا الفلوس أبجلة،
1: هات نمشيو الفلوس. حساب الجاري الخزينة بتاريخ 25 جوان 2026، عندنا 1052 مليون دينار، وهذا يعني كونه لنا خلصنا جزء كبير من شهري، وعندنا 1052 مليون دينار، بالتالي شهير هذا يبش نفضله، وعندنا رصيد ندخلوا به لشهر جويليا. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 26 جوان عندنا 25477 مليون دينار بأيام التوريد، ولينا 103 يوم، وهذا اللي فرح رجعنا نقدمه،
0: رجعنا في الكورس،
1: اي رجعنا نقدمه، هذا كله باهي، وبقينا في التروا شيفر بطبيعه الحال. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق بتاريخ 25 جوان هي اللي زاد قاعده تقدم، وهذا خطر كبير، رجعت لل 29391 مليون دينار، كانها تراجعت تحب تفك 30000 مليون دينار، ان شاء الله يا ربي. الدولار في حدود 2966 مليم فاصل 2، بدا يقرب ل 3000.
0: بداية قلق.
1: اليورو تراجع نسبيا لكن ربح بعض المليمات، ولا 3365 مليم فاصل 6، بالارونديسمون 3366 مليم. الدولار طالع، الاورو طاح شوية، ولكن بدا يسترجع في انفاسه تو،
0: ان شاء الله يتيح الدولار، احنا ديما صحتنا الدولار خاصه انه يتراجع. حاتم طبعا احنا نعتبر انفسنا الحصه اللي ترافق مستعملي الطريق والسواق والناس اللي في اللوتوروت وغيره، مكعلاش تكون معنا جمعيه سفراء سلام المروريه انيس بن حسون، مش نحكيو
1: بن حسون
0: مش نحكيو طبعا على الطريق بصفه عامه، وخاصه احنا بلادنا شهدت شويه حوادث الحقيقه مقلقه، ولكن كما قلنا احنا مش نرافقوا السواق الكل ومستعملي الطريق تيلتها الصيفيه، ان شاء الله الناس كل لباس. حاتم مش نرجعوا لبياج هرقلة وبياج مساكن وما حدث فيهما نهاية الأسبوع. طبعا الحدث اللي يعيشه العالم على وخاصة المتوسط حرارة الطقس اللي هي وصلت درجات ما عرفتهاش أوروبا سنوات وسنوات، ويعتبروها درجات قياسية مع سقوط العديد من الضحايا. هل عجزت هذه الدول على التحكم في الموضوع هذا ومجابهة الحرارة الكبيرة؟ فرنسا حديث عن أكثر من 1000 حالة وفاة نتاج الحرارة، تجاوزت الأرقام. هذا ألمانيا شفنا معناها الأمن وغيره هبط بيدو بالماء ويرش في العباد، إسبانيا وفيات، ونهينا نهاية الأسبوع أكثر من 200 حالة وفاة، باش نرجعوا لها في اتصال
1: حديث على 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. 1300 هذه لحدود البارحة،
0: وهذه الأرقام اللي نقولوا احنا في وسائل الإعلام ما نعرفوش مخبين الراس،
1: هذا 1300 يخبيه وزعمه غادي بوان ديتيروغاسيون، ما نعتقدش
0: وخبيه ولا على كل حال هناك،
1: ما نعتقدش لانه وزر خليفه، حتى لو كان هما يحاولوا يخبيه الصحفيين تعمل كل الاستقصاء وتبحث عن المعلومه وتفركس وتعمل ريكوتمون وتخرج. هات نمشي واحنا مع بعضنا لي اوسي نشرتنا الاولى، لانه مهمه باش نتبعوا حاله الطقس ودرجه الحرارة، نشوفوا طقس اليوم كيف باش يكون، ونعطيكم درجة الحرارة نسجلوها الآن في بعض الولايات والمدن التونسية.
2: ميتيو على جوهرة FM.
1: شال صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضا يتوالدين، شال بداية أسبوع موافقة للجميع وبالنجاح والتوفيق لوليداتنا وبنياتنا في دورة التدارك اللي تنطلق بعد قليل. يلا سحب اليوم قليلة بأغلب الجهات، هذا ما يميز طقس اليوم الاثنين 29 جوان 2026. سحب قلنا قليلة بأغلب الجهات، لكنها راهي تتكاثف بعد الظهر بالمرتفع المرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، تنشوفوها بعد قليل في النشرة الثانية بالتفصيل، نمشي وين موجودة الأمطار. الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، كما راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، بحرنا قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلي محليين. هاو باش تاخذوا فكرة على كولور دي جور، نمشيوا مع بعضنا لدرجات الحرارة اللي نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا في بعض الولايات والمدن التونسية حتى نعرفوا اش فما وما فماش. بالنسبة لتونس الكبرى العينة ناخذوها من زفاف البحيرة واحد لاك اون موجود استوديو جورة اف ام تي في في العاصمة، نسجلوا توا 25 درجة ودرجة الحرارة في تونس الكبرى تعرف ارتفاع مقارنة مع البارحة اليوم إذ ستتراوح بين 23 و 36 درجة، في حين كاين يرى في مؤشرات متاع أمطار في تونس الكبرى اليوم مبدئيا، فما هكا شوية أمطار في السبعة متاع الصباح زعما تتأكد وإلا لا هذا يتو نشوفوه، وبالضبط 26 درجة في تونس الكبرى إلو روسونتي عملنا التحيين توا أي سيدي نرجع حايل عملنا التحيين الجديد يعطينا 26 في تونس الكبرى الآن اي لو روسونتي 30 درجة. ثم بالنسبة لدرجة الحرارة توصل 36 درجة صحيحة بقات، في حين في سوسة الآن 26 درجة لكن لو روسونتي راهو 29 كما قلت لنا منال قبل لك احنا قلنا 25 24 هو لو روسونتي كان 28 توا زاد بدرجة 26 في سوسة ولو روسونتي 29 درجة. درجة الحرارة في سوسة اليوم توصل ل 34 درجة بزيادة بدرجتين. ثم نمشيو مع بعضنا للمهدية 26 الآن في الستة متاع الصباح و 56 دقيقة ولو روسونتي 30 درجة، معناها الإحساس بالسخانة زيد 4 درجات عند الناس اللي موجودة في المهدية. درجة الحرارة اليوم تتراوح في المهدية بين 26 و 32 درجة، المنسير 26 إلو روسونتي زاد الإحساس بالسخانة في حدود 30 درجة. بالنسبة لدرجة الحرارة قصوى تعرف زيادة مقارنة مع البارحة في المسير وتوصل ل 32 درجة. 27 توا في صفاقس إلو روسونتي 29 درجة، مع الإشارة كونو درجة الحرارة في صفاقس اليوم تزيد على البارحة بدرجة واحدة وتولي 34 درجة، في حين في جندوبة 24 ولو روسونتي 24 وفي جندوبة نوصلوا اليوم ل 40 درجة، أي 40 درجة في الظل باش تفهموا شنو السخانة متاع اليوم في جندوبة. زغوان 26 درجة ولو روسونتي الآن في زغوان قداش؟ لو روسونتي 26 به ودرجة الحرارة في زغوان توصل اليوم ل 38 درجة. نواصلوا زادة مع القيروان اللي نسجلوا فيها 27 درجة توا في الستة متاع الصباح و 57 دقيقة ولو روسونتي قداش 29 ودرجة الحرارة في القيروان توصل اليوم ل 40 درجة. بالنسبة لينابل 26 ولو روسونتي 29 درجة وتوصل القصوى اليوم في نابل 34 درجة. منزل جميل وبنزرت 26 لو روسونتي الإحساس بالسخانة في حدود 29 درجة توا في هذا التوقيت بالذات والقصوى توصل ل 34 درجة اليوم. مجاز الباب وباجة توا 25 درجة لو روسونتي 25 زادة ودرجات الحرارة اليوم باش تكون كيما جندوبة باجة توصل ل 40 درجة. هكا نعطيوك عطيناكم فكرة على كولور دي جور بالنسبة لينهاير اليوم اللي سخون والإحساس بالسخانة بين مع مش درجة درجتين نوصل حتى لأربع درجات الفارق على الترمومتر المسجل ونوصل اليوم لأربعين درجة في الظل بطبيعة الحال في بعض الولايات ذكرنا البعض منها والبعض الآخر تنشوفوه في نشرتنا الثانية اللي تكون في حدود الثامنة صباحا واللي نشوفه وين موجودة الأمطار اللي قلنا عليها بالمرتفعات الغربية الوسط والجنوب وفيها خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار نشوفوها وين بالضبط في أي ولايات تعطينا المنطقة والجهة ولكن بالتحديد الولايات والمدن اللي فيها الأمطار هذا في نشرتنا الثانية اللي تأتيكم بالتفصيل في حدود الثامنة صباحا. يلا نمشي الآن لمنال بنت خيل في نشرة أخبار السابعة صباحا ورجعين معاكم بإذن الله في قوم عيدك اليوم مع خليفة بن سالم وأيضا لاريير بلان. إن شاء الله صباحكم زين، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لبناتنا وأولادنا في دورة التدارك. أبقوا معنا راجعين طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. اليوم انطلاق اختبارات دورة المراقبة للبكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ. وواشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات واستئناف المحادثات. وفي تفاصيل أخبارنا اليوم، تنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 26,000. وتتواصل اختبارات ودورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان وغرة جويليا والثاني من جويليا، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويليا المقبل. وللتذكير، فإن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وللإشارة، تصدرت شعبة الرياضيات نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا، حيث سجلت أعلى نسبة نجاح وطنية ب 79.41%. من المنتظر أن يتم اليوم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت يوم أمس بدائرة الكبارية بولاية تونس إثر شهور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي. وسيتم عرض النتائج الأولية للانتخابات على أنظار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماع المزمع عقده صباح اليوم بالمقر المركزي للهيئة، وذلك للمصادقة والإعلان عن هذه النتائج. من أخبار البرلمان، لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان تعقد اليوم جلسة تخصص للنظر في 5 مشاريع قوانين، من بينها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000. وتنطلق أشغال الجلسة على الساعة 9:30 صباحا في إطار دراسة مختلف المحاور القطاعية الواردة بمشروع المخطط الخماسي للتنمية، وخاصة تلك المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والبنية الأساسية والنقل والتهيئة العمرانية. وأيضا يتضمن جدول أعمال الجلسة المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمقترح القانون الخاص بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، في خطوة ترمي إلى معالجة عدد من الإشكاليات العقارية والعمرانية العالقة. كما سيخصص جزء من الجلسة لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بإحداث الشركة الجاوية للنقل بولاية سيدي بوزيد، وذلك في إطار دعم خدمات النقل العمومي وتعزيز التنمية الجهوية. في أخبارنا العربية والدولية، مسؤول أمريكي كبير يكشف أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على وقف تبادل الهجمات واستئناف المحادثات حول مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الجانبين يعتزمان عقد اجتماع غدا في قطر، وفق ما نقله موقع أكسيوس. حزب الله اللبناني يؤكد اليوم أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن وطنه بعد الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى تفجير نفذه العدو الإسرائيلي في إحدى البلدات وغارات على مدينة النبطية وبلدتين في الجنوب.

0: ختاما، باكستان تعلن صباح اليوم أن شنت ضربات جوية استهدفت ليلا ما وصفتها بمخابئ وملاذات للمسلحين داخل الأراضي الأفغانية، مؤكدة مقتل 25 مسلحا، فيما قالت سلطات طالبان إن الغارات أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن، يساعدوا لرواحهم في الثنية يمشي وحيدة وحيدة ويوصلوا بإذن الله سلمين وغنمين. بداية أسبوع موافقة لكل جواهر جوهرة اف ام تي في، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح وحظ سعيد لبنياتنا ووليداتنا اللي قزير ربي لدورة المراقبة في الطريق طوى في الطريق، لأنه 7:30 تحية العالم وبعدين تلحقوا بالقاعات. وكما قال خليفة منذ قليل نفس التوصيات بربي اللي صارت في الدورة الرئيسية هي بيدها، حتى ذول اللي تطيحك الانترنت بعد المعاهد مش يصير لنا، يمكن يقص بعد قليل على الناس الكل. يبدو هك مع 3 وزارات منسقة مع بعضها لمراقبة أي محاولة غش، وصعب جدا باش تتعدى محاولة الغش. ردوا بالكم، استعرضوا أرواحكم، تنجموا تقوا روحكم 5 سنوات ما تعديش البكالوريا. مرحبا من جديد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين، إن شاء الله موافقين كل بناتنا بناءنا من تلاميذ البكالوريا في دورة المراقبة
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله كما قلنا نحبون نحسنوا نسبة النجاح اللي دورتنا طايحة احنا في الدورة الأولى
2: شوية
1: على النسبة العامة
2: إن شاء الله تتحسن على كل حال.
1: أملنا في هذا وأملنا في صغيراتنا وفي أيضا ربي سبحانه وتعالى سهل عليهم ما وش نقول، ومحاضرين وربي سهلهم عليهم.
2: هذا هو
1: نمشي ولقوم عيدك اليوم، ونهني وكل من يحتفل ساعة بعيد ميلاده اليوم 29 جوان نقول له كل عام وانت حي مليون ألف خير. نستقبل زادة المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزاز عليهم، بعثونا SMS على 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم، رقم التليفون متاعه، وقالوا نقيمهم من النوم عملوا لهم السوربريز، عديهم معكم في الماتينال واهديوا لهم الكادو اللي هو الرائع، كادو رائع من عند سيتي واتش المونجال الممتازة اللي في انتظارهم الآن.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع سي أحمد التبرقي. صباح الورد سيد أحمد.
4: بخير سيدي،
2: كل عام وانت حي بخير.
4: الله يمين عايش خويا بفضلك.
2: سيد أحمد في نقل عمومي ولا في
4: تاكسي جماعي؟
2: تاكسي جماعي، بلغنا تحياتنا ليهم
1: يا جماعة الكل اللي راكبين غادي في التاكسي الجماعي، وخاصة الشوفور هذاك كالتحفور كله وحيدة وحيدة ربي يبقي عليك الستر ويعطيك الحسن.
4: انا هو شوفير.
1: انت هو والله ما في بالي. يا مرحبا بك عالمين.
4: انا واقف على اليمين.
1: واقف على اليمين
4: يا جماعه، وسلموا عليكم في حاتم بن عمارة.
1: سلم عليهم الكل، اما مش ندلل عليك انا في حوايج.
4: ربي يفضلك يا عايشك، انا عمتي
1: ربي يخليك ان شاء الله ديما طريق سلامة.
4: اللهم
1: إن شاء الله وإن شاء الله بالقسم
2: يا والله يا
1: وربي كثرهم عليك. ربي كثر عليك الكليونات والفليسات الزوز.
4: لا الحمد لله مقتنعين،
1: نحمدوه ونشكره.
4: أما سعد لي روحك،
1: سعد لي روحك في ثنية وحيدة وحيدة وحيدة وحيدة.
4: عندي وعدة 31 سنة
1: في الدومين. اللهم صلي على النبي، تجربة كبيرة.
4: 95
1: اي مين تكلم فينا سيد أحمد؟
2: ربي يحفظك ويبقى عليك.
4: انا تو هاني في الغزالة.
2: من الغزالة. وانت
4: طريق رواد. رواد ريانا.
2: مسنيت رواد.
1: الخط بتاعك اللي تخدم فيه شنو وين؟
4: ريانا رواد، وعندي ريانا حتى برج الطويل.
1: به والسكنة بتاعك ريانا؟
4: السكنة لا رواد.
1: رواد مرحبا بك خويا.
2: مرحبا بك.
4: وبيك عايشك.
2: ايش عملت اليوم سي احمد؟
4: اليوم عملت 68 سيدي.
1: يطول لي في عمرك ان شاء الله في المية والصحة هي هي.
4: اللهم امين ربي يفضلك.
2: يعطينا شكون صاحب المفاجأة سي أحمد؟
4: نعرف أنا ما عندي حتى واحد، عندي كل المرأة.
2: بالله
4: هذيك هي مولات العملة. لا هذيك هي مولات العملة نعرفها. حتى الوالدة ما تنجمش تبعث ميساج ولا.
1: ربي يحفظ هذيك. ربي
4: يحفظك. ربي يفضلك
1: ومالك خير وبركة. والله صح عليك
4: هذيك البركة.
1: والله المدام مش عندكم متزوجين؟
4: عاد ما يجي 18 سنة كيك.
1: اللهم صلي على النبي.
4: نعم.
1: مع عشرتكم ومحبتكم.
4: عايزك ربي يفضلك.
1: شو اسمها
4: المدام؟ مدام مونيا مسلمي.
1: مونيا مسلمي، هل هي ولا اللي يخلف؟
2: هي. هيا منيا مسلمي وتقول لك كل عام وانت الحب.
1: اسمع يا سيدي تريزا،
4: هذيك هي راس المال يا سيدي.
1: اسمع تريزا، كل عام وانت الحب. ربي داو،
4: ربي يفضلها لي، ربي يفضلها لي.
1: يقول هي لا عاد هي قالت لك
4: هذيك حب، هذيك حبي، هذيك حبي وحياتي هذيك.
1: لا لا الكليونات راكبين بحذاك في التاكسي اسمعوا.
4: لا اسمعني، كلهم رجال راكبين معايا.
1: هاك هاو.
4: لا لا، ما هو الاحترام باهي.
1: يا ودي كلمة المحبة باهية. لا كلمة المحبة ما فيها حتى عيب، ان كلنا يلزمنا نحبوا بعضنا يا اخي، وان شاء الله بيدوم محبتكم وعشرتكم ويفرحكم دائما وابدا. شكرا لحضرتك،
4: نورتنا سيدي. بارك الله فيك،
1: ربي يخليك.
2: عزيز الجليل يقول لك صباح الورد سيد عزيز. كل عام وانت حي بخير.
5: عايش
2: عزيز. قوم
1: لا قام قام.
5: لا فيق فيق.
1: هو من ناحية فيق فيق، اما مازال بالفرش.
5: لا ولا لا.
2: يا عزيز منين تكلم فينا؟
5: بالمنيلة.
2: مرحبا.
1: وتخلي الكوجينة تو يفطر في تورس. آه.
2: حضر في روح
1: هكاك ولا لا يا عزيز؟
5: هكا هو قايد خدمته.
2: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: وقت شد الخدمه عزيز.
5: اسمني
1: اسمني بهي، ما اليوم عيد ميلادك نعتقد انه يزم كونجي اللي كنتي وجماعه المنيله هكا، وجماعه المنيله كل ياخذوا كونجي اليوم. عيد ميلاد عزيز راهو اليوم. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
2: يا عزيز عيد ميلاد قداش اليوم؟
5: اليوم 27.
1: شباب شباب الله،
2: والله شباب عزيز. حسيلو ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. واعطينا شكون صاحبت المفاجاه.
1: هكا صاحبت
5: المفاجاه. آه. واحده بركه. آه. الوالده
1: ربي يحفظها، هذيك الخير والبرك.
5: عايشه
1: وربي صح عليك، ربي يرضي عليك دائما وابدا
5: ان شاء الله. عايش
2: والده بالله منفس العايشه هكا ولا
5: عايشوش
1: مسالي من جبينة. عايشوش العزيزه الغاليه. آه. ربي يعطيها طول العمر. ووقتاش باش تفرحها؟ ها يا سيدي.
5: اه مازال بكري مازال.
1: اسمع راهي تقول لك يوميا هكا. هيا وقتاش تبدا تسال ولا لا عايشوش صراحه؟
5: لا والله الحق متفاهمه، متفاهمه الوضع.
1: هي ما تسال معناها
2: شو الوضع اللي ما تفهمته؟
5: والله ظروف
1: ظروف ظروف يا اخي. مازال يكون في روحه زاد. عزيز عزيز يا عزيز، قل لي يا عزيز يا عزيز، تسالك ولا ما تسالكش؟ فماشي مشروع هكا؟
5: والله الحق لا.
1: تقترحش عليك تقول لك بنت فلان ولا بنت عمي ولا بنت خالي ولا حاجة ولا لا؟
5: لا الحق لا لا، الموضوع ذا لا.
1: علاش؟
5: هو هكيك.
1: تعرف اللي انت من زد ما كونت شيء دول يا فاهم.
5: لا والله لا، مش كيف هكيك. ها مي هكا مخليتني على راحتي هكا.
1: خويا ازرب لي روحك وفرحنا الوالده وربي يحفظها لك وتجيب لها صغيراتك. راهو تنتظر هذيك بفارغ الصبر في صغيرات صغارها. يقول لك ولد الولد عزم الولد ساعات يولي هكا ولا لا يا عزيز؟ ربي يحفظها بوسه من جبينها وربي يخليها يا عزيز. يا
5: ربي يحفظك.
2: أنيس مسلمي من تونس تهنيه عمته منيا وزوجها احمد، يقولوا لك كل عام وانت حي بخير.
1: يعطيهم الصحه الكل. احنا نمشيو للتصويت رقم واحد.
2: رقم واحد سي أحمد التبرقي من رواد اللي هنته مرته منيا.
1: اي السائق السيارة،
2: سائق السيارة العجيب،
1: مش تاكسي جماعي هذاك هو. فبرافو عليه،
2: هذا هو.
1: وربي يفضل له المدام ويفضل له الناس الكل اللي يحبوه. كل عام وحي مليون الف خير. احنا نهديو له الكادو الرائع اللي هو المنقلة من سيتي واتش.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة كما على الخليفة منذ الصباح الباكر كونه باش مشيو لفرنسا باش مشيو للصحفي اللامع في فرانس 24 توفيق مجيد. الموضوع بطبيعة الحال التغيرات المناخية الخطيرة هذه كنا في الاكستريم نتاع السخانة اللي عمرها ما صارت في درجة الحرارة اللي صارت في فرنسا. نقولوا احنا بين عشيتين وضحاها
2: رعد أمطار عواصف تغيير مفاجئ كبير مع ضحايا العدد يتقول أنفات 1000 ضحية في فرنسا.
1: في فرنسا فقط هذا ضحية ولا في أوروبا؟
2: هذا فرنسا برك
1: نشوفه نشوفه ونطمنوا زاد على تونس لأنه حديث على فما تونسي توفى من جراء هذه التقلبات المناخية. لاريير بلون
2: معنا كما قلنا الأستاذ والصحفي الإعلامي توفيق مجيد. نقول لك صباح الورد.
3: أهلا وسهلا بخير.
2: دون مقدمات صاير في فرنسا أستاذ توفيق ولا
3: بعد موجة الحر ولات العواصف هذا أكيد، ولكن اللي خوف اليوم الصباح هو أن موجة ثانية باش تبدأ في نهاية الأسبوع وقد تدوم حتى منتصف شهر جويلية، وهذا هو الإشكال الآخر. درجة أنها تقرت خلية أزمة على مستوى رئاسة الوزراء بعد ظهر اليوم، مش يشوفوا شنو ينجموا يعملوا لمواجهة هذه الظهر يظهر لي باش تتطور أكثر مرة في الصيف. الحاجة الغريبة شوية هو عملية إحصاء عدد الوفيات. حتى الآن الإحصاء الإلكتروني يقول أنه ما بين يوم الأربعاء ويوم الأحد تم تسجيل أكثر من 1000 وفاة. أكثر من 1000 وفاة هو عدد طبعا ثم اللي عندهم علاقة كبيرة بموجة الحر. الإحصاء ليش نقول الإحصاء الإلكتروني؟ خاطر ثم مناطق يستناو حتى الشخص اللي يفقد واحد من ذويه يمشي للبلدية باش يسجل شهادة الوفاة، وبالتالي ثم انتظار لمدة أسبوع باش يعملوا عملية الإحصاء. ثم انتظار أنه الإحصائيات باش تكون مش بنفس ربما الكارثة عام 2003، ولكن باش تكون بنسبة كبيرة برشا ناس. علاش؟ نعطيك فيها على سبيل المثال في باريس. في باريس ثم عدد كبير من الناس تجاوزت أعمارهم 70 عام واللي عايشين معزولين وحدهم. هذوما تعرف اللي ثم ناس لقاوهم ميتين من 3 و4 أيام في السخانة هذه في في في ديارهم. الناس هذوما ما ينجموش يعرفوا شنو علاش، وتوجهوا نداء اي واحد عنده قريب عنده برشا ما خداش عليه فكره انه وين هو وين وضعه وين كذا انه يتصل به باش يعرف هل هو مازال حي ولا ميت. هذه مشكله. تتصور وصلنا لمرحله انه يطلبوا من الجيران بالله اذا كان ثم جار شاب اللي كان جاره ما شافوش عنده برشا يحاول يتفقد يمشي يضرب على الباب ويشوف يعرفوا موجود ولا غير موجود.
1: نعيشوا في كارثه بيتم معنى الكلمه بالارقام هذه وبالطريقه هذه، ما عادش عارفين شكون اللي توفى وما توفاش.
3: هذه حاجه.
1: بتوفيق حاجه اخرى نحب نسلك عليها ويسالوا عليها توانسه، هل صحيح فما توانسه توفوا في هالموجه نتاع الحر هذه؟
3: والله انا ما عنديش تعرف في فرنسا عمليه الاحصاء حسب الانتماء مش موجوده، ولكن انا ما عنديش فكره على الاكيد. التوانسة هو أي إنسان مقيم في فرنسا نجم يتعرض لموجة الحر كأي إنسان موجود ممكن أكيد، لكن الغريب زاد هو أنه بالنسبة لثلاجات الموتى في المستشفيات في باريس وضوحها أصبحت ما عاش فيها ولا مكان، إلى درجة أنه يتم نقل الموتى إلى ثلاجات أخرى في مستشفيات فيها أماكن، لأن حتى ثلاجات الموتى يفترض أن يكون عددها قليل. من الأسبوع اللي فات هو كان ثم ظاهرة هو أنه في المعتاد عدد الوفيات ما يتجاوزش 10، وصلنا 25 في فترة قصيرة في 24 ساعة، وبالتالي هذاك علاش بدأت هذاك هو كان نقوص الانذار اللي جاء قالهم يا جماعه راهو فما حاجه صايره. وبدات توا يحضروا شويه في الراي العام باللي كونوا راهو نستنوا في الاحصائيات هذه، نستنوا باش تعملوا عمليه الاحصاء الاسبوع الجاي، ممكن الاسبوع اللي بعده خاطر تاخذ وقت العمليه. نعم. باش يعطيوا احصائيه النهائيه للعدد نتاع الوفيات، ولكن اذا كان باش تخلط عليها موجه اخرى من موجة حر أخرى نهاية الأسبوع المقبل مثل ما تقول التوقعات، باش ندخلوا زادة في مرحلة أخرى ونستناو حتى لنتوفى الموجة الأخرى. هذه الوضعية الآن هو أنه في خوف، في قلق، في حيرة، في ناس تستنى شنيا، خاطر الأمور هذه تعرف درجات الحرارة بالطريقة هذه، بالنسبة اللي عنده أمراض مزمنة، بالنسبة اللي عنده مشكل صحي، بالنسبة للمتقدمين في السن، هذه تنجم تكون الظاهرة. بالنسبة للإنسان يكون في دار ما فيهاش تكييف، لأن المشكلة الأخرى هي التكييف، ويلقى روحه في وضعية كما هذه، نجم توفى ما بحدها حتى واحد، وبالتالي ما نجموش يعرفوا كيفاش يوصلوا له ويعرفوا لكونه هو مات ولا لا.
1: اليوم تعيشوا على واقع تغيير كلي في الطقس، أعتقد بردت وفما عواصف وفما رياح وفما أمطار.
3: والعواصف والرياح خاصة في بعض المناطق تسبب في كوارث أخرى، ثم ثور الرعد تسبب في العديد من المشاكل، فيضانات صارت في أكثر من مكان، ألحق أضرار مادية كبيرة بالمنازل، بالسيارات، بالمنشآت. وما ننساو زاد حتى في ظاهرة، هذه الظاهرة بنسيناها احنا، هو عدد الدواجن اللي ماتت في الفترة هذه، معناها بعشرات الآلاف، خاصة المزارعين المهتمين بالدواجن، يعني كارثة بالنسبة لهم. والحيوانات الأخرى اللي ما تحملتش كيف ما تحملتش درجات الحرارة بالطريقة هذه. العواصف حتى الآن، حتى هي الإحصائيات ما زلنا نستناو فيها، خاطر يبدو أنه الأضرار المادية كبيرة وأكثر من اللي نتصوره، خاصة في بعض المناطق اللي تهطلت فيها العديد من الأمطار والعديد من الرياح وعواصف كبيرة برشا.
1: نعم توفيق مشاهدنا، بقاو معك في المتابعة، نرجعوا لك من حين إلى آخر مشكورا على هذه المصافحات، تعطينا بالإحصائيات وتعطينا كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالأوضاع في فرنسا خاصة، وعنه عنا ولادنا أكبر جيل يمتعنا راهي موجودة في فرنسا، ونقولوا لهم اللي عنده الفرصة بشي روح توا خلي روح تونس، باعتبار يقول لنا توفيق من المنتظر آخر الأسبوع هذا باش ترجع سخانة كبيرة وتتواصل يمكن على امتداد 10 أو 15 يوم. كانت هذه إذن الاريال بلون، حلينا فيها الكتاب مع الصحفي اللي مع توفيق مجيد مباشرة من باريس. يلا 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد المشاركة الكارثية والمخيبة للأمال ينهي مونديال 2026 في المرتبة قبل الأخيرة بصفر من الانتصارات، 3 هزائم متتالية، 0 من النقاط، مع قبوله ل 12 هدف في المرتبة 48 والأخيرة كانت للمنتخب العراقي. بعد الانسحاب من الدور الأول للمونديال، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل قدم اليوم الصباح استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم، وقال في تدوينه له عدم تأهل المنتخب السعودي للدور المقبل من كأس العالم نتيجة لا ترتقي لطموحاتنا جميعا، أتحمل مسؤولية كاملة وأعتذر لكل من كان يأمل أن يرى منتخبنا في موقع أفضل. كندا أول المتأهلين للدور 16 للمونديال بعد الانتصار على جنوب أفريقيا هدف لصفر، هدف تسجل في الوقت البديل من المباراة، مباراة متوازنة لكن الفرصة الأخيرة المنتخب الكندي عرف كيفاش يجسمها. كالعادة تشكيل جنوب أفريقيا وفي للعادة الاعتماد على اللاعب المحلي، 4 من سان داونز، 4 من أورلاندو. كندا بعد تأهلها باش تلعب بين المترشح من مباراة المغرب أو هولندا. اليوم الدفعة الثانية من الدور 32 6 البرازيل 6 متاع العشية بتوقيت تونس، البرازيل تواجه اليابان في مدينة هوستن الأمريكية، ملعب يتسع ل 72 ألف متفرج، وطاقم تحكيم إيطالي حكم المباراة. آخر مباراة كانت ودية في شهر أكتوبر 2025، اليابان تربح البرازيل 3 أهداف لهدفين. ثم بعدها 9:30 متاع الليل بتوقيت تونس، ألمانيا تواجه الباراغواي في أمريكا، ملعب يتسع ل 68 ألف متفرج، تحكيم للمغربي جلال جيد. آخر مباراة رسمية كانت في مونديال 2002 في كوريا واليابان، ألمانيا تأهلت على حساب الباراغواي هدف لصفر.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: أنيس بوجلباني يرفض عرض الأهلي المصري ورسميا باش يواصل على رأس الإطار الفني لمنتخب أقل من 23 سنة والاستعداد لدورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط وتصفية أولمبياد لوس أنجلوس 2028. البارح الموعد كان مع الجلسة العامة التقييمية للشبيبة القيروانية، الميزانية 5 مليارات و892 ألف دينار، المداخيل 1 مليار و269 ألف دينار، المصاريف 2 مليارات و908 ألف دينار، ديون جملة الديون بلغت 3 مليارات و835 ألف دينار. جلسة عامة تقييمية للشبيبة شارك فيها 48 منخرط من جملة 131. محمد ليوان رئيس الهيئة التسييرية للشبيبة القيروانية قال في كلمة أمام منخرطين: نعتبر أنفسنا في الرابطة الأولى وبإذن الله سنكون في الرابطة الأولى في الموسم المقبل.
2: الحمد لله اليوم عملنا ثقة جماهير بتاعنا في قروان، هذا يحملنا مسؤولية كبيرة بما أن احنا كنا اللي وعدنا به الحمد لله تممناه، وعدنا برشا حوايج إيجابية. الجي اس كي باذن الله ان شاء الله العام الجاي نسعى باش يكون في الديفيزيون ناسيونال. الثقه تاع الجماهير تاعنا زادتنا ثقه اكثر، زادتنا اكدت اللي احنا كنا على النهج الصحيح في اداره المرحله دي، والحمد لله خرجنا بخف الاضرار وباكثر المكاسب للشبيبه القيروانيه. والله الملف القانوني يقول اللي الشبيبه باذن الله باش تكون في الناسيونال، دونك هذاك علاش انا نقول اللي احنا وقت قمنا في نفس الموسم احنا مش نمشيو نتقاضاو حتى للعالميه الفيفا ولا التاس واللي هو رانا ماشيين نعرفوا غادي نلقاو حقنا دوسينا واضح وباذن الله ان شاء الله مربوحه الجائزه.
1: منتخب كرة السلة تحول البارح للعاصمة الأنغولية لواندا للمشاركة في منافسات النفذ الثالثة من تصفيات التأهل كأس العالم قطر 2027. المدرب الوطني عادل التلاتلي والقائمة اللي باش يعول عليها في النفذ هذه هما عمر عبادة، يوسف الضيف، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، بلال الجزيري، واصف المثناني، فارس العشي، فراس الحياني، بشير بن يحيى، مختار غياسة. بالنسبة لأسامة المرناوي عنده إصابة، هك علاش ما تحولش مع المنتخب للعاصمة الأنغولية لواندا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
3: Téléchargez notre application Jawhara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawhara FM dit maman à l'App Store ou Google Play.
4: Jawhara FM. Publicité.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
6: امشي لعزيزة.
7: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
8: تحب تحكي
9: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
10: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
11: اريدو طور عالمك
12: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
4: جوهرة أفلام
7: بوبليسيتي.
13: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الثالث 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع
1: وتمتع. صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. قبل كنا نسافروا لبعض البلدان الشقيق مش ما نسميش ما نقربش راو كيفاش يسوقوا العباد ونقولوا شو هذا هذه فوضى عارمة وكيفاش ويطلع المادة ويدور منا وليزاكسيدون ما يهمهمش. أعتقد في بعض الأحيان في تونس نوصلوا إلى هذا وفما ذروة متاع تخميرة أي نتخمروا تصير لنا وقت الدنيا تسخن. عندك حالتين ساعة أمطار تصب الأمطار هذيك عندنا تخميرة معينة واللومبوتياج يولي يفلق وعندنا زادة في السخانة نتخمروا بشكل فظيع. لكن هذا شعطانا أعطانا خسائر مادية للناس اللي تستعمل في سياراتها ويا سيدي المادي مخلوف وإن شاء الله ربي يعوض على الناس هذوم. لكن حد كيف نخسروه هذيك ثروتنا الوطنية هذيك العزيز علينا يكون مروح لدويرته وعائلته تستنى فيه نقاهم ما وصل للناش. علاش نوصلوا لهذا؟ علاش يا ربي ما نقفوش مع بعضنا ورانا النجمه والعينة متاع اليوم اللي باش نشوفوها وكل يوم هكا مع لي سوبر كوندكتور دو جاتا سيرونس قاعدين يقولون رانا قدرنا رانا ما هي صعيبة العملية ونعطيوكم في الوصفة اللي يستعملوا فيها هما. اليوم نكونوا سعداء ونمشيوا للقيروان ولا جونس متاع نادية بالنجمة في القيروان باش تكون معنا أنيسة عباسية.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: انيسة العباسي مرحبا بيك ومشرفتني للعزيزة الغالية.

0: اللهم صلي على النبي وتبارك الله، وان شاء الله 100 سنه اخرى، 50 سنه و75 و100 سنه اخرين.
1: عايشك ربي فضلك.
0: رغم اللي انتوما معنا ولايه القيروان العزيزه الغاليه تعرف حركيه مروريه كبيره، معناها سواء وسط البلاد ولا البريفيريك اللي خرجنا لمختلف المناطق، باش نمشيو للسود من غادي، باش نمشيو للقال الاخر القصرين من غادي، سيدي بوزيد من غادي، كارفور كامل هو هذاك. فالسياقه فيه صعيبه. شو اللي تعملوا؟ شو اللي عملت انت باش تحافظ على السلام؟
1: والله نكون حذره لو ماكسيموم، نتبع قواعد المرور والاشارات ونكون حذره على قد ما نقدر.
0: الحذر هذا هو الحل الوحيد، فمش حاجة
1: الحذر والسرعة، خاصة السرعة هذه كما نحكيوش عليها، معناها نحترموها ومام أقل من المفروض. فهمت؟
0: السيارة تتفقدها ما تتفقدهاش؟ لأنه فسخانة هذه مثلا العجال يقول لك عندهم دوزاج معين متاع هواء يزمنا نحطوهم في العجال.
1: هي ديما كنترول السيارة، الزيت، الماء، العجال في السخانة، ما نخليوش حاجات هكا معناها الله لا يقدر تسبب في حوادث، نخليو شوية شبابك محلولين. والتفقد هذاك الكنترول متاعها ديما معناها
0: مش كل يقوم به. انتي أنيسة عباس
1: الحمد لله
0: تحل الكبوت وتصب الزيت وتشوف النيفو نتاع الماء،
1: نتفقد الزيت ونتفقد النيفو نتاع الماء
0: تبارك الله عليك. تتحرك برشا بالسيارة؟
1: ايه نتحرك في داخل القيروان وخارج ولاية القيروان.
0: انت الخدمة نتاعك شنو يا نساء عباسي؟
1: انا استاذة.
0: فتمشي كل يوم ساعة بالسيارة باش تقري أول حاجة؟
1: نمشي كل يوم باش نقري ونكمل في الماجستير متاعي في تونس، دونك جو مو ديبلاس لتونس باش نقرأ.
0: ربي نجحك ربي نجحك. وقتاش المناقشة؟ وقتاش نعملو؟
1: إن شاء الله في نوفمبر إن شاء الله.
0: ربي
1: يوفقك.
0: أنيسة عباسي تعرف جات أسيرونس تكرمكم أنتم اللي ميور كوندكتور اللي مركزين وحاضرين وما تجريوش وقايمين بواجبكم باش تحافظوا على سلامتكم وسلامة الركبين اللي معاكم وسلامة التوانسة الكل. هذاك علاش فما أن كادو قالوا لك عليه ولا لا أنيسة؟
1: لا مازالوا.
0: ما عندكش حتى فكرة؟ قالوا لك فما كادو؟
1: قالوا لي فما ونعرف شنو.
0: باهي كيف نقولوا 200 دينار باهين في الوقت هذا؟
1: باهي
0: يزي فيه البركة ولا نزيد حويج؟
1: القناعة كان زندايك.
0: يا نيس يا قنوعة يا باهية نزيدك مباشرة، مش أنا نزيد، جات أسيرونس باش تزيدك 300 يوليو 500 دينار كارت أجيليس إسونس متاع أجيل إنرجي مهدات من جات أسيرونس للا سوبر كوندكتريس دي جور أنيسة العباسي القيروان اللي هي أسوري عند ندى بن نجمة أجنس جات أسيرونس ندى بن نجمة القيروان للا فيليسيتاسيون.
1: يعطيك الصحة عايشك ربي فضلك. ربي فضلك انت
0: وربي يخليك. شرفتنا ونورتنا للا العزيزة أنيسة عباسي من القيروان.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع وبالنجاح والتوفيق لبنياتنا ووليداتنا في دورة التدارك متاع البكالوريا. الموجات الإيجابية جينا زادا اليوم من عند كما العادة من عند براء فواياج اللي تعرفوا جيدا عندي توا قريب الشهر ولا أكثر، وأنا نقول لكم راهو أحسن سوم في تونس، راهو أحسن سوم في تونس. يظل لي فما عباد مش مصدقة اللي هو أحسن سوم في تونس. ما لا يا سيدي، صدق أو لا تصدق، أحسن سوم تاع وتلة في تونس ما تلقاهم كان عند براء فواياج. ويا سيدي شو اللي بيناتنا احنا؟ ادخل توا على www.baraavoyage.com، نعاود لك www.baraavoyage.com، وشوف ثبت في عقلك يا أخوي، قارن الأسوام وبعد أحكم. ملا اللي مازال ما ريزرفاش ومازال يخمم وين وكيفاش وبقديش وشكون عنده أقل سوم، نقوله ما تخممش وما تلوش وما تسألش، على خاطر براء فواياج عنده أحسن سوم في تونس، وهذا بشهادة الحرفاء وشهادة السيد متاع براء فواياج اللي تلقاو فيه جميع الفنادق اللي عندنا في تونس بأحسن سوم في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمش صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: أيوة نمشي، ولا حويجة أخرى مهمة جدا كل تونسي يفكر فيها، كل عائلة تونسية تفكر فيها، موسم العمر. موسم العمر على الأبواب، وقريبا قريبا إن شاء الله الراو الفليجات بدأت تحضر والباسبورات تتجدد والأجواء متاع تحضيرات السفر إلى البقاع المقدسة. إن شاء الله ربي يكتبها لي وليكم وللناس الكل يا ربي. قلنا مع اقتراب افتتاح موسم العمرة في تونس، برشا ناس يبدأوا يسألوا ويتبعوا في وكالات الأسفار المختصة في هذا المجال، واللي وقت اللي يبعث معاهم أبوه ولا أمه ولا واحد من أفراد عائلته يبدأ متمان ومتهني عليه. براء فواياج وبشهادة الناس اللي مشيت وجربت ومشكلة مئانة، هذايا معناها راهو كلام العباد اللي كانت على عين المكان، ووقت اللي رجعت قالته براء فواياج تعتبر من أفضل الوكالات من حيث جودة الخدمات والرعاية واللهوة بالمعتمرين. وتنجموا تدخلوا للصفحة الرسمية على الفيسبوك وتشوفوا وتسمعوا آراء الناس اللي مشيت معهم. براء فواياج سنة يقولوا لي وخيال المسؤولين على قسم العمرة قاعدين يحضروا في برنامج ممتاز، وقاعدين يختاروا في فنادق مريحة وقريبة من الحرمين، ويقولوا لي برشا مفاجآت زاد في الموسم الجديد إن شاء الله يتميز بما عودون به لكيب المحترفين متاع براء فواياج. وراهو زاد يقولوا لي برشا جديد كيف ما عودتكم براء فواياج كل عام. هذاك علاش اللي ناوي يمشي ولا يبعث الوالد ولا الوالدة للعمرة، العنوان سهل وتعرفوه، براء فواياج وطريقة الانتصال ما أسهلش منها. عنا 70-550-020، نعود لكم 70-550-020، وإلا 21-8-8-1-8-8-2 21-8-8-2 وإلا 21-8-8-2 8-8-1-21-8-8-2-8-8-1. براء فواياج، votre partenaire de confiance.

0: على الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر اف ام. بوبليسيتي
1: سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
2: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول أوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشة كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: جوهرة أفلام. بيبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفلام تي في. شوف أسمع واتمتع. ميتيو على جوهرة أفلام. جوهرة أفلام.
4: صباح الورد وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع وبالنجاح والتوفيق لبناتنا واولادنا اللي انطلقوا منذ دقيقتين الان في امتحان البكالوريا دوره التدارك الكنترول اللي تتواصل لحدود نهار الخميس. ان شاء الله ربي معاه، ان شاء الله ربي ينجحهم. نمشي مع بعضنا لطقسنا اليوم الاثنين 29 جوان 2026 باش يتميز بسحب قليله باغلب الجهات، لكنها راهي تتكثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربيه للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار. تنقل لكم الولايات اللي فيها هذه الامطار من خلال الخريطه بعد لحظات من الان. الريح من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله كما راهي تتقوى اثناء ظهور السحب الرعديه. بحرنا بالتالي اليوم بحر باش يكون قليل الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نمشي للخريطة متاعنا ونشوفه في الفترة الصباحية اش تعطينا درجات حرارة في كل أنحاء الجمهورية ثلاثينية في الفترة الصباحية باستثناء، لا فما حتى استثناء، كلها من 30 وإحنا طالعين من 30. أقل الدرجات باش تكون 30 درجة اللي هي في المهدية، 30 في المستير، 31 سوسة وتونس 31، 30 بنزرت، 33 نقة في نابل وفي زغوان وفي باجة في الفترة الصباحية نتحدث وجندوبة. أعلى الدرجات باش تكون في الجنوب 34 درجة في توزر و34 درجة في قبلي وأيضا في برج الخضرة. وسماء تتميز بسحب قليلة في الفترة الصباحية وبحر يعاو في الفترة الصباحية كما قلت لكم. به بعد الظهر شعن أول حاجة باش نقول عليها عن الأمطار هذه اللي في القصرين نسجل 36 درجة وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة. في سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 38 درجة هي وقفصة 38 وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية باش تعرف درجات حرارة تشهد ارتفاع ملحوظ مقارنة مع الفترة الصباحية. 33 درجة هي أقل الدرجات اللي نشوف فيها موجودة في المهدية وفي صفاقس، في المستير 34، 35 في سوسة، 36 نابل، 37 في تونس الكبرى، 35 في بنزر، 39 باجة بعد الظهر، 40 درجة في جندوبة بعد الظهر، ثم 40 زادة في القيروان بعد الظهر، مع الأربعين هذه نسجلها زادة في توزر بعد ظهر هذا اليوم، 39 في قبلي و38 في برج الخضرة، بما معنى أنه أقل الدرجات 33 درجة وأعلى الدرجات اليوم هي 40 درجة اللي نسجلوها في ثلاثة ولايات بعد ظهر: جندوبة، القيروان وأيضا توزر. ونتحدث على 40 درجة رنا في الظل. في الليل، فماشي حاجة تذكر هذه الليلة باش تكون سخونة زادة درجة حرارة مرتفعة وتتراوح أقل الدرجات بين 26 درجة في الكيف مرورا ب 28 جندوبة بنزرت 28 27 في تونس وباجة وأيضا في نابل 28 هذه الليلة في زغوان وفي سليانة 27 في سوسة 28 المنسير هذه الليلة 27 في المهدية توصل لـ30 أي نعم 30 في القيروان هذه الليلة قائلة معناها في الليل سيدي بوزيد 30 نزيد نقدم قائلة ونجم نعمه في البحر قفصة 33 و36 في توزر أي نعم 36 في توزر مرورا 34 في قبلي و32 في برج الخضرة معناها درجات حرارة تتراوح بين 26 في الكيف وأقل الدرجات و36 درجة في توزر ليلة اسخن الكليماتيزور يظل يخدم على روحه خاصة في المناطق اللي بشكون فيها من 30 فما فوق 26 و27 نجمو نقولوا نسبيا لاباس والحمد لله. بالنسبة نهار الثلاثة يتواصل ارتفاع درجة الحرارة ونهار الاربعاء زادة نواصلوا في ارتفاع درجة الحرارة لكن باش تكون مسحبة نهار الاربعاء وفما الإمكانية واردة جدا متاع الأمطار قصرين سيدي بوزيد وزادة في قفصة. هذه إذا فكرة أعطيناها لكم على اليوم ونهار الثلاثة زادة تقص نهار الثلاثة ونهار الاربعاء في بداية الأسبوع معناها كيفاش تقصنا وتو نرجع بالتفصيل على تطور الحالة الجوية لكن نقول أسبوع كامل نعيشه على وقع درجات الحرارة المرتفعة. ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. كانت هذه المتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الساعة 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على السماع وعلى المشاهدة. عملية خطيرة وقاعدة تتكرر, وذلك علاش نقولكم ربي تخيلوا لطف عليكم ساعة. تخيلوا انتم قاعدين تخدموا على رويحاتكم هكا وتصدم عليكم كميونة كبيرة محملة بكل شو اسمهم هما شو اسمهم مخليفها قنوات كل القنوات الكبيرة متاع الماء وهذيك الكبار بكل ولا متاع درشنو هاكي من شاهدوا فيها. تخيلها هذي
2: هاي نعم صار هذا اللي صار, هذا اللي صار في محطة استخلاص ومش أول مرة تقع الحادثة.
1: صارت قبل زادة
2: ومنعت منها داخلين عصيف
1: موظفة ربي والطف وقال عمرها مزل في الدنيا. حد آخر روسي
2: مرة أخرى زادة النهار الأربعاء في الليل
1: أي اللي صار تقبل عند مديدة توا خمسة جماعات ستة جماعات هذولي
2: سبعة جماعات بالضبط
1: سبعة جماعات صارت في مساك هذه في محطة هرقلة
2: هرقلة محطة هرقلة معناها من الطف الليل ما ثمش كراهب أخرى وقتها واقفة ولا مراكية ولا ما نعرف شيء حاجة. قوات الأمن زادة المروري اللي في العادة زادة موجودين دخل الطول زدمت في التاج بتاعك البياج والحمد لله معناها القابض أنقذ ربك سبحانه وتعالى. هذا شنو نجم نقوله في نهاية الأمر
1: شنشوفوا الحكاية دو
2: ظهر غريبة معناها كميونة تدخل كيك المواصفات ما فيهاش فيها
1: لطيف وكتب له عمر جديد
2: هذا هو سي سيف كريفة
1: سي سيف كريفة. أنا حبيت نشكر مازن بوقديدة. مازن بوقديدة قلوا شكون العبيد مثلا هو الدرب عندي في السيسيون الأولانية نتاع دورة اللي قامت بها جوهرة الأولانية وكلمني قال لي راو أنا سيف ساعة بريمو كريفة صديقي وخويا ولكن راو سي كخبر صحفي راو جاهز باش يكون معكم. قلت له جاهز شو معناه؟ معناه أتكلم في إذاعة أخرى. قال لي ما تكلمش وقال لي حبر ما فيق وتحكي معناه شو ما فيق معناه كان شوكي ما تكلم في حتى بقى ما حاب حدا يتكلم. قال لي راني قلت له تتكلم في جوهرة. قال لي اوكي وثيقتي كبيره في جوهرة فنسق العمليه دو زيد هو الصحفي. حاب نشكر مازن بوقديده ونمشي مباشره لسيف كريفه.
2: متابعات معنا عبر الهاتف سيف كريفة حاتم القابض بشركة تونس لطرقات السيارة اللي هو وقتها في حالة الاستخلاص متاع السيارة ودخلت
1: شو
2: الكميونة أي الكميونة الكل اللي خلى كثير من الأسئلة كميونة متدخلش غادي إيش دخلها غادي هو تو يقول القاي كيفاش منع هو زاد قصة في حد ذاتها علاش قولوا له سيف صباح الورد والحمد لله على السلامة. ألو
3: صباح النور خويا العزيز صباح
1: شكرا لك سيف اللي اعطيت ثقة في جوهرة وايضا صديقك مازن بوقديدة حضر كما يجب الفقرة وجاهزة باش نسمعوا الشهادة التاريخية متاعك لانه هو اللي صار فيلم معناها امريكاني متاع اكسيون. حضرتك قاعد تخدم على رويحتك وتصدم عليك كميونة شاحنة من الحجم الثقيل وبكل شعب كبار ولا شنو اي تفضل باب
3: عايشك يا حاتم بارك الله فيك. هو على ذكر هو الكميون معناها ليبي ماهوش تونسي معناها هذه حاجة نورمالمون هو فما فوا على اليمين كي يبدأ كميون معبي معناها أورغاباريت ثم نورمالمون فما معناها فوا على اليمين يشد تعدى فيها فهمتني ما رعنا كان نجي في الفوا اللي هي اللي يخدم فيها زميلي يعني راني نخدم في نقوله في الفوا 5 وهي تعدات في الكات والحلقوم مشاد هم شادهم بالحديد ولا معاش بشادهم
1: سلسلة مسلسلهم
3: يعطيك صحة مسلسلهم يتسيب حلقوم منهم فهمتني وقت يتسيب الحلقوم وهو معناها خرج خلص البياج ما بركة من الطفل اللي هو قاعد يمشي بشوية ما هوش يجري بالقوي فهمتني يشد في الكابينة يضرب الكابينة نتاعي لاني ما راني عرفت يعني نخدم على روحي نقلب بي الكابينة الكرسي جي على عين كفاية والتكيت خطر عنا أرموار احنا في نتاع الضو في وسط الكابينة جيت كتفية عليها وجيت حبيت نخرج يعني من الباب هو كي تقلبت الكابينة ولا الباب ما عادش يخوني باش نخرج
1: كيفاش خرج قالوا لي بطريقة زادة هوليودية خروجك
3: هي من حرارة الروح في حالة مقدوة قص علي وجي فهمتني ما نعرفش كيفاش سبحان الله نقدر كي محلول اللي نخدم فيه كالصغير هذاك اللي تقع
1: الشباك الصغير اللي مدوا منه الفلوس وترجع منه وانت صارف هذاك هو
3: هذاك هو سيحات نطلع فوق الهكا وننقذ ونسيح لوطا وهو الكاميون مازال ماشي مازال يكركر معنا أما الليزاجين مستعمل التاريخ فما واحد متعدي في معناها قالوا بدي يزمر عليه والعباد الكل بدات تزمر قالوا راك تكركر في معناها هذه الكابينه فهمتني
1: يا لطيف
3: ربي تعرف والله العظيم
1: خويا مولود من جديد يا صاحبي راك صيف قداش عمرك
3: مولود من جديد يعني توا 44 عام
1: لا خويا اليوم عندك 4 ايام ولا 5 ايام اللي تولد مولود جديد
3: الحمد لله ورضيت الوالدين
1: وعمرك مازال في الدنيا يا سيف
3: والله العظيم ما زدت التوا ونغمض عيني سي حاتم كل اعرفك كل فيلم كل كوشمار
1: انا فما حكايه نحب نثبتها معاك رغم اللي متاكد من المعلومه مازن بوقديده يقول لي التوا ما ينجمش يرقد في الليل يبقى
3: مشكلة وهذاك اللي شوالي وليت معناها ما نرقد إلا ما نتعب عرفتك اللي نتعب سيئة ماضي ثلاثة ما عاش نحب نرقد بكري على خاطر كل مرة من نرقد وتمرتي تقيم فيها تقول لي شبيك واني عرفتك اللي مرهوج فهمتني
1: يا لطيف
3: والحمد لله والشكر
1: عطيني صحة بدنك على مستوى الجسدي معناها على المستوى الجسدي ايش عندك لطف على خويا ساعة وشرب اللطف
3: عايش خويا عايش في حات عندي رقبتي توجع فيا وعندي مستوى الظهر عندي الظهر يوجع فيا ديجا هاد توا خذيت موعد في الموعد في العيادات الخارجيه
1: العيادات الخارجية بتاعنا هو مستشفى
3: مستشفى سهلول خاطر
1: مستشفى سهلول
3: قلت لهم نجم نمشي لطبيب خاص وهذا كل شيء قالوا لي لا خاطر اكسيدون دي ترافاي يلزمك تباشر في المستشفى سهلول فهمتني
1: باش عطاوك مبدئيا قداش عطاوك معناها
3: هو كي مشيت
1: راحة مبدئيا المرة الأولانية إلى حدود تصير العيادات الخارجية وتصاور وغير ذلك
3: قال لي توا أعطاني 10 أيام
1: 10
3: ايام مبدئيا قال لي اللي ما تشوف الطبيب نتاع العظام وتشوف بسيكولوجيكمون تمشي للطبيب قلت له ان شاء الله هذاك هو اللي صار فهمتني
1: نجيك خليفه نختم معك
2: هذا الضرر البدني والضرر اللي حق المحطه ككل
3: والله لا عنديش معناها علم الإدارة شنو
1: وانا تعديت من غادي جو بونس نهار السبت مريت حتى شيء معناها الكات رجعت تصلحت يصلحوها
3: لا هي احنا عنا الحقيقة كيف
1: لا يعطيهم صحة في شركة تونس للطرقات عندهم السرعة في تصليح الأمور بالنسبة
3: خطر ما تنساش تفضل
1: لا انت تقول لي ما ننساش كمل جملتك
3: ما تنساش انه معناها هذه معناها العطلة الصيفية هذه معناها برشا اكتظاظ في المستوى الاستخلاص دونك ديما يلزمنا اكثر فوا تبدا تخدم وانت باش ما نعطلوش الناس
1: كيف نقولوا صارت قبل انا نثبت وصلح لي اذا كان انا غلط ما عندهاش مده معناها نتاع شهرين يمكن التالي اذا كان
3: زميلتنا صارت في صار نفس الحد اما مع العلم سي حاتم رانا الكابينات نتاعنا من حسن حظي اني انه الكابينات
1: هاو هاو هاو الحادث هاو الحادث نتاع مساكن هاو نفكروا فيهم اللي صار نتاع مساكن واللي الحمد لله زاد هي تولدت من جديد زميلتك
3: زميلتي تولدت والله من جديد قطع
1: بها. ما عادش نسمع فيك بالقداء. نوعية الصوت ترى غير لي المكان، ترى شوف قدم شوية أو تشوف في الفيديو
3: هكا به هكا
1: أحسن. إيش قلت لي؟ إيش قلت لي على زميلتك؟
3: زميلتي الكابينة تكسرت بها كريمو، معناها
1: كلها، معناها تكسرت. أنا نشوف بها
3: شاحنة ليبية نفس تقدم غادي كسرها كريمو. من حسن حظي قلت لك سي حاتم ان احنا الكابينات نتاعنا في في في ديستريكت هرقلة صحاح، معناها قدم، فهمتني؟ أنا
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله لطف عليك خويا. زميلتك رجعت تخدم؟
3: رجعت في بالي
1: الحمد لله
3: رجعت تخدم والله.
1: وانت ان شاء الله ان شاء الله نسمعوا كل الخير برا الاعياد الخارجيه اليوم وفي سهلول تقوموا بالواجب عندنا يترات من خيره ما فاهمه ان شاء الله. لاباس نتمنوا عليك وترجع لخدمتك ان شاء الله سلامات. وموضوع وننساوه لانه ما تخليش برشا في مخك، سمي بسم الله وقول انا تولدت من جديد وربي اعطاني حياه جديد خليني نمارسها ونرجع
2: على قضيه الاشارات في علاقه بالشاحنات الكبيره هذه خاصه الشاحنات.
1: هو يقول لك الليبيا ما يعرفوش الباساج اللي احنا يلزمنا نستضوهم يا سيدي وليه حنعملوا
2: حد اي حل
1: حد واقف غادي للشاحنه اللي بي يوجهها
2: في الاتجاه التعليمين
1: هو اللي هي على اقصى اليمين مصيبه هذيك. ان شاء الله ما نوصلوش لحوادث اخرى. لطف عليك سيف كريفة. شكري المازن بوقديده فيتور انيماتور ان شاء الله ومراسل ميداني. يعطيه الصحه مازن. يلا فاصل وانا تواصل.
0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
4: Instagram.
0: Hashtag Jawar FM.
4: Publicité.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
6: امشي لعزيزة
7: تحب تحكي
8: en illimité ou t'aum fi gigawatt
9: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
10: اريدو طور عالمك.
11: حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلاد هالثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي زابونمون بي سبور و سيجور في جزيره الاحلام جربه. باش تشارك معليك كان تسكاني الكود باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحه وكادوات.
12: مونوبري ديما مع

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو أبلي فير سير تو يو حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش. مونوبري ديما معك. ساعات اللحظه تخوفنا وتكيدنا الخطوه القدام، ما تلقاش الكلمه اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونه في دزه، في كلمه، في نصيحه، وشكون يقف معك وقفه صحيحه باش تعقد النيه وتحل وسط البحر ثنيه، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حيه تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة. شو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر الرسوم على تستحقوه للمة والشيخات، بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك. جوهرة
1: اف ام بوبليسيتي. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: نستقبلوا سفير، والسفير هذا استعاد سفير مهم جدا عندي أنا، لأنه سفير يخدم على المحافظة على حياتنا وحياة كل مستعملي الطريق. اكتشفوا معي هذا النشاط متاع سفير من سفراء جمعية سفراء السلامة المرورية أنيس بن حسون ضيف الدنيا وما فيها. أنيس
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: أنيس بن حسون، شكرا لك على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
3: صباح الفل على الناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا الكل.
1: احنا سعداء ونستقبله من جديد، لأنه عملنا رحلة شيقة. يقول لي طولت المدة العام عام وقتاش اللي عملنا بارتناريا وكنت تحضر معانا
3: العوام ملي بدا استوديو نتاع جوارة في البحيرة
1: 2017
3: عملنا سنة ممتازة،
1: عام ممتازة ممتاز. كنت انت وايضا رئيس الجمعية.
3: بالضبط، عفاف بن غنية.
1: عفاف خدينا مرة الاخرى بالتليفون في نشاط بمناسبة العطلة الامنة، وهل هي عطلة امنة ولا لا، ولا بقى مجرد شعار هذا اللي ندخلوا به معك انيس بن حسون عضو جمعية سفراء سلامة المروري.
3: بالضبط سي حاتم، خليني نقول راهو تونس الحقيقة مالوريزمون الأرقام المسجلة والحوادث اللي قاعدة تصير على طرقاتنا معناها ماهيش حاجة باهية. بالرغم اللي تلقى كل وزارة مثلا تخدم تقول لك هاني قاعدة نخدم، وكل هو راهو اسمع باش ننجحوا في تونس لازم تكون عندنا استراتيجية واضحة ما بين مؤسسات الدولة الهياكل العمومية والمؤسسات العمومية والوزارات والمجتمع المدني. معناها توا كي تشوفك تقول مثلا وزارة الداخلية تقول لك هاني قاعد نطبق، هاني ما على مستوى الهياكل نتاعي حرس مرور شرط مرور مرصد وطني المرور قاعد نخدم. تجي على مستوى وزارة النقل تقول لك انا هاني في التشريعات قاعد نشرع وقاعد نخدم على روحي. تجي على مستوى المجتمع المدني يقول لك انا زاد فيو حدودية الموارد المالية هاني نعمل في حملات حساسية بونكتويل. ما تنجمش يد واحدة ما تصفقش، وكل واحد يمشي في باله قاعد يخدم يخدم بصحيح. راني لازم تكون على استراتيجية، كل شيء يمشي مع بعضه منظومة كاملة سيستم كامل يكون واضح باش نعرفوا رواحنا وين نوصلوا وكي باش نخدموا نخدموا الناس كل مع بعضنا على نفس النقاط وعلى نفس الدراسات.
1: وصلنا سنام مبدئيا معناها فما تخفيض في عدد حوادث المرور الاستاتيستيك اللي عندي لحدود 100.
3: هل كي تخفضت عدد حوادث المرور هل انخفضت نسبة الخطورة؟
1: لا، الوفيات عندي أكثر، صعدوا بشكل كبير.
3: بالضبط، شوف راهو تحب تخدم يلزم كي تعمل تشاريع تعمل تشاريع تتطبق على الطريق باش اللي باش يطبق في الطريق يقول لك نجم نطبقها. وكي باش تعمل زاد الحملات ما تكونش حملات بونكتواليزم، تدخل في عادة التونسي انه يحترم القانون. انا باش نعطيك نعطيك ملاحظه بسيطه. 2016 وقت خرج قانون حزام الامان الامر الحكومي المتعلق باجباريه حمل وارتداء حزام الامان، الناس كل طبق ولا وانخفضت نسبة الخطورة
1: صحيح.
3: بعد ما فماش
1: بعد رولاشمون توا وقتاش نحط
3: كترة عون أمن على الخطية
1: فماش كل عملنا لها حل.
3: بالضبط 2009 اي يعمل كل جات هذوك نحطهم في باش ما تقعد توجع في وذني.
1: ما هو اللي يشدوهم فيهم معناها الشرطة قاعدة تقوم بواجبها عملوا لعبة أخرى.
3: هذاك علاش
1: يجبدها ويحطها وراها كأنها وراها محطوطة غاديكا شو ما تزمرش
4: شوف
1: البوليسية يحط شوية منها هكا.
3: أنا أحب أقول لك حاجة حاتم
4: تقول عامل ماله بالعين
3: مع تسارع التطور التكنولوجي يراو نحن نصوم تريزون روتار يلزم نتعدى للمباشرة نقح القوانين أعمل كل شيء باش تتعدل المراقبة الأهلية.
1: لا مانيش موافق
3: ما شوف باش نقول لك حاجة هذا باش يوقفني عامل عون أمن ونقعد لحلح به على خطية على كذا ما ماني وقت نولي انا هذاك هو عقليه التونسي.
1: انا نقول لك تولي سلوك.
3: اي باش يولي سلوك ما وقت اللي نحنا وقت سلوك ولدك كيفاش تتربيه؟ ما هو تبدا تتعلم فيه تعلم فيه وكي يغلط تعاقبه باش يعاود يرجع للثنية هك ولا. لكن وقت توصل المرحلة اللي العقاب ما عادش خاطر يعرفك باش تسامحه بارلس وتحن عليه، لا توا يلزم مراقبة آلية ولي سيستم يدور وحده دي كاميرا تعديت ما غير سنتور تك اختي تجيك للدار تعديت تسعة بورتابل تك
1: عندي حد عندي حد لفايدة في ذكر قال لي خلص ممكن مستعد نعطيك ليك انت باش تثبت انت ممكن عندك كيف تثبت قداش من طلع للصفاقس ضربوه دو رادار في الطلوع اوكي ولا لا لا تروا رادار في الطلوع هاي بالضبط في الرجوع ضربوه دو رادار
3: ايش معنى
1: معناها رانا مانيش نعملوا في سلوك حضاري ومش الرادار اللي هو بستين دينار ويولي 120 بعد
3: ودرجه. ما هو هذا هو
1: ماهوش هو اللي باش يحل المشكل.
3: ما هو هذا هو ماني قلت لك منظومه كامله وحكيت بك على التشاريع انا اي ما اقول يعني هل الخطايا فما مخالفات زاد الريسيديفيست هذا اللي عنده سيدي السيد اللي عنده برشا فلوس ما يهموش يقول لك نعمل بعد يبعث
1: العون موظف ولا موظف لا ما عندوش برشا
3: يمشي يخلص له الخطايا لا يلزم زادا نرجعوا فما وضعيات يلزم نرجعوا فما سحب رخص السياقه وزادا نفعلوا يلزم تفعيل توا فما هو مشروع كامل على مستوى وزاره النقل والمركز الوطني لسلامه المرور في نقاط معناها
1: المترجل
3: منظوم
1: المترجل في القانون نتاعنا في التشريع نتاعنا كيف يقص الكياس مش فما خطيه
3: فما اي عمر ما يخو
1: هل طبقنا القانون
3: هي مره هي مره صارت في شارع حبيب بورقيبه ولات ما خلى شكون ما تكلمش عليه لا شوف جا نقول لك حاجه ما
1: نحن تقص في الضوء الاخضر وفي الاماكن اللي فيها كل العلامات البيضاء
3: خاص بالمترجلي وفي بالك اللي انت على بعد 50 متر معناها تشق الطريق ولا قدر الله يصير لك حادث وانت بينك وبين الممر خاص مترجلين اقل من 50 متر وتفقد الحق نتاعك بيان سور على خاطر عندك ممر خاص بيك وانت ما تعديش منه
1: في القانون هذا شو يقولوا القانون
3: هذا لكن ماهوش قاعد يطبق تعرف سي حاتم سامحني انت جبت على المترجل تعرف نحن التوانسه علاش قلت لك نرجع للعقليه نتاع التونسي وقت تسمع حادث مرور او ما يتبدل ذلك شنو كهرباء ما كهرباء الوركو هما كان ترجع للاحصائيات ثلث تقريبا كراب والثلث الاخر مترجلين وفما اكثر من ثلث قريبا 42 درجات الناريه الدرجات الناريه
1: في اللوتوروت هل صحيح انه اللي يقص لوتوروت يفقد حقه في كل شيء
3: أكيد.
1: ممنوع قص
3: اللوتوروت اكيد وحتى درجه الناريه اللي اقل من 25 سنتيمتر كوب ما عندهاش الحق تتجول بطرق السياره ونحن هك تمشي
1: نجموا شوفوا الفيديو هذاك
3: تمشي اي ما هو فيديو بركه برشا فيديوهات
1: نتاع بيلاروتوش نجم تعطينا نشوفوه اعطينا بيلاروتوش اللي حضرته مروه خلينا نشوفوه مع بعضنا واعطيني تعليقك انت بعد الفاصل تو نشوفوها ناخذوا الفيديو هذا واعطيني التعليق شوف شكون اللي قاعد يستعمل في الممرات العلويه نتاع لوتورود خليف
4: هاي.
1: شوف شكون فيديو ضرب
4: سايب شفت مواطنين يستعملوه نسبه قليله
1: ما يستعملوش يا صاحبي
4: يستعملوش الممرات العلويه هاو شفناه في المرسى اللي ناخذ روتين من ضمن الطرقات الخطيره اللي في حوادث المرور
1: صارت فيها برشا
4: يعني حوادث خطيره خطير وموجود الممر العلوي ما يتعداوش الناس الممر
3: زاد وقت تعمل هذه زاد الدراسات خليني باش ندخل ساعات في وضعيات تو بالله نعطيك واحد من ذوي الاحتياجات الخصوصيه ينجم يطلع عليها
1: لا
4: نعرف
3: شوف أيه. ما وقت تعمل حاجه تحب تعمل حاجه باش تدخل وتفرض يلزمك تشمل الناس في الناس الكل يعني اللي ترونجي وقت يعملوا ممرات علويه
1: لا يعمل يا سيدي
3: يعمل زاد مصعد كهربائي ويعمل اسكالاتور بالضوء باش ينجم واحد يطلع عليها
1: الاحتياجات الخاصه يقص الكياس
3: ليه ما ينجمش يقص الكياس وما ينجمش يطلع شو يعمل؟
1: ايه دونك في زوز حالات هو ما ينجمش معناها يوفر له الممر الخاص به
3: يبقى معايا هذاك نحكي على الدراسات
1: معايا الناس من حاسوا هو الفيديو شفتوا ولا ما شفتوش؟
3: شفتوا يا سير شفتوا اي على الاقل هم منظمين
4: راعي والله محترم ماذا؟
3: محترم جدا
1: لا وتبعوه تبعوه
3: محترم جدا هم محترمين
1: ومعهم
4: هذا الممر العلوي هذا
1: بتاع المرسى هذا في المرسى هذا طريق المرسى هاشاكم كلب هو في القياده وراهم الراعي ويقصوا طالعوا طالعوا لعلالش معلالش ومعيز جو بونس هكا
3: ولا هكا بصفه عامه قطيع من الاغنام
1: قطيع من الاغنام هو اللي يقص في على الممر العلوي
3: مو فما حتى انسان تشوفوا فيها
4: فما حتى مواطن
1: انا كرام مواطن نصوره زاد نقول له بارك الله فيك ونكرمه انا نحب نعملوا هدايا مثلا نعملوا مسابقات هاي المسابقات الصحيحه هدايا للناس اللي تستعمل الممر العلوي وخاصة الشبان طول كبار وما نجمش وساق وتوجع نفهم اما الشبان ها شكون يستعمل فيه وقالك مش اسمع خليف مش مرة هذه فقط
4: ما هو متعودين هم
3: بصفة يومية
4: خارجين واخذين راحتهم همش معناها
3: هذا بصفة يومية على خاطر عنده تلقاه مرعى وين يمشي
4: هي من البشر تولي باش تعدى غادي وينه ما ثمش
3: هذا هو هذا هو مانيش قلت لك
1: لكن المشروع هذاك اللي صرفنا عليه مليار دوهات
4: على الاقل وجاب فايد
1: استعملوا فيه شوية علالش والراعي اللي معاهم وكلب في القيادة من قدام يلا فاصل ونرجع 10 دقائق اخرين مع ضيف الدنيا وما فيها أنيس بن حسون سفير السلامة المرورية
5: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام طور عالمك جوهرة أفلام بيبليسيتي
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفلام تي في شوف أسمع واتمتع
1: أنيس بن حسون أنيس بن حسون جمعية سفراء سلامة المرورية ضيفكم هذا الصباح أنيس خويا معناها الظواهر هذه قطعان الطروت من طرف المترجلين وخاصة أنه المحطة متاع الكار اللي عاملينها توقفوا وتهبطهم اللي يخدموا على الشرقية مثلا في طريق المرسى تهبطوا على الطروت شترسي يقص ويطلع فوق هذيك ويعود يقص ويمشي لغاديك في الزهرة قداش من كارثة زادة عرفتها الزهرة وين المعامل زونة اندستريال زونة اندستريال يخلوها دخل لها الحافلة متاع الخدامة وتوصلهم وتمنحهم زاد على ذلك أنا نحكي على حاجة اللي نحبه ونقدرهم ونحترمهم وراني كيف راهم في الكياس ينقف ينطلع كنزل مع المادة ونقول لهم تفضلوا تكسيات الجماعي نقل الجماعي
3: هو
1: إيه أنا هكا نحترمهم هل هذوما عندهم الفورماسيون متاع السائق المحترف اللي موجودة في أوروبا موجودة نسمع بها يسميها هذول اللي وصلح لي كان أنا غال في مو ولا هكا
3: بالضبط فورماسيون إنيسيال مينيمال أوبليغاتوار بور لي كوندكتور بروفيسيونيل يعني التكوين هذايا هو تاع كي نقولوا نحكيوا على السواق المهنيين بصفة عامة السواق المهنيين
1: كل سوق سيارة الأجرة والحافلة
3: ولا الشاحنة اللي كنت أحكي عليها وهذاك علاش هي راهو شوف هو مشروع بلاد مشروع تونس علاش على خاطر تعرف اولا في التشغيل الاوروب بصفه عامه وبرشا نعرف الشباب ولا العاطلين على العمل يمشي يعمل رخص سياق على يحب يمشي يخدم الاوروب عندهم مونك كبير نتاع لي شوفور في الاوروب نتاع لي كوندكتور بروفيسيونيل نتاع السواق المهنيين الشاحنات ولا والكيران كما قلت انت وكل شيء لكن وقت باش تمشي تسوق الغاديكا يلزم بخلاف رخصة السياقة وحصولك على الصنف المطلوب الصنف جيم ولا جيم هاي ولا دل ولا دل هاي ولا بخلاف هذاك يلزم تكون عندك الفيمو هي يعني عبارة على تكوين للسواق المهنيين تكوين أساسي من الأول ومن بعد فما رسكلة كل 3 سنوات ولا 4 كل بلاد وكيفاش ما هو مجيني على كل 3 سنوات مش تعمل
1: رسكلة
3: نحن معناش وذاك علاش توا نعطيك حتى مثلا

0: في التشخيص قبل ما نعملوا الحلول نعرفوا شنو ما نوعيه الحوادث المرور، وكي تتكرر في نفس المكان ثم مشكل. مثلا عندنا حوادث تتكرر على الدوام تاع النقل الفلاحي، هي بيدها قاعدة الحكاية كل شهرين أو ثلاثة ولا غيرها، هي نفسها ثم مشكل معين، هذا
1: ثم مشكل كبير
0: ما تمش
1: حلو من جذوره
0: في البياج. تو في ظرف شهر زوز حوادث، زوز كوامل كبار من أشقاء الليبين يدخلوا طول يصدموا، ثم مشكل معين. ثم كل نهار حد صباح تلقى نوعية خاصة من الحوادث متاع السهارة، ثم مشكل. واحد كي يسهر في الليل ويكون في حالة معناها غير طبيعية المفروض ما يسوقش، ليس ما فرقة توقف، وهذه موجودة في أوروبا. ما عندكش حق نقيس أن نسبة الكحول وغيرها، ما تسوقش، نخولك تاكسي كذا، نحترم كانسان، ولكن ما تسوقش، أنت مغامر خطير. كي نحددوا المشاكل هذيك نعمل جوانب الرادعية
1: باش تحددها. تحددها بالدراسات العلمية. خليني نقول لك إديش بتوا على الكحول. تعرف ما مش نقول لك مالورزمون الإحصائيات اللي عنا كلها بريسك فوسي متاع الكحول. علاش هنقول لك علاش؟ على خاطر توا تقريبا باش تثبت نسبة الكحول في الدم. كيفاش تثبتها سيحات؟ يلزم يسخروا ساعة وقت يوقفوك وشموا عليك ريحة الكحول، يلزم يسخروا لك كهرباء ساعة حتى اللي يلقاو الكهرباء باش تهزك للسبيطار. المستشفى اللي باش يعمل لك التحليل خاطر بريس دو سون يعملوه معناها تحليل دم.
2: باش نجيبوا
0: احنا الاكسجين ولا السكر ولا غيره ما ثماش.
1: ومن بعد تمشي تقعد يستنى هو في السبيطار قداش من وقت، قد ريته قداش يستغرق هذا حتى النسب كلها
2: تطير.
1: هذه وباش تستعمل هالالات هذه اللي فما الات موجودين وفما مشروع الحقيقه، فهمت الامانه، فما بين مجلس الوطني للمرور ووزاره النقل الحقيقه فما حتى مشروع يعني تنقيح. باش علاش؟ على خاطر نحن في كي نرجعوا قانون 71 سنة 99 مؤرخ 26 جويلة 99 ما تنجم تثبت حالة كحولية إلا بتحليل الدم. دونك باش تنجم تولي تستعمل آلات هذيك كوسيلة إثبات، على خاطر وسائل الإثبات موجودين نصوص عليهم في القانون، يلزم زاد يتنقح القانون.
0: الرادارات علاش مش متوفرة بما فيه الكفاية؟ شنو مشكل فلوس ولا علاش؟ تو تاخذ مثلا من هرق لحتى صفاقس بتلقى حتى رادار، حتى وتروت شخص ما شفتش فيه رادار.
1: وتروت هذاك بون
0: وتروت
1: اي لا لا فما ما هو سكي فما بداو توا ديجا فما رادار جديد بعد سفيقس ما بين سفيقس والمحرس كان صدقني ربي. اما
0: مش من الساحل لسفيقس
1: ما هو هو زاد متسج حاجه
2: هذا اللي نتاع الشمال الغربي لوتروت شمال ما كانش فيه توا ركزوا فيه.
1: ما تنساش حاجه سي حاتم، اللي لوتروت هذاك من سفيقس الجابس راهو حتى كي تحل قعد يقعد ما هو مدة باش يتسلموه بصفة نهائية، يقعد فيه طور التجربة. دونك ما تنجم تعمل حتى موديفيكاسيون إلا من بعد ما يتسلم بصفة نهائية.
2: حاس مرور قداش كلف على الدولة التونسية؟
1: برشا فلوس.
2: قداش؟
1: قبل ما نحكي على التكاليف نحكي على الخسائر البشرية. تعرف بو عائلة، تصور أنت بو عائلة العائل الوحيد لعائلته صغيراته المرته وينجم يكون حتى الوالديه يهز ربي متاعه، يكون في عائلته كاملة تكون في وضعية مادية اجتماعية معينة يلقاو رواحهم لا قدر الله في وضعيات أخرى. أنا نعرف عباد كانت تقري في صغيراتها في البريفي صبح من غدويكا في الليتاتيك وموش لاقي حتى باش يشري كتب لصغاره. يعني خليني نحكي
0: الفروقات الأكثر خطورة في تقييمكم أنتم جهات الطرقات اللي اختيرت.
1: عندنا الطرقات الوطنية بصفة عامة في غياب الصيانة، الطرقات الوطنية والجهوية غياب الصيانة. يعني وقت اللي أنت في تمشي في طريق أظلم لا فيه لا إنارة لا حد شيء، وزيد عليه ما فماش المركز وصولك التشوير هذاك متاع الخطوط باش تعرف روحك وين قاعد تمشي. في بعض الأحيان تلقى روحك منحاز اللي صار من غير ما تشعر، على خاطر ما تعرفش الحدود متاع الطريق، وهكا تصير الحوادث راهي، وهكا تصير الحوادث ساعة لساعة. يفاجئك موتور ولا دراجة نارية ولا خاصة ما يبدأ لابس لباس ما داكن شوي ما يتراش ما فيش ما يضو ما يعكس شوش مترجل، حتى حيوان أهلي في بعض الأحيان ينجم يقلب سيارة. يعني
2: وحتى كل الوحدة العشوائية الدودات العشوائية
1: العلامات العشوائية، وإذا كان فما موجودة
2: وداخل الجمهورية ما عندهمش الكيران الواطين حاشيك ماشي نحيوهم احنا هذوما الكيران الصينيين الله يرحم والديهم.
1: بالضبط خلاو هيك والمؤسسات معناها تتفاعل باش يصلحوا العلامات.
0: كان زاد على المترجلين تو قبيله ونحكيوا على الحادثة اللي وقع في شارع بورقيبة وقص هو المترجل وخطأ، لكن في الأحياء رو المترجل ساعات ما يلقاش منين يمشي، المادة كل مفكوكة للقهاوي للنصابة للتجار للخضار للي بيع في الغلة.

0: ديما تقع. أنا نعرف هذا قريب من الحي الشعبي ونشوف ديما الحوادث تقع لأن المواطن مضطر يقص خاصة قدام المدارس الابتدائية والإعداديات. مازلنا ناقصين كلي بارير اللي ما يخليوش الناس هو الصغار يتعداو هكاك.
1: هو كل واحد يخاف في روحه أنانية مطلقة. يعني وقت اللي أنت صحيح عندك محل تحب تخدم على روحك أخي ووصلوا حتى الطريق راه حتى الكياس يجي يحط لك يحط لك كياس نادق يحط لك واحدين بوتويت ولا كاريمون ساعتين قبل الطريق باش يحطوا باش ما يخلي حتى حد ياخذ قدامه وياما ضرت كراهب في في في في, في هذا الكل. يعني راهو شوف معناها التوعية وتحسيس به لكن الرقابة خير وخير. راهو يلزم الرقابة تكون صارمة وتطبيق القانون يكون صارم لا تسامح مع كل واحد معناها ينجم يضر. راهو
0: انت مع فكرة السحب النهائي للرخصة؟
1: هذا باش يجي وقتي باش يجي وقتي مع معنا الرخصة ذات نقاط مع سحب الرخصة من نقاط من الرخصة
2: يعاود يعدي ولي. انا ماشي معك. تعرف شنو اللي نمن به؟ انه كل وعي اللي ريتو عند في البي سكونديناف في بعض البلدان العربية حتى العربية اللي خدمت على جينيراسيون جديدة.
1: اي هذا هو
2: احنا كان نخدمه في العمق على الصغار نبدأه في مرحلة مع الصغار انا وانت رانا مشينا
0: التربية المرورية.
1: انا اول ما بدينا المداخلة متاعنا اليوم صباح نحكي على استراتيجية. استراتيجية ايش معناها؟ فما أكور تيرم فما موين تيرم وفما لون تيرم. لون تيرم باش تخدم على الصغيرات تبدا من الروضة والابتدائي وكل باش بعد 20 سنة و 15 سنة و 30 سنة تلقى يعني
0: جيل
1: مواطن تونسي متثقف مروريا يعرف ما له هو ما عليه. وقت يولي يعرف شنو اللي عنده شنو تنتي ساعة على ساعة يصير حادث ما تعرفش شكون اللي عنده الحق. يبداو يختلفوا يتعاركوا. علاش يتعاركوا؟ على خاطر كل واحد يقول لك انا عندي الحق ما يعرفش. على خاطر نحن تعلمنا نتعلموا قانون الجوالين قواعد الجوالين والكود لروت وقت باش ناخذوا بهم بيرمي. بعد ما خذينا بيرمي سي كل واحد
0: الوعي المواطني محدد تو ياسر اجالي يقول لك ما نجمش السوق انا في تونس حسها فوضى حسها
1: على خاطر راجل جنرال هي حوت ياكل حوت وقليل جاي يموت في الطريق.
2: هل نجموا ندخلوا للمدارس التربية المرورية وردوها مادة تدرس في المدارس وترافقنا حتى في الثانوي وكلزم
1: الجامعة؟ وذاك اش عملت البي سكندينافرا وسي حاتم هذاك اش عملت وكان هذا كان زادة بادرة من جمعية سفراء السلام المرورية. الحقيقة بدأت وفما يعني توت واحد كراس فيه دروس معناها تخدم مع وزارة التربية فيه مع المتفقدين معناها بيداغوجين مريقل ومحتوى معناها
2: خدمه باش يصير في بلادنا
1: شاركت فيه انا الحمد لله معناها فيه
2: كخبير. نعم
1: اي لكن
2: باش يصير ولا لا
1: نحن ما تعرف وزير يمشي وزير يجي تتبدل كل شيء.
2: ان شاء الله الوزير يبقى ويخدم لنا على مشروع الاصلاح هذا.
1: اي لا يلزم تولي ماده ابدا ساعه
2: عندنا
1: برنامج كامل
2: يحفظ ويترك وفات الامتحانات والله ينساها.
0: يلزم
1: تكون فما حد خدمنا كما
0: التربيه الوطنيه كما التفكير
1: المدني كما كله هذا راهو من ناحيه راهو من ناحيه عباد ما فماش اقوى من هكا. يعني عندك محتوى بيداغوجي حاضر وعندك نفس المحتوى فيه الإصلاح وفيه الكراس متاع المعلم حاضر.
0: مش الحملات التحسيسية ناقصة زادة في
2: وسائل عملنا لا خادمين عاملين
1: المواطن التونسي. نرجع للعقلية متاع المواطن التونسي ما زلتش تطور عليكم أكثر من هكاية. أنا نشوف شباب متطوع فك السخانة في 35 و40 درجة في اللوتوروت ما يحبش حتى يحلوا شباك خلاص شنو خاطر كليماتيزي
2: مش هذاك فقط لأنه الحملات هذيك متاع نمد الفلاير راهي
1: وفات بس ما هو زاد نحكي على الموارد
2: البدائية
1: نمشيو وسائل الحديثة وسائل التواصل تعرف حتى لي سبوت توا نتاع السلام المرية كيما الماركتين كيما باش تعمل على كعبه يغرد كيما باش تعمل كيفاش توصل له كيفاش
2: تتعدى كيفاش المتلقيات باش تبقى معناها في تواصلنا ونبقى احنا في تواصل معاك وكل ما فما فرصه راهو يشرفنا باش تكون حاضر معنا في الصيفيه هذه على ذمه المشاهدين نتاعنا والمستمعين نتاعنا باعتبار ترش احنا شي يسميونا راهو اذاعه لوتورود
1: ايش بيه
2: نحن نرافقوا بشكل يومي مستمعينا في لوتورود مهما كانت لوتورود وبشكل خاص لوتورود تونس الكبير
1: بنقردين من بنزرت التطاوين شرفنا يا زين الناس
2: شكرا لك انيس بن حسون. يلا فاصل ونختموا الحصه.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع
1: مع المرادي سيفك على كيفك والبرومو ما توفاش راهي. إذن البرومو جديدة هذية اللي بتشوفوها معايا تفرهيدة للعائلة الكل وتفرهيدة زادة لصغيرك ويقولوا لك المرادي صغيرك علينا احنا تفرهيدة صغيرك علينا احنا سيفك على كيفك وتفرهيدة صغيرك علينا احنا كيفاش فما جراتويتي هي بور لو دوزيام انفون اللي هو اقل من 12 سنة البريود متاع السيجور دو 4 معناها من 4 جويليا 2026 إلى حدود 31 جويليا 2026 لكن شو سبنا نعملو باش نتمتعو باللوفر هذايا بور توت ريزيرفاسيون راهي اللي تتعمل إلى حدود جوسكو إلى حدود 6 جويليا 2026 فوتر ريزيرفاسيون معناها تعملها إلى حدود نهار 6 جويليا 2026 لكن تمشي من 4 جويلية إلى حدود 31 جويلية باش تعدي الفاكونس صحبة طفلك الثاني اللي هو باش يتمتع بجراتويتي أوسي في الفلاش برومو هذا حويجة أخرى نزيدها لكم أو باش نمشيو لها مع بعضنا عندك في سيفك على كيفك جوسكا موان 20% متاع ريدكسيون عطيني الصورة اللي بعدها باش تشوفوا البريود متاع سيجور وتقراوها من نهار 28 جوان 2026 معناها من البارحة انطلقت العملية إلى حدود نهار 19 جويليا 2026 وإذا كان فما إمكانية الدوزيام أفيش يعطيوها لي اللي هي الفلاش برومو الثانية باش يعرفوا لخيان البرومو متاع المرادي دونك دو 28/6 انطلقت إلى حدود نهار 19 جويليا 2026 لكل ريزيرفاسيون هذه تتعمل إلى حدود نهار 6 جويليا 2026 راك تتمتع بموان 20% تخفيضات. إذن تتقاوها الثانية مروعتيني الثانية الافيش الثانية خليهم نشوفوها ولا تقاوها على الفيديو دونك دو برومو دو زونا الأولانية 20% اللي كنتي الثانية أوسي عندك صغيرك الثاني معنى دو موان دو 12 ans راهو يتمتع بجراتويتي توتال البريود متاع سيجور من 4 جويلية نهار 4 جويلية 26 إلى حدود 31 جويلية 26 ويزم لا ريزيرفاسيون تتعمل إلى حدود نهار 6 جويلية

سي المرادي مرسي لكم انتم مع المتابعة والاهتمام. نتلقاو بإذن الله غدوة من 6 إلى 9 متاع الصباح. لذلك الحين وصيكم استحفظوا على رواحكم، راكم انتم الرأس مال البلاد هذية، واستحفظوا على بلادكم، راكم مماليها، لكم السياح لكم راي فيها. باي وتحية تونس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. فرق الحماية المدنية تتمكن فجر اليوم من انتشال جثة شاب في العقد الثاني من العمر من قنال مجردة على مستوى جرومباليا من ولاية نابل، وتم تحويل الجثة للتشريح إلى المستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل للوقوف على أسباب الوفاة، وفق ما أكده مصدر محلي لمراسلتنا روضة العلاقية. رئاسة الحكومة تفيد في بلاغ لها اليوم بأنه سيتم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويليا المقبل إلى غاية 31 من أوت المقبل، وذلك على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. اللجنة المالية والميزانية بالبرلمان توافق على مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما، ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. في ليبيا، النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين بارزين في قطاع النفط في شبهات فساد تتعلق بسوء إدارة منظومة توزيع الوقود والإضرار بالمصلحة العامة. أيضا في ليبيا، المجلس الرئاسي يصدر قرارا بإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة حسين العايب في خطوة سرعان ما رفضها نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، وقال إنها لم تحظى بأي توافق أو إجماع قانوني داخل المجلس. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الحرارة الشديدة قد تكون مسؤولة عن مئات الوفيات الإضافية في جميع أنحاء أوروبا، معلنة تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 من جوان الحالي مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة في أوروبا، وحطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا هذا الأسبوع، بما في ذلك في ألمانيا وبولونيا وتشيك، حيث وصلت درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية أو تجاوزتها. ختاما، في مشهد مؤثر، تمكنت فرق بحث وإنقاذ أمريكية أمس من انتشال أم وطفلها البالغ من العمر 9 أشهر من تحت أنقاض مبنى منهار في فنزويلا، وذلك في إطار جهود المساعدة عقب وقوع زلزالين أوديا بحياة أكثر من 1400 شخص وخلف نحو 50,000 مفقود وفق ما ذكرته الأمم المتحدة.
0: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عارفين جوهرة بربي وسط وصوتنا بالنسبة للسوسة حيريات الماء من الكبير وحنا نعانيو في مشكلة الماء. كنا نكلموا فيهم قالوا لنا ذي بريد العيد يقولوا لنا راهو قاعدين يربطوا في مياه تحلية البحر مع السونيك. هو معناه الماء يقص من الأربعة لخمسة تلاشية عشان كانوا موقت وصفح في النهار يبدأ ضعيف الماء حالة حيلة بربي وصلونا صوتنا وعاونونا الله يرحم والديكم. رانا نعانيو في سوسة حي الرياض نعانيو في معاناة زرقة من الماء. المرأة اللي تخدم والمرأة اللي مشدات توصل تقعد نهارين ثلاثة أيام ما عندهاش ماري.
2: ميكرو جورة عسنة بربي عندي ملاحظة نحب نقولها بكل صدق ماذا بين تعديل الميساج متاعي. لاحظنا كي ندخل في الستاسيون سيرفيس يعني في الكوست نتاع الطرود نلقاو الكاميرات الخشين الكبار هذا لابس شلاكة لاخر شلاكة البلاستيك هنا راهو ميجيش يعني تتقطع الشلاكة متاعك في تيق ولا

0: ميجيش. راهو الصباط ما اوبليجي في السياقه تقول لي تقيم تيقش لهذه امور وقت اخترت الخدمه هذه فيها شروط وما بينا يسير كونترول حتى موجود في المواصفات السلامه شاف في سيقو علاه دخل في البياج ما لقاش الفرع باش يشدوه بالساقي ثم امكانيه تقطع كلهم يسوقوا بشلايك.
1: السلامة جوهرة بربي يزيو المنتخب التونسي يزيو معناه من السب في جميع الإذاعات يزيو من المشتم يزيو من العار اكهو سبحان الله لعبوا ماتشواتهم وخسروا وروحوا اكهو علاش هيك علاش هنتلتوهم اكهو سيبوهم يا رسول الله اخي هو محبش يربع ولا ما ذاك حدك معناه حب ولا تكره هذا كمستواك يزيو مجورات مش ناقصين ناس تمثل نفسانين معاش كلموهم معاش يجدوه المنتخب التونسي وخليوه رايض على روحه دولا نرجع كما كنا إن شاء الله وخير.
2: أنا مواطنة نحب نتوجه للوالي نتاع باجة للمعتمد نحب نتوجه على كيس الهنشير الهمامة هنشير الفطر كيس رعبهم شات اليوم اللي يخرجوا على بهيمة وقت الشتاء تصب نهارين أمطار غزيرة صارت البارح والبارح ولذا بربي إلى ما تم الزمنة 2026 وشكرا لوالي باجة كفتنا يهديك.
3: أكثر الحديث على الزمن المدرسي واقترحت فكرة القراية في الصباح فقط وفي العشية يتفرغ الصغير لهواياته وتطوير مواهبه وبان جسكلا كلام منطقي وكلام جميل حتى إذا ما فماش مشكل في الفضاء والوقت يخي البعض دروس خصوصية والمكتاعه باش يخليه وتلميذ يتنفس مستحيل حتى يولي والتود في العشية وإجباري حصيله زايد ما هو باش يتغير حتى شيء لا مبرر كما قال دالي درحمها بارولي بارولي بارولي
1: ربي يا مدام احنا مستقنين في حرياف بالله قولهم رجعنا الماء ربي رجعنا الماء رانا حرياف راهي شاحت العباد قولهم رجعنا الماء الله يفتح عليكم يا مدام.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
3: جوهرة أفهم
4: بمليسيتي
5: بيزنس نيوز.
6: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. تحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تحتضن تونس اليوم وغدوة المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا، وذلك في إطار أسبوع الكوميسا 2026. وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها بأن تنظيم هذه الظاهرة يندرج في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. وتنظيم هذا المنتدى يندرج في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى لهذه الأسواق، بما يعكس التوجه الإقليمي بتوظيف التحول الرقمي كرافعة أساسية للتكامل الإقليمي وتنمية سلاسل القيمة وتحقيق نمو الاقتصادي الشامل للجميع. ويجسد شعار هذه الدورة الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية والرفع من القدرة التنافسية وتعزيز الازدهار الشامل والمستدام، كما يسلط الضوء على الإمكانيات اللي تسخر بها من منطقة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا اللي تجمع أكثر من 655 مليون نسمة وتمثل فضاء اقتصادي يقدر ناتجه المحلي الإجمالي نحو تريليون دولار أمريكي، مما تتيح توظيف التكنولوجيا لدعم تيسير التجارة والتصنيع والتكامل بين الأسواق. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تجدد التذكير بموعدين جبائيين يحل أجلهما اليوم، ويتعلق الموعد الأول بأجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويهم الموعد الثاني أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. ممثلة وزارة المالية أكدت خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أن أعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي استند إلى تشخيص دقيق لواقع الإدماج المالي في تونس، أظهر أن مستوى النفاذ إلى الخدمات المالية ما يزال دون المأمول، ووضحت أن دراسة مرجعية أنجزت سنة 2018 بينت أن حوالي 60% فقط من التوانسة اللي تفوق أعمارهم 18 سنة يتعاملوا مع المؤسسات البنكية أو البريدية، في حين لا تتجاوز نسبة مستعملي وسائل الدفع غير النقدي 17%، ولا تتعدى نسبة استعمال الخدمات المالية عبر الهاتف الجوال 3%، بينما لا يتجاوز الإقبال على التأمين الاختياري خارج منظومة التأمين الإجباري 2%، وهو ما يعكس محدودية استخدام الخدمات المالية مقارنة بالإمكانات المتاحة. السجل الوطني للمؤسسات يذكر أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويليا المقبل، ودعا في بلاغ لي إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني، ووضح أنه خصص تطبيقة ديجيجو بالنسبة للأشخاص المعنويين، وهي تطبيقة مرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فقد خصص تطبيقة هوية، وهي تطبيقة مرتبطة برقم بطاقة التعريف الوطنية للمستعمل. حساب الجاري الخزينة التونسية بتاريخ 25 جوان انخفض إلى حدود 1052 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 24 جوان في حدود 1219 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 26 جوان فارتفعت إلى حدود 25477 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 25 جوان في حدود 25220 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد بأيام التوريد 102 أيام. دوليا ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تبادل الضربات لأيام بين الولايات المتحدة وإيران، مما سلط الضوء على هشاشة الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب بينهم وأبطأ مرة أخرى تدفق شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 58 سنت بما يعادل 0.8% إلى حدود 72.57 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت اليوم بعد ارتفاع أسعار النفط على خلفية تجدد الأعمال القتالية بين واشنطن وطهران، في حين زادت الضغوط على المعدن بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.7% إلى حدود 4056.07 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و365 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و966 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و223 مليم.
5: بزنس نيوز
4: جوهر اف ام تندونس
7: تندونس برعاية
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
9: سنين اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اوريدو طور عالمك.
11: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة، كالعادة أسبوع جديد نبداوه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على جديد في اليوتيوب. برشا منا لاحظوا اللي كونوا فما تغيير في منصة الفيديوهات القصيرة لي شورتس، وين تقول اليوتيوب اللي كونها خرجت مجموعة من المزايا الجديدة واللي الهدف منها هي تحسين تجربة المستخدم وقت اللي تعطي للمشاهدين مزيد من التحكم في طريقة عرض المحتوى، وبالطبيعة تقلل من العناصر اللي تشتت الانتباه وقت اللي تبدأ تتفرج في اللي شورتس. من أبرز لي ميزاجور في اليوتيوب هي إتاحة تشغيل مقاطع الشورتس بسرعة توصل المرتين، وهي ميزة تعطي إمكانية للمستخدمين باش يستهلكوا المحتوى بوتيرة أسرع وإلا باش يمشي مباشرة للجزء اللي يهمه في وسط الفيديو. ولا زادة كيف كيف بإمكان المستخدمين تحسين توصيات المحتوى من خلال زوز خيارات انتريسي وإلا لا أوصي بهاته القناة. وفي إطار نفس تحسين تجربة المشاهدة، يوتيوب خرجت وضع الشاشة الواضحة واللي تلقاها clear screen واللي تخبي مؤقتا جميع الأزرار والرموز والنصوص اللي تظهر فوق الفيديو، شيء اللي يخليك تركز أكثر على المحتوى من غير عناصر بصرية إضافية واللي تشتت الانتباه. تقول اليوتيوب اللي كون المزايا هذه بدأت تخرج تدريجيا للمستخدمين وباش تتواصل خلال الفترة المقبلة، لكن من غير ما عطاتنا جدول زمني محدد باش تخرج عالميا. وتقول اللي كون الهدف من التحديثات هو استخدام لي شورتس بأكثر سهولة وسلاسة، وبالطبيعة الهدف الأخير هو باش تخليك تقعد لو ماكسيموم بوسيبل تتفرج في اليوتيوب، وهكاكا تعطي ديفيو أكثر ما يمكن لكرياتور دو كونتوني على المنصة هذه. هذا شنو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع في الأمان.
4: جوهر اف ام تندونس تندونس.

العشرة 11 دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية، ينطلق معكم انتوا حتى الماضي ساعة فيما تبقى من شبكة خريف شتاء 2025-2026، في انتظار ان شاء الله بداية الشبكة الصيفية اللي باش نتواصلوا فيها معكم من العشرة حتى الماضي ساعة، لكن بنكهة صيفية بموت صيفي بامتياز. ونرافقوكم في الدوزيام ماتينال مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا داخل أو خارج تونس. كالعادة ليكيب الكل تكون حاضرة معكم. جيجي جي رحومة في الإخراج، صباح الفل والياسمين جيجي، صباح الفل والياسمين نرجوسة نشط قلالة في الديجيتالي، أهلا وسهلا ومرحبا منورين كالعادة. تحياتنا الجمال بقديدة في التنسيق العام، كيف كيف اللي يكونوا كونكتي معنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام، على الانستغرام، على تيك توك، على لي ريزو سوسيو اللي مغرومين بالسوشيال ميديا. دونك انتوما قولوا لكم اللي تبارتاجيو، انتوما اللي تكومونتي، وانتوما اللي تقترحوا. خليكم ديما ديما ديما ديما كونكتي. دونك تحيه لكم. هي بالوصف مقدم ميكرو دنيا وما فيها في الاعداد والتقديم، وكما قلنا لكم موعد ان شاء الله يتواصل معكم على امتداد ثلاثة سوايع من ريتم صيفي. اي نعم صيفي، ما نستناوش احنا شبكه صيفيه باش يكون الريتم تاعنا صيفي. الريتم تاعنا صيفي دوبه ما ولا درجه الحراره مرتفعه. دونك خلينا نطلعوا في هرمونات السعاده، هذا اللي باش يكون في المود اوف ذا داي مع تامر حسني. توت سويتا مود اوف ذا داي.

0: بسمه وتمتع قفه الصبحيه
1: دقيقة على مشاهدنا قفة الصبحية دوريشتنا في المرشي وبورصة الأسعار تكون حاضرة معكم من أولى الفقرة دايوغ من قفيفة الصبحية لقفيفة الصيفية وانيش باش نتخالفوا برشا في الشبكة الصيفية دونك هذاك علاش خلينا نمشيو تو سويت الشيراز تزركي شوشو ما نعرفش هي تحب التربيجة هذه هكا ضحكت صباح الفل والياسمين
2: صباح الورد صباح الفل والياسمين بيبا تحياتي ليك ولكل الفريق العامل معك وكل مستمعين على جوهرة فام نحبها تربيجة كل شيء منك أحلو
1: يا ميلا يا للا ديما احنا نفرح وكتبدأ معانا بموجاتك الإيجابية وبعد بك الدبارة العزيزة الغالية أما قبل يا شيراز خليني نقول أنه سلام ديما أمانة ونحب نشكرك بارشا لأنك ديما في تواصل مع مستمعاتنا ومستمعينا دونك شوشو بعثت لي ميساج صباح قالت لي يا هيبة صباح النور والسرور ثم مستمعة وفية تحبك بارشا وديما تتبع فيك وتحب تعمل ديديكاس عيد ميلاد ولدها أسامة جغام اسمها مدام سلوى قعلول وتحب تقول له إن شاء الله نفرح بك على قريب إلا احنا زيد نحب نقولوا لك ربي يفرحك به سي أسامة جغام ان شاء الله تشوفوا في اعلى المراتب مدام سلوى قعلول وتحياتنا ليك وان شاء الله ديما تكون وفيه لبرامجنا والكابوتشينو بصفه خاصه دونك هاكا ديديكاس يجيك من عند جيجي يا سيدي هاكا نحتفلوا معاها وكيف كيف زيد نطفيوا الشموع باهي سلام امانه دونك ديما احنا سلام امانه ونحاولوا ان نكونوا قراب من مستمعاتنا ومستمعينا هيا شيراز الدنيا
2: يعطيكم الصحه يا بيبا اليوم كنا في مارشي الجنين حمام سوسة نبدأ بالنسبة للحركية كانت الحقيقة أقل من المتوسطة بحكم اليوم نهار اثنين ودنيا سخونة شوية بالنسبة للأسعار جبل ثم ارتفاع في أسعار الخضرة وثم استقرار في أسعار أخرى الغلة ثم انخفاض صغير في الأسعار بالنسبة للحوم البيضاء فما زادة انخفاض فما شكون حتى عامل بروموسيون اللحوم الحمراء فما انخفاض بالنسبة للحويتة انخفاض في بعض الأسعار وارتفاع في البعض الآخر ونبدأ بالخضرة كالعادة بالنسبة للخضرة الخس بزوز دينارات الكيلو اللي تشو بزوز دينارات وخمسمية الكيلو القارس بثلاثة ليف وتسعمية الكيلو الطماطم سوريز ب 2500 كيلو الطماطم العاديه بين 13800 و15800 اللوبيا الخضراء ب 9800 كيلو زادت هي كانت 6000 اللوبيا الحمراء ب 6 دينارات الكيلو الفلفل الشعباني 1980 والبقلوتي ب 3700 كيلو البصل ب 800 كيلو البطاطا ب 2300 كيلو ولد القمره بين 980 و2980 القرع الأحمر ب 2500 كيلو السنارية ب 2 دينارات الكيلو السلق والمعدنوس والكلافز الربطة ب 500 النعناع كيف الربطة ب 500 الباذنجان 1750 الكيلو الكرنب سامحني ب 1200 الكيلو الحمص والفول واللوبيا المنفخة بدينار 100 جرام بالنسبة للغلة المتوفرة عنا الخوخ ب 4500 الخوخ العادي اللوز الأخضر ب 2500 الكيلو البوتا بقايا ما بين 3700 و5800 الكيلو العوينة ب 4300 الكيلو التفاح بين دينار و 2800 الكيلو البطيخ ب 1680 واليوم لقينا العنب موجود ب 7200 الكيلو بالنسبة للحوم البيضاء الدجاج الحي ب 3400 الكيلو الدجاج مذبوح ب 6500 الكيلو اسكالوب الدجاج ب 14900 كويس الدجاج ب 7500 جوانح الدجاج ب 5 دينارات الكبده ب 14500 القانصه ب 3900 والكركاس بدينار بالنسبه للداند الاسكالوب 17500 الكويس ب 9900 الكبده نتاع داند 16 دينار العظم بالنسبة للعظم الحارة دينار وفما شكون قلت لك كما قلت لك عامل بروموسيون 3 كيلو فخاد دجاج ب 18 دينار 3 كيلو جوانح دجاج ب 10 دينارات وزوز كيلو اسكالوب دجاج ب 25 دينار وفما الارنب بالطبيعة موجودة ب 4500 الكيلو نمشيو للحوم الحمراء العلوش اليوم فما شكون يبيع فيه ب 58 دينار الكيلو هما بين 58 و 60 دينار الماعز كيف ما بين 58 و 60 دينار الهبره البقري ب 55 دينار كانت ب 60 هي كتلة البقري ما بين 45 دينار و 47 دينار، الرقبة ما بين 45 و 47 دينار، مخلط البقري ما بين 35 و 36 دينار، المرقيز فما شكون طيح في السوم 35 دينار وهو ما بين 35 و 50 دينار موجود. الكبدة والقلب 65 دينار، والكرش ما بين 5 دينارات و 8 دينارات. نختموا بالحويتة، السردينة اليوم غليت شوية ب 10 دينارات. بالرغم هم قالوا لي كي تبدا القمره كيف لا يبدا يرخص معناتها السردينه خاطر يتلم على ذو القمره ما نعرفش علاش غلوا فيها كي. بالنسبه لبونشور والاصفر ب 14 دينار، الماركو ب 18 دينار، الشفغيت ب 16 دينار، والكبيره ب 22 دينار. كلب بحر الحجم الصغير ب 16 دينار والكبير ب 36 دينار، لوراتا 20 دينار، القاروس 26 دينار، الغراب 20 دينار، النزلي جويد برشا ب 16 دينار، السول ب 16 دينار، التشولة ب 20 دينار، الحلوف ب 20 دينار، التن اليوم يبيعوا فيه بالكعبة ماهيش حجمها كبير ب 8 دينارات الكعبة، القرنيت مصبت ب 26 دينار، المرجين ما بين 8 و 10 دينارات، والكروفيت بغي ب 20 دينار. هذه هي أسعارنا لليوم.
1: بوجد الأسعار دونك اليوم هاي اختلفت شوية وارتفعت شوية، فما أسعار اللي استقرت وما أسعار انخفضت. الإقبال كيفاش حسيتوا أول الأسبوع؟
2: أقل من المتوسط.
1: نورمال مو منافن في الدنيا خاطر نورمال مو فما سلاريت تثبت على ما يبدو، وإلى محل البنوك ما نعرفش دونك ينجم يكون فما فلوس كيما ينجم يكون ما فماش.
2: صحيح، هو بحكم نهار السنين ديما يبدا سلعه معناتها فماش برشا وزيد شويه سخانه، وهنا في حمام سوسه يقوموا من الفجر يمشيوا للشط يعوموا.
1: تحيه لكل مستمعينا في حمام سوسه. باه دونك نقترح عليهم منو؟
2: نقترح عليهم اليوم نقترح عليهم طاجين مرقيز. هو اسمه تعرفوا هبه، هو اسمه طاجين مرقيز ما ماهوش طاجين، هو سميوه طاجين مرقيز على خاطر قبل اللي طيبوه في الطاجين هذاك اللي معمول بالطين. هو طاجين مرقيز معناتها نفوحوا اللحم المفروم شويه نعناع شويه ثوم هكا وشويه تابل وكرويه ونعملوه معناتها نشكلوه كيما كعبه المرقيز. نحطوا كل البصل اللي يتقلى مع شويه طماطم تسمها هذيك طماطم المعجونه، ومن بعد نصبوا عليه هكا شويه ماء ونحطوا ونرميوا كل الفاريونت وزيتون ونرميوا كل هذاك المرقيز باللحم. ومن بعد كي تذيب في الاخر نحطوا شو اسمه هو النعناع الشيح. نحطوا اكثر حاجه النعناع وقت اللي يسيب تطفي على الغاز على خاطر النعناع يعمل المراره كي تحطوا في الوسط وتاكلوا بالشفاول هناك.
1: يا لله ديما استوسيتك وديما لي منو نتاعك هكا فيهم الثخامات وفيهم الفينه وفيهم مقطع الخابيه شويه، دونك تحيه ليك وتحيه لكل من ياكل من يديات شيراز، وتحيه زاده للنساء حرايرنا اللي ما شاء الله عليهم يعني صيفا شتاء عطل
2: عايشكم شاء الله نهاركم زين.
1: سخانة برد بسكنات ديما كوجينا ربي ان شاء الله يحمي كل امراه تونسيه قايمه بالدار وبالصغيرات وبالخدمه، دونك تحاول انها توازن الامور الكل. شكرا لك شوشو، تحيه لك وتحيه لكل مستمعينا في حمام سوسه في تونس الكل. هذاك علاش نهديو لك الاغنيه هذه ونهديوها لكل نساء تونس وقت اللي نغنيه، وعلى النساء ربي عايش ويفضل ويخلي النساء.

0: صار في دقيقة لموجهتنا. صباح النور، صباح الفل كالعادة. الكوجينة ما نجموش ما ندخلوش الكوجينة، ما نصنفوش، ما نودوكمش بالبنات. وتسويت في فقرة ملا بنا.
1: ملا بنا،
2: ملا بنا.
0: وشيف رؤوف بالحاج يكون حاضر معانا أول الأسبوع باش يعطينا البنة التصنيف، وعلى ما يبدو باش يهزنا إلى تركيا باش يحضرنا هكا كباب تركي، وكيف كيف زادا يودنا بماكلة معرش تونسية وإلا ذات طابع تركي. التفاصيل هو يقولنا عليها شيف رؤوف. صباح النور، أهلا وسهلا.
3: صباح النور هيبة أنت وسادة المستمعين، نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
0: الكباب تركي وفهمناه، الرز بالشعرية تركي ولا تونسي؟
3: الروز بالشعيرية هو معناتها شرقي، روز شرقي معناتها موجود في الشرق وفي تركيا، معناتها بريسك مدن الشرق فهمت، والخليج موجود كذلك.
0: باه مني تارد بالمشمش الموعد نتاع وتلقى هكا ولا
3: اي
0: باه. اي شيفنا خلينا نبداو نحضروا معاك. اي
3: باهي، بالنسبة للكباب يا هبة باش ناخذوا 500 غرام لحم مفروم، باش ناخذوا مغرفة قهوة معجون طماطم، باش ناخذوا راس بصل مفروم، قرن فلفل أحمر مفروم، شوية معدنوس مفروم، ثوم، مغرفة قهوة فلفل أحمر، ملح، فلفل أكحل، ومغرفة متاع قهوة نشا باش يتلم ويعطي إكلاك يطيب، ونجم نحطوا فيه شوية فلفل مدش. بالنسبة للطريقة باش نخلطوا المكونات الكل مع بعضهم، نشكلوهم فك السيخ هذاك اللي يعملوا فيه الكباب، سينو اللي ما عندوش ينجم يعمل فيه سافود اللوح، كل حد شنو عنده متواجد معتها في البيت. نشكلهم في شكل السيفت ونشويهم على الفحم، وإلا نجمو نشويهم على البوالة على الغاز ندهنوها بشوية زيت، كل حد نخليه الطريقة هما يا حبة ذي لو يكون على الفحم يجي أبن ويعطي جوخي. نجمو نحطه فيه شوية معناتها ونقولوا احنا شحم متاع خروف فهمت، باش يعطي الجو فهمت، نتاع الفحم معلوم. هذه بالنسبة للطريقة نتاع الكباب، ونتعدوا للطريقة نتاع الرز بالشعيرية. بالنسبة للرز بالشعيرية هذا باش ناخذ ونطيبوا صوص زعرة بشوية اسكالوب ولا شوية دجاج ولا شوية لحم، كل حد شنو عنده متوفر في البيت، باش نفرحوهم شوية ملح في الفلاك حل كركم بالطبيعة، نحطوا فيها كعيبة هيل، نحطوا عواية قرفة تقول أنت، نطيبوه لين معناتها طيبك الصوص بالباهي، ومن بعد نفوروا بالطبيعة الرز نتاعنا وإلا نصمتوه، كل حد نخليه الطريقة للسادة المستمعين. إذا

0: متوفر وحسب الرغبه بتاعه شنو هو شيء باش يعرف. هذه بالنسبه للطريقه نتاع عروض الشعيريه. ونتعداو يا هبه للطريقه نتاع الطارد بالمشماش. بالنسبه للطريقه نتاع الطارد بالمشماش مش ناخذوا تقريب معناتها للعجينه مش ناخذوا 150 غرام زبده، 300 غرام فرينه، مغرفتين سكر محور، نص باكو خميره نتاع جاتو، نص باكو فانيليا، كعبة أعظم، وخمسين جرام سكر. نخلط المكونات الكل أذومة مع بعضهم، نخليه البات متاعنا ترتاح تقريب مدة 35 دقيقة، ومن بعد ناخذوا الميني تارت مع تليمول الصغيرين هذوك، نحلوا البات متاعنا ونشكلوا لتارتليت متاعنا بالطريقة المعتادة، ونطيبهم في الفور في درجة حرارة 180 درجة مدة تقريب 25 دقيقة، ومن بعد نحضروا الكريم الباتيسير متاعنا بالطريقة المعروفة، نصبوها في وسطك اللي طارت هذوك، ونزينهم بشطر مع تكعبات مشماش من فوق، نحط عليهم شويه نباش مشماش، النباش اللي هو المعجون بتاع المشماش، نزرعوا عليهم شويه مكسرات ونقدموهم وقت اللي حاشتنا بما وكحاجه بنينه وبسكتوا معناتها المناسبه نتاع الباكي. نجم الواحد يعمل هكا حويجات هكا دي ميني طارت صغيرين كي يجيو الضيافة مع كويس جي بتاع مشماش، حاجه عرق العاده.
1: حاجة بنا تعمل 66 كيف دونك جولة معاك شيفنا بين تركيا وما بين الكوزين متاعنا زادة تونسية. الأجواء في القيروان الساعة خلنا نرجعوا للوكال، أجواءنا في القيروان
0: بنوك الأجواء متاع القيروان ولا يتقف معرفة نجم تقول سخون شوية بدأ يسخن تبرد شوية في الليلة، ما التقف نجم يكون سخون معرفة سخون مش بارد الحقيقة.
1: داكوغ دونك
0: نصلى ربي يبرد علينا السخانة هذه ونصلي عدي السيف على خير. وكوحنا ديما في القيروان معرفة ديما العائلات والناس الكل الدنيا معرفة متخوفة من السيف مش التقف بارد وما فماش متنفس الواحد من يمشي مثلا بحر ولا حاجة. الأسوام عندكم برشا غالية، راو غادي يساعدونا يقول يستخليوا فينا القراوة على الأقل في الأسوام متاع الكري، راو شيء معناتها مهول في الأسوام بالحقيقة.
1: قديش لقيت الأسوام شيف؟
0: والله الأسوام غالية برشا مع تولي ويكريو. أنت تعرف نتذكر قبل يا هيبة دونوطون كرينا في المستير دار شهر كامل بأربعين دينار، ومن بعد غلات الدنيا شوية بمية دينار. مشيت نفس البلاصة اللي كنا نكريو فيها، قالت لي المرأة راني استوديو نكري فيه النهار بثمانين دينار، اللي كنا نكريو فيه شهر كامل بأربعين دينار. أوزر قديش الدنيا معناتها غليت
1: قبل ذي ليش عندها قبل
0: الحكاية ذي وقت الولد حي، وقتها كانت الاحتفالات بعيد ميلاد الرئيس الحبيب بورقيبة قبل الله يرحمه. كنا نمشيو نعديو معناتها شهر وتغاديك في المستير والاحتفالات هذوك نتاع الجي معناتها المطربين نعمة وسولاف وصفوة ومنطقة ويوسف التميمي ومعناتها كل مطربين يا حسن. وكانت أجواء خارقة للعادة، أجواء تلقائية معنا، وتحضر السهرة يعملوا منصة وناس تظل تتفرج على الروح كانوا في مسرح كارتاج لكن على البحر ومجانا. كانت أجواء والناس تهز نقولوا احنا لفما شكون يفحط العشية متاعه ويتعشى على البحر غاديك، وظل متمتع ويتفرج على الحفلات ما جو جو جو ما نحكي لك.
1: انا نقول يا حسره على الاجواء، ما هي حسره زاد على الاسعار اللي تحكي فيها، خاطر تو وقت اللي يقولوا
0: يا حسره
1: 60 دينار انت كي تحكي على الكرين نظن الحب وقتها قديش
0: لكن غلاك برشا. الانسان معناتها حتى باش يمشي باش يتفرط حتى نهايرين ولا ثلاثه يحب له الملين معناتها زاد واحد معنا يخدم في معناتها عام كامل يخدم، وباش يمشي يتفرهد ما يبقاش حتى باش يهز صغيراته ولا باش يمشي حتى هو ولا مرته ولا عائلته باش حتى يبدل الجو حتى نهارين ولا ثلاثه يتكلفوا له بالمنين. فما مثل يقول لك مسطة الدنيا واللي يغني عليها يا هيبه وكا.
1: الله على التفاؤل، الله
0: على التفاؤل. الله غالب كل واحد لازم يكون متفائل. خلينا انا فمش حد متفائل كيفي في الحياه، لكن زاد فما حاجات بصراحه الدنيا غليت بصراحه. ما
1: هي الدنيا غليت صحيح، لكن اللي يعجبني في التونسي رغم انه الدنيا تغلى لكن يعرف كيفاش هكا يوازن يتفرهد يهز صغيراته كما قلت انت هيك القفيفه تبدا فيها حياتك الحره
0: تصير. انظر لي كان هيك قبل الزواج، انظر لي كانت معناتها الدنيا كان كميون كات كات باشين تهز دلع ويهزوا المليسر ويمشيوا للسفر. توا خذ الكاميون ما تفهمنيش. هذا الكاريه يقول لك 100 دينار ولا 150 دينار ولا 180 دينار. كان خطر ب 10,000 فرنك تمشي تعدي نهار كامل. تتهز حد معاك يقول لك مش نعدي معاك نهار كامل تعطيني 10,000 10,000 هذوما ما يشريوليش قهوه.
1: اجا قال لك الدنيا تبدلت وصحيح غليت الدنيا اما اللي ما

بدلش هو عقلية التونسي والمود متاع التونسي، المود الصيفي، كل حاجة يعطيها كارها، كل حاجة يعطيها وقتها، حتى لو كان غليت الدنيا يعرف يوازن. دوك انت حكيت على الكتكات باش والله التو ونشوفوا عائلات ويجيبوا عائلاتهم وصغارهم يجيوا يعديوا نهار على البحر، كل قدير وقدره، كل واحد إمكانياته، المهم يتفرهد، المهم يعمل جو، المهم يكون مع الناس العزيز عليه والقرب عليه، لا لي هكا ننعندوا بعضنا ونتبعوا المدار. كل واحد يعرف مكتوبه، يعرف جيبه قداش فيه، دونك يعيش على قد مكتوبه، ما يعيشش اكثر من طاقته، ما يقعد مسال مع البنوك. دونك نتفرهدوا نعيشوا باللي مويان اللي عندنا. يلا خليني نرجعك، نخرجك توا من البحر ومن الجو، نازلك نرجعك لتركيا. شايفنا بما انك بديت لنا هكا بالكباب التركي، كي دي جي بي قال لك مثل القطة، هذه الترجمة متاع الغنية، غني على القطوسة، مانيش فاهم انتم هكا ترجموا الغنية، وخليكم دندوا معنا ومع تركان. أهلا وسهلا، مرحبا في الجميع.

0: فاستيفال نهار 3 8 ل 9 دومتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوغ، طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
3: من هذا الموجز الإخباري. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية بإطفاء 139 حريقا وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية اليوم. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تجدد التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 من جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 26 و2000. دولياً، وكالة رويترز تفيد نقلاً عن مصدر مطلع بأن الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية المكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم ستجتمع في الدوحة خلال أيام، مضيفة أن الوسطاء قاموا بإنشاء قنوات اتصال لخفض التصعيد ومن المقرر أن تتواصل المحادثات الفنية. الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان يطمئن المجتمع الدولي بأن نشاط إيران النووي سيكون متناسباً مع احتياجات البلاد وفي إطار سياساتها المعلنة. وختاماً، وكالة الإعلام اللبنانية تقول إن قوات الاحتلال فجرت مبانٍ سكنية في بلدتي الطيبة وحدثة وألقى قنابل صوتية في برج قلوية وبرعشيد جنوبية لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: FMTV. شوف اسمع واتمتع. صحتك.
1: لحد 16 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من كابوتشينو بنت الصبحية. نحكي وقاية، ومن خلال فقرة بصحتك ديما الوقاية خير من العلاج، شردو في علاقة بالبشرة بجلدة متاعنا. ما عادش فيها درجات الحرارة، الناس الكل اكسبوزي للشميسة، فيتامين دي وي، لكن لازم وقاية ولازم تدابير خاصة شردو مع هالشمس ما شاء الله، اللي اختيار التوقيت يكون مهم، ليزيكرون زادا كيف كيف. هذا كل باش نحكي فيه مع الأستاذة والدكتورة المختصة في الأمراض الجلدية بكلية الطب بسوسة مستشفى فرحات حشيد، دكتورة أمينة عون الله قصيعة، اللي تكون ضيفتي في فقرة بصحتك. قولها صباح النور. صباح الفل دكتور.
2: صباح النور هبة، صباح النور للناس الكل مستمعي جوهرة اف ام.
1: يلا تنورنا سورتو في التوقيت هذايا، على خاطر برشا دونك بداو بالمود الصيفي، برشا بداو ياخذوا الكونجيات نتاعهم، اكسبوزي للشميسة، شمس تونس شمس حارقة. واليوم سؤالنا كيفاش نحميو الجلدة نتاعنا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، دونك من اين نبدا؟ اي
2: كيما قلت انت الصيف دخل، دونك الشمس نتاعنا قويه، احنا عندنا دلا شونس راهو لي بلادنا محلاها شميسه وبحر وجو من اول الصيف لاخر الصيف. اما واحد يزمو ياخذ يعرف يستغل لو كوتي بوزيتيف. دونك هي الحقيقه لو في دو سيكسبوزي للشمس فيها منافع المورال اول حاجه، معناتها العبيد اللي يعيشوا في البلدان الاوروبيه الشماليه ديما مورالهم طايح ودبلمين ما عندهمش الشمس يجيونا لينا احنا باش ياخذوها. اما او موان يلزمنا نستغلوها بطريقه باهيه. كيف كيف كما قلت انت تعطينا الفيتامين دي، نستعملوها حتى في دون دي تريتمون دو سيرتين مالادي ديرماتولوجيك كيما الصدفيع. اغلبيه المرضى يتحسنوا بالشمس، ديرماتيت اتوبيك زاد الحساسيه نتاع الجلده تتحسن بالشمس، معناها فما برشا منافع زاد ما نقولوش كان مضار نتاع الشمس. اما يلزم واحد يدوزي يعرف كيفاش يستغلها. بيان سور احنا تو اكثر حاجه تصيف، دونك واحد يخمم في البحر، يخمم في الخروج، او موان يزمو يعرف وقتاش وكيفاش.
1: داكوغ.
2: وقتاش هذايا متفاهمين فيه، ما فماش ماشيين للبحر نورمالمون
1: بعد 11
2: بعد العشرة.
1: بعد العشرة نقصنا ساعة
2: بين العشرة والأربعة تاع العشية، هذوما ماذا بينا أون ليزيفيت. هو نعرف معناتها باش تقول لي تيوريك أكثر منه، أما راهو ميساج عمة الصباح راهي محلاها للناس اللي يبداو يقوموا بكري والخمسة والستة متاع الصباح، هذيك من أحسن العمات. كيف كيف بعد الأربعة متاع العشية تنقص الشمس ونستغلوها، ناخذوا الشمس الباهيه ونعوموا في البحر.
1: خلينا نفسروا دكتور، الناس يقول لك علاش بعد معناها بعد العشرة او ال11 هي نقصت ساعه، احنا شنو هو يعني الاشعه اللي تضر البشره؟
2: كميه الاشعه واللاكس نتاعها كيفاش توصل للارض نتاعنا في الوقت هذاك هو الذروه، معناها الكونتيتي نتاع لي زوترا فيولي اللي تبدا موجوده كبيره ياسر. واحنا عندنا في الجلده تسمى ان كابيتال سولير، معناها كيما واحد عنده فلوس في البنك تكون عنده 20 مليون باش يقسمهم على حياته كامله، كل عام يستعمل منهم شويه، اذا ما نحسبوش فماش زياده، فيش زياده. الكابيتال سولير الحمايه نتاع الجلده نتاعنا عندها مده معينه تتحمل اشعه الشمس، معناها حتى كيف تصير مشاكل من الشمس تصلح روحها وحدها.
1: داكور.
2: وقت اللي واحد يستعمل معناها يسكسبوز للشمس بشويه بشويه على حياته كامله، كل 20 مليون باش يقسمهم على سنوات عديدة، واللي يقعد في القويل ومعناها ما يسو بروتيج با دو تو وفيها 10 سنين 15 سنة 20 سنة اوب باش يلقى روحه لي سيني دو فييسمون بداو يظهروا.
1: وهذه نقطة مهمة، خاطر فما برشا ناس يقول لك خليني اكسبوزي روحي للشمس عندها معناها منافع الشميسة كي نبدا اكسبوزي ليها، لكن ما يعرفوش انه تسبب ترهل الجلدة على مدى قصير وحتى زاد على مدى طويل، وهذه معلومة يمكن برشا ما يعرفوهاش دكتور.
2: هما فما زوز حاجات اللي نخافوا منهم من الشمس. شعلينا لو كوتي استيتيك. أول حاجة كونت اون سيكسبوز او سولي كيما قلت لك الجلدة تصلح روحها، خاطر يصيروا دي ديغا وقت اللي لي زولترا فيولي يوصلوا للكوش الفوقانية نتاع الجلدة باش يصيروا مضار. جلدة واحدة واحدة تصلح روحها بعد أيامات، ترجع جلدة نورمال، تقعد تصلح وتعاود تصلح وتعاود، من بعد توصل ان سيغتان مومون ما عادش تعرف تصلح. يبدا يظهروا لي سيني دو فييسمون اللي هما كلي تاش برون، البلايص الغامقين في الجلده، البلايص يبداو فاتحين ما عادش تعرف تصنع لون اوموجين. يبداو لي ريد في بقعة واحد مثلا التجاعيد يظهروا في العمر 50 سنة
1: يظهروا على بكري
2: يظهروا حتى من الثلاثينات
1: داكو مش شمس اذا مش كان شمس. تبدا اكسبوزي برشا
2: دايوغ فما احنا كي نقريو الكور نتاع الفييسمون ديما الطلبه نعطيوهم اون فوتو نتاع ان شوفور معروفه شوفور روتيي سائق نتاع شاحنات حياته كامله معناها اكسبوزي او سولي البارتي اللي اكسبوزي للشمس الجهه نتاع الكهرباء اللي ضاربه فيها الشمس تلقاها كي تراها نتاع 80 سنه والجهة الأخرى أقل بعشرين ثلاثين سنة معناه يوريك هذي تأثير الشمس المباشر على الفييسمون كوتاني
1: داكوغ باه هذوما الناس اللي خليني شميسة ناخذ منها المنافع دونك
2: معناتها هذي نفس الإنسان نفس الجلدة أما طريقة الإكسبوزيسيون مختلفة
1: داكوغ باه
2: كيف كيف ناخذوا تويما معناتها عندهم نفس الجينيتيك واحد يخدم في الشمس والاخر يخدم في خدمة بيروات تلقاه اللي يخدم في الشمس بيان سور باش ترى في وجهه التأثير نتاع الفييسمون هذاك مش باش تقول عامل وراثي لا اما عامل نتاع الشمس
1: وربي تحية مسكناتك اللي يبدو يسوقوا كل تلقى فما فرق ما بين شطر اليد هذه وكل بارتي الأخرى حتى في الكولور وحتى باش يولي اللون معناها واحد اللون صعيب برش لانه اليد ياسر اكسبوزي للشمس هكا ولا
2: بيان سور هما توا اغلبيه اللي يسوقوا تاكسيات ولا الواجيت وكل ولاو يحطوا كل بروتيكسيون نتاع القماش اي هذيك المانش تبدا طويله باش تغطي الجلده او موان تحمي طريف
1: داكو في الشوا نتاع الكولور
2: شوا نتاع الكولور هو الحقيقه لي كولور فونسي هما يزابسورب اكثر لي زوترا فيولي اما يسخنوا
1: يعني نحكيو على الكحل مثلا
2: الكحل هو يبروتيج اكثر اي قد ما تبدا غامقه قد ما يبروتيج خير الكولور البيضاء والفاتحه باش الفاغ فليشيغ لا لوميير كيف كيف هما الكل فيهم بروتيكسيون اما معناها فما لي زافونتاج و لي زانكونفينيون
1: لابيض والكحل شنو نختاروا؟
2: كي النجم والغامق خير
1: يعني كحله
2: اما تسخن
1: ما يسالش اما تحمي خير
2: تحمي خير
1: داكو
2: فما حاجه اخرى زاد مش كي لا كولور فما لي فيبر نتاع التكستيل اي دايوغ فما توا حتى دي تراهم دي مايو دو بان وحوايج نتاع اونتي يو في تسميو تلقى فيهم معناها سيرتيفي اللي هما اونتي يو في هي اون فيت سا ديبون من النسيج هذاك العقده نتاع النسيج كيف قد ما تبدا مسكره قد ما تعدي اقل ضوء دونك البروتيج ميو
1: معناها لي مايو دبان اللي يبداو معناها فيهم
2: تلقاهم فما وحيد يبيعوا معناها في بلايص كم سون فير دو لا بوبليسيتي مي يبدا مكتوب عليهم انتي يو في يبداو يدينو طويل وحتى الكاليتي نتاع القماش خاصه
1: داكو
2: تحمي من الشمس اكثر من مايو دبان عادي ولا اكثر من انه فما ناس راهم يلبس تريكو ابيض ويهبط يعوم به سا بروتيج شوي اما غلط اون فوا تبل معناها
1: ما عادش عنده منفعه
2: ما عادش منفعه كبيره الحقيقه
1: باهي هاكا قوس نفتحوا به قوس ديما في اطار شميسه منافعها ومضارها باهي اي نكملوا
2: بالنسبه لل كومون بوس بروتيجي كيفاش نحميو رواحنا ساعه كيما قلت لك نحاولوا نبعدوا من اوقات الذروه مع انه نعرف اللي ساعات صعيب اما يلفوا معناتها دايوغ حتى الفلاحه يعرفوا الحكايه هذه في القايله يمشيو يخدموا ديما يرتاحوا يقوموا الصباح بكري يمشيو يخدموا من بعد كيف في القايله كاو الناس كل تشد ديارها لي زيكرون الوغ لي زيكرون ماذا بينا ساعه كي نختاروه نمشيو للطبيب نتاع جلديه ديرماتولوج هو ينصحنا اللي خاطر فيهم انواع لي زيكرون سا ديبون من نوعيه البشره نتاعك زيته ولا مش زيته كي تبدا زيته بلوتو نستعملوا ايمولسيون كي تبدا جلده شيحه نستعملوا بلوتو اون كريم كيف حاشتنا اون غروند كونتيتي معناها الجلده الكل باش تتعرض للشمس نجموا نستعملوا يتباعوا حتى فورما فاميليال يبدا لي والا هذاك الكل معناتها اون فونكسيون دو بيزوان نتاعنا كيفاش نختاروا ليكرون فما نورم انترناسيونال يلزم الاس بي اف اللي يبدا مكتوب عليه اي ايكرون انديبوندامون من المارك نتاعو
1: اي
2: ما اقلش من اس بي اف 50 اقل من 50 في الشمس نتاعنا وفي البلاد نتاعنا سا ديفيان انسوفيزون
1: داكور ديما 50 بلوس دا ولينا نشوفوا حتى 100
2: اي 100 كل هذاك اكثر منه ماركتينغ هي خاطر ما فماش فرق كبير بين اس بي اف 50 وانك باش تلقاه في 80 ولا 90 ولا 100 هي دي زيتود معناها يعملوهم انهم البروتيكسيون اللي يجيبها ليكرون هذاك من اس بي اف 50 وانت طالع الكل قراب لبعضهم
1: داكوغ
2: فما حاجه مهمه زيد هذه جانسيست عليها راهو مش اي اكران نلقاوه في الفيسبوك ولا في الانستغرام
1: كلها ان شاء الله
2: كلهم كلهم يصنعوا ويسوقوا معناتها على الاقل نشريو من الفارماسي ولا بارا فارماسي لي زيكران اللي يصيروا عليهم دي زيتود احنا لي لابو كيف اللي يصنعوا دي زيكران يجيو يقدموا لنا هاو عملنا ليتود الفلانيه وانا كومباري مجموعه من الناس استعملوا اكرونات مجموعه اخرين لقينا فيهم هكا قداش بروتكسيون يعني فما او موان دي زيتود سيانتيفيك مش اصنع كما جيت وبيع وقول اكران هو لا صارت عليه حتى دراسه وما جربوش معناتها دونك هذا ان بوين امبورطون كما الفوق هيك حتى لي زيكران اللي بداو يتباعوا هكاك ما تعرفش عليهم كومبوزيسيون تاعهم شنو اكزاكتومون ينجموا ما بيدهم يعملوا حساسيات
1: داكور هذيك علاش استشاره الطبيب الجلديه مهمه جدا وفما حاجات لازمنا نقراوهم على ليكرون اللي هما فما لوزي في فما
2: لي اس بي اف قلنا هذيك يلزم 50 وحنا طالعين دوزيامون يز مكتوب عليه UVA UVB واحسن لوميير فيزيبل زيد معناتها يلزم تكون كامله معناتها قد ما البروتيج خاطر هي اشعه الشمس متكونه من برشا دي سبيكتر قد ما نكوفريوك لي سبيكتر هذوكم قد ما خير فما زيد طريقه في الاستعمال مهمه نجيش يعني توا هبطت للبحر وصلت للبحر نقوم جو متارتين نقوم وقتها ندهن دهينا نتاع ليكرون تكون على الاقل 20 دقيقة 30 دقيقة قبل ما نبداو نخرجوا للشمس
1: علاش؟
2: باش يعطي مفعول ويكون ديجا هوموجين ودهناه بطريقة كافية والبلايص المعرين الشمس كاهو زادة مش كان الوجه وننساو الرقبة وننساو بقية معناها عنا في الدهينة يلزم الوجه الوذنين الرقبة البلايص المعرين الكل يدين ساقين الكل معناها كل ما هي بارتي من البدن اكسبوزي للشمس ندهنوها بالليكرون ويلزم اون كونتيتي سوفيزونت مش نحط زاده هكا نقطه ونحسب روحي عملت
1: ليكرون تقشف هذاك سيرتو كيبدا غالي معناها
2: ايجا نقول لك تقشف عمل بروتيكسيون فيستيمونتير
1: الحوايج الحوايج
2: اللي هذوك راهو تري افيكاس معناتها يدايا وكيف كيف الشابو نغطي به بدني ومعناها قد ما نغطيه بالفيستيمون قد ما تحمي به راهو
1: هذايا اللي قادمين تو باش يمشيو يشريو لي زيكرون عطيناهم لي زاستوس كيفاش يعمل لو بون شوا اللي هو اولا ساعه يمشي للطبيب واثنين هذوما دي زانديس خلينا نقولوا لازم يكونوا في ليكرون معناها اس بي اف
2: بيان سور
1: وشو اخر خلينا
2: يو في اي مكتوب عليه يو في اي يو في بي وكيف كيف اللوميير فيزيبل ويلزم معناتها نجدوا معناتها انت مش يسوفي تحط ليكرون كهو بعد ساعتين ثلاثه تعاود تحط ليكرون فما سؤال يسالوني المرضى يقولوا نعاود نغسل وجهي ما تغسلش حط فوق بعضه خاطر ليفيكاسيتي نتاعو تنقص هو اون فيت في لي زيكرون فما انواع فما اللي يعملوا با ريفليكسيون معناها اشعه الشمس فما اللي يابسورب الاشعه هذيك جينيرالمون احنا نعطيو اللي يعكسوا اشعه الشمس للصغيرات خاطر اقل يتسببوا في اقل حساسيه للجلده
1: داكور
2: والاخرين اي سون بلوس افيكاس عم نستعملوهم اكثر للكبار مي فيهم ريسك زاده معناتها ينجموا يحسوا الجلده شويه
1: والكبار زاده فما انواع فما لي البوم تاعو ابار انها تزيت ولا لا حتى الكولور مش
2: فما توا حتى انواع اخرين انتي اج يحط لك فيها معناها دي زانغريديون اللي زعما يزيدوا يحسنوا الكاليتي دو لابو والا اذا كان واحد عنده بلايص غامقين يولي عنده فيه اون بيتيت اكسيون على كل لي تاش برون هذوكم دي سبيسيفيسيتي معناها اما احنا حاجتنا بالرسمي الرسمي كيفاش نستعملوا ليكرون وتجديد ليكرون مهم جدا وعاد كان هبطنا عمنا مش لازم نستنوا ساعتين وثلاثه رجعنا نشيح ونعاود نحطوا
1: لا يتكلف لا يتكلف السيف
2: قلت لك امشي بعد الاربع خمسه تلا شيء
1: والله حزنا على شو والمظله واللونات والدنيا شنو هو معناها واحد نتاع ليكرون باش تشوفها في ماشي بالنسبه للبوكي تبدا مثلا سمراء والا بيضة فما فرق هكا ولا؟
2: اي هذه نعمه من عند ربي البو سمراء راهو و اون بلوس فما طريقه كومون سيكسبوزي او سولي في اول الصيف احنا عندنا من عند ربي كل نسميهم الميلانوزوم اللي هي وقايه اللي هي علاش احنا الفرق بين الجلده الغامقه والفاتحه هي الكونتيتي نتاع الميلانين اللي عندنا وقت اللي نخرجوا للشمس من الاول اون دو سيكسبوزي بشوي بشوي درايج درايجين العومة الغطسة الأولى ما نطولوش ما نقدوش بالسوايع يلزمنا ربع ساعة ماكسيموم ونروح وقتها الجلدة هي وقت اللي تلقى فما أشعة متاع شمس وحدة وحدة باش تبدأ تعمل بروتكسيون ناتوريل
1: سبحان ربي
2: النهار اللي من بعد نجمو نزيدو درايج آخر نزيدو درجين بشوية بشوية هكاك يولي عنا برونزاج مزيان وأون ميم تو حمينا الجلدة متاعنا وما عطيناهاش كو سولي اللي ضربة ضربة باش تتحرق
1: اي والفرق بين دونك الجلده السمراء يمكن ما تتاثرش اكثر من الجلده الفاتحه في
2: خاطر اللي بروتيجي ناتورالمون ابرك معناتها من الجلده الفاتحه والبروتيكسيون نتاعها نو سولمون لا كولور ونكمل تغميق هو برشا يجيونا قلنا ان دوبا ما نخرج للشمس نسمار وتكحال الجلده اي نعمه هذيك من عند ربي راهي سيت اون بروتيكسيون معناتها الجلده لا رياجي فيزا فيزا وخرجت المظله نتاعها للبروتيكسيون تاع الشمس باغ كونتر اللي بداو جلدتهم فاتحه برشا دوبا ما يجيو للشمس تحمار ما تعديش حتى
1: بالزيتاب
2: هذوك طف تتحرق
1: داكور بي سؤال يجينا في على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك يقول لك اما خير ليكرون تنتي والا نون تنتي فما دي شوا
2: تنتي ولا نون تنتي هو على الاغلب يبدا على ذوق الباسيون معناها كيف يحب يكاموفلي يغطي دي زامبيرفيكسيون في وجهه وفما سيغتان زيكرون اللي يزيدوا فيه دي زانغريديون يزيدوا في الفوتو بروتيكسيون يقويوا اكثر معناها انت نوعيه ليكرون معناها فما دي زانغريديون اللي يتحطوا اللي يزيدوا يحميوا اكثر مي الوريجين معناتها اسكو تانتي والا لي يمشي اكثر بذوق الباسيون فما اللي يحب ما يظهرش وفما اللي يحب يعطيه
1: اي
2: هكاك ولا في برونزون ولا فهمت
1: المنافع براتيكمون هما
2: حتى ايكرون ما فيش تانت بالكل نافع
1: داكو
2: وكل ايكرون اللي يبدا عاطي على الزروقيه زاده ساعات هذيك تلقاهم ايكرون مينيرال اون فيت خاطر با ريفليكسيون لي زانغريديون اللي يتحطوا يعطيوك المنظر هكا شويه مستظرق نستعملوا اكثر للصغيرات ولا لي بو سونسيبل عند الكبار
1: داكو بي دونك اكسبوزينا للشمس حطينا ليكرون تاعنا اخترنا ليكرون ديجا شفنا الفرق ما بين الفونسي وما بين الكلير كوم بو دونك الصغيرات كيف نحميو صغيراتنا على ذكر صغيراتنا دونك فما برشا انواع نتاع دي زيكرون فما سبراي فما هكا ولا انت باش تغسل سورتو كي يخرجوا من البحر
2: هذاك ما سبراي ولا نستعملو كي تبدا سيرفاس طويله كبيره معناها واحد مشي بسمايو ويحب يفوس بروتيجي خاطر كي تعمل اون كريم اونيكمون اي فا با سيتالي بسهوله معناها مش باش تنجم تدينها بالكدا اما كي يبدا لي تحل بسهوله هذاك هو الفرق بيناتهم اما ماهيش في الافيكاسيتي كيف باش تقول كريم والا ايمولسون والا لي يلزمهم يكونوا كيف
1: داكور بي مازال عندنا دكتور ظهر لي مازلنا الورقه مازالت فيها برشا ديزانفورماسيون شنو اخر
2: بي نرجعوا للبروتكسيون تاع فيستيمونتير نحب ناكد على لي الشابو هذيك
1: السعف نتاعنا المزيان
2: اي مزيان هكا فما انواع واشكال توا على كل لون يا كريمه دونك نختاروا كيما نحبوا على حسب المايو على حسب اللبسه
1: تفنوا
2: المهم يبدا الشابو كبير ويغطي على الوجه يظلل على الوجه بالقدا كيف لي لونيت سولير سي امبورطون زيدا دو سو بروتيجي لي زيو والبقيه زيدا نتاع البدن قد ما نغطيوه قد ما نقعدوا في الظل زيدا قد ما به جوست نحب ناكد راهو كي نقعدوا في الظل ما حناش بروتيجي زيدا على خاطر فما اشعه تضرب
1: في الرمل
2: وتعاود ترجع لنا معناها ما تقولش اموري مريض لا فما زيدا المشكله في الصيف في الفوتو سنسيبيليتي ساعات واحد يستعمل مكياج والا يقوم يستعمل لي زويل هذوك زيوت
1: ماشي هذيك على البرونزاج
2: اي ام حطوا في الليل مانيش نحكي حتى على البرونزاج نحكي على الزيوت اللي تبدا فيهم زعما افي ايدغاتون ويخرج تحطوا حتى في الليل راهو يقعد في البدن ومن بعد كونت اون سيكسبوز او سولي ضربه باش يعمل لنا حرقه من بعد في الجلده نتاعنا نردوا بينا
1: نستعمل كلمه حرقه وهما يستعملوا كلمه برونزاج
2: لا مانيش نحكي اونيكمون على لي زوي برونزون نحكي على حتى مثلا فما شكون مغروم يدهنها وما نعرفش اني زيت زيتونه ويل دارغون ويل اللي راهو لو فيت انك اي تحط على اي برودوي تحطه في الجلده وحتى كان حطيته في الليل وفي الصباح كي تخرج وما تغسلوش وتخرج للشمس راهو ينجم يعمل حساسيات ويعمل حرقات في الجلد. خاطر يجيونا احنا برشا معناتها مرضى تقافي دي في في وجهه في سقيه هكا دي دي معناها دي زون دي زون بيان بيان تراسي محروقي. تجي تسأل بعد تقاهد هنك اللي مثلا حطك الزيت عمل هكا الموفمون في ساقيه بعد خرج للشمس بلايس يكون يولي بيان تراسي. دونك ردوا بينا مش اي حاجه ولا لي بارفان زيد اكزاكتومون لا ميم شوز اللي يرش بارفان على الرقبه نتاعو ولا على وجهه يخرج الشمس. برشا ناس يجيونا بلايس غامقين يولي
1: اي ذكرتني بشكوك
2: من نرميوش الكلام
1: مش عليا ولا حاجه هاي بي فما زيد حكينا
2: على نحطو في الحوايج بارفان نحبو نعملو بارفان في الصيف نحط في الحوايج ما تحطش في الجلده
1: داكو. فما زيد حاجات اخرى سلوكيات اخرى تكثر في في الصيف او لي ديغا يكثروا في الصيف هو حكايه الفيرني بيرمانون
2: اي في الصيف يكثروا
1: العلامات
2: والعروسات وكل ويوليو كل لي فيرني بيرمانون ردوا بالنا منهم هما بيدهم ينجموا يعملوا حساسيه. فما فما تخوا شوز ساعة يزمنا نعرفوا وين نعملوه خاطر الماتريال اللي تستعملوا الاستيتيسيان يزمو يكون معقم وينجم اذا كان يبدا مش معقم يعدي لنا حتى دي شامبينيون في الظوافر ويهلك الظوافر. باهي ثاني حاجه لو فيت اللي نعملوهم كلي جيست هذوك راهو سا فراجيليز الظوافر نتاعنا من عند ربي. تزيد تحط له انت كل فيرني بيرمانون وحتى تنحيتهم بعد سا فراجيليز الظوافر يوليو اخر الصيف مكملين كومبليتمون. ولي برودوي بيدهم ينجموا يعملوا حساسيه وكمل احنا كي نحطوا يدينا فك اللوميير هذيك عباره على شمس معناتها عباره على ديجيت فيولي
1: الماكينه هذيك هي كانك اكسبوزيت يديك للشمس
2: صحيت لا ميم شوز ويتعاود ويتعاود. دونك ردوا بينا سا اكسيليغ لو فييسمون تاع الجلده و على لونغ زيد نخافوا من الفييسمون. اللي فما حاجه اخرى مهمه بالفييسمون حكيت لكم كان فييسمون اما راهو فما لي لطف عليكم لي كونسير معناتها هذاك اللي لو ستاد اولتيم اللي نخافوا منهم الشمس. فما انواع نتاع دي كونسير نتاع الجلده فما اللي يتكون متسبب فيهم المدة نتاع الإكسبوزيسيون سنوات وسنوات ويصير بعد مثلا على الاج دو 40 50 60 عام وفما دي كونسير
1: بسم الله عليك اي كليما دايا من الكليما
2: اي فالي
1: البنات من الكليما
2: فما دي كونسير اللي يصيروا من لي كو دو سولاي بولو بوندون لونفونس معناتها وقت اللي واحد يخرج للشمس وكل يقعد ساعة من زمان أو الإكسبوزيسيون جلدة تنبل هذاك يتسمى كو دو سولاي بولو يتسبب لطف عليكم بخي دي زاني في مرض اللي نخافوا منه
1: هو الكونسير نتاع
2: اللي هو الميلانوم اللي هو أخطر كونسير في الجلدة. دونك نردوا بينا معناها الإكسبوزيسيون هذاك أو لونكور تتسبب في أنواع نتاع كونسيرات زادة يخوفوا واللي كوت سولاي بولو هذوك ما عاد نون بارلون با
1: ان شاء الله ربي يحمي الجميع. هذيك علاش الوقايه خير من العلاج. دونك نعاودوا نعطيهم النصائح الناس اللي يخافوا اكثر يمكن في الصيف الناس اللي عندها الحساسيه الناس اللي ما نعرفش اللي عندها الدسه زاده كيف كيف هذيك اكثر يمكن تتاثر البون تاعها.
2: فما امراض نتاع فوتو سنسيبيليتي من عند ربي الجلده تقاهم ما تتحملش الشمس معناتها واحد واحد المريض يقول لك راني من دوبا ما نخرج درج من زمان وجهي حمار. فما دي مالادي اوتو ايمون يكون فيهم لا فوتو سنسيبيليتي. فما الناس اللي عندهم الدسه كما قلت انت تزيد تقوى سورتو عاد اللي يزيد يعمل معناها حمام وحكين وكل قماج هذاك ويزيد معاها لي ماسك اللي مغرومين بهم ويزيدوا يخرجوا للشمس الوغ لا يولي جلده كحله كومبليتمون. دونك ردوا بينا الصغيرات ما نحكيوش على برونزاج عند الصغيرات راهو لا برونزاج ولا خروج في الشموس ولا حتى شيء. واللي يحب يستحفظ على جلدته يعلم صغيره ملي هو عام وعامين كيفاش يسو بروتيج لا يخرجوا يلعبوا في القويل نعرف اللي برشا ما يبداو تبارك الله يعملوا جوج ما يخرجوهم في في الطريق باش يلعبوا الصغيرات لا الصغير يشد الدار ما فماش خروج في القويل وكمل يفو بروتيجي سا بو وحتى لي زيكرون راه ما نحكيوش هو صحيح فما دي زيكرون بور لي زونفون اما اقل من عام وعامين انا اكرون باش تحكي لي عليه عند الصغير الصغير ما يخرجش للشمس هكاك معناتها يلزم يشد الدار وحتى كي باش يعوم نعوموه على الصباح غطسه ويرجع ولا العشيه غطسه ويرجع ما فماش هذا صغير تحط له اكرون وتقول هي بيان بروتيجي ما معناها اون دو فير تري اتونسون في هذه وميهاش كيما تحمل الصغير الشمس وديزيدراتاسيون كيما تحمل الكبير وصاروا لا قدر الله دي زاكسيدون لي صغير يبدا حتى في كرهبة ينسي وهم بعد يصيروا دي كاتاستروف
1: داكو باش نخدم معاك دكتوره لا قدر الله صار ضربه الشمس شو الحاجات اللي ايفيتي والحاجات اللي لازم نعملوها احنا نعرفوا توينسا ما شاء الله هاو ثلجها وزيتها وطماطمها دونك شنو نعملوا
2: إذا كان واحد صارت له حرقة من الكوتسولي من الشمس راهو عبارة على قشالي حرقة عادية en fonction du degré de gravité كاين احمرار وبرا دونك بيان سور يزمو يروح لدويرته ويبرد يبردها بالماء وبعديكيا يدهن الكريم ابيزانت إذا كان وصلنا لتكونوا دي بول معناتها حرقة غراف وقتها يزمو يمشي حدي حتى في الاستعجالي وإلا عند الطبيب نتاعو ديرماتولوج وكل لي بول هذوك كومون دو لي تريتي وتحب لهم مديده معناتها وما يفرحش راهو كي يبدا الجلده تقشر في الكتاف نتاعو كل راهو سي با بيان راهو ما يزمناش نوصلوا للستاد هذاك
1: وصلنا وكملنا وصلنا وكملنا لاباس عندنا حاجه اخرى نجمو نخدموا بها دكتوره
2: كهو ردوا بينا أول حاجة نشيو لي زيكرون كيما فسرت لكم عند طبيبكم تسألوه عند الفارماسيان كيما نجمتش تمشي طبيب لي فارماسيان سون سنسيبيليزي بارابور أ سا لي فيتمون سون امبورتون نحترموا مواعيد الأوقات اللي نمشيو فيها للبحر وربي يحمي الجميع ونشربوا برشا ماء بالطبيعة
1: تخي بيان يعطيك الصحة دكتورة أمينة ونالها قصيعة دونك الدكتورة والأستاذة المختصة في الأمراض الجلدية بكلية الطب بسوسة ومستشفى فرحات حشيد على هالمعطيات القيمة اللي حابين نبدأ بها هكا الأسبوع لأنه بدينا سق في تصاعد الناس اللي تمشي للبحر دونك هكا نصائح مهمة جدا ترجو تلقاوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فهم احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة أهلا وسهلا مرحبا في الجميع

نوصلنا 53 دقيقة على مجاهدنا هكا وصلنا معكم لآخر الرونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنات الصبحية. تحياتنا لليكيب الكل. خلينا نبداو بجيجي جيجي الرحومة في الإخراج. شكرا ليك جيجيتي. تحياتنا زدة الناجوسة ناجت قلالة أمنت لكم هكا ديجيتال أما أنا جيجي في التكنيك أنا قلت ديجيتال دونك جيجي في الليكيب تكنيك قائدة الرحلة متاعنا في الإخراج. تحيتنا زدة النجوسة نجس قليلها في الديجيتال. ياسمين كيف الحال يا ياسمين؟ ياسمين زدة أمنتنا للايف متاعنا شكرا ليك. سلموا على سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام. وهيبة لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. ترجو تلقاو كل فقراتنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم سينو على الانستغرام على تيك توك وعلى كل المنصات وموقعنا زدة جوهرة فيم دوت نت. احنا نقول لكم غدوة ان شاء الله الرونديفو جدد معكم في اخر يوم هكا قبل ما نديماري وان شاء الله معكم في الشبكة الصيفية اللي باش يتواصل فيها الموعد مش كابوتشينو اما بيي دون لو باش هكا نعطيكم ان شاء الله الجود فايبس مع فقرات صيفية بامتياز. ويرافقني أمين الميلادي إن شاء الله نكونوا هكا نعطيكم المود الصيفي والفقرات اللي تروق للجميع. يلا نقولكم أنا الغونديفو إن شاء الله أدوما من العشرة حتى الماضي ساعة دي سيلاردو بيكم على رواحكم. أخبارنا متابعاتنا متواصلة. تشاو تشاو باي باي.

0: 74 23 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد الرئيس والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل للطاقة خالد بتين أن دعم الشركة لمبادرات النجاعة الطاقية يندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى مواكبة التحول الطاقي في بلادنا، مشددا على أن دور شركات توزيع المحروقات لم يعد يقتصر فقط على التوزيع التقليدي للمحروقات، بل أصبح يشمل أيضا الاستثمار في الطاقات البديلة والطاقات المتجددة. دعا الديوان الوطني للصناعات التقليدية كافة المستثمرين في قطاع الصناعات التقليدية إلى استخدام الهوية الرقمية موبايل آي دي بصفة إجبارية للتمكن من التصريح بمشاريعهم الاستثمارية في تونس عبر المنصة الوطنية للاستثمار، وذلك بداية من غرة جويلية القادمة. ويندرج هذا الإجراء وفق بلاغ للديوان في إطار انخراط الديوان الوطني للصناعات التقليدية في التوجهات الوطنية الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة المستثمرين. وأشار الديوان في بلاغه إلى أنه يتعين على المستثمرين في هذا المجال التسجيل على الرابط التالي mobile-id.tn. دولياً، وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية له منذ الإطاحة بنظام الأسد نهاية 2024، وذلك تلبية لدعوة من نظيره السوري أسعد الشيباني لبحث سبل التعاون في كل المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. أدانت قطر اليوم التوغل الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا في سوريا وما رافقه من قصف مدفعي استهدف عددا من المناطق، حيث اعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيانها الاعتداء انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم استشهاد 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال الصهيوني منذ أكتوبر 2023 إلى حوالي 73,058 شهيداً. لا تزال فرق الإنقاذ في فنزويلا تسابق الزمن في محاولات للعثور على ناجين تحت الأنقاض في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة الزلزالين اللذين ضربا البلد هذا الأسبوع إلى أكثر من 1500 قتيل وانهيار 189 مبنى بصورة كاملة، فيما تقدر الأمم المتحدة عدد المفقودين جراء هذين الزلزالين بنحو 50,000 شخص. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تحب روحك ألف ألف، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
2: الاثنين والخميس من بعد الساعة الماضية ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
3: تحياتي، بداية أسبوع سعيدة لكم جميعا. لفمين موعد متجدد في حلقة جديدة من المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات اليومي على جوهر FM، وين الواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والمي

0: المساج كالعادة نقترح عليكم زوز ملفات، زوز قضايا، زوز تحقيقات. بعد لحظات الموعد مع أولى هذه الحكايات، قصة نقترح عليكم تسمعوها حالا في المحقق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكيت اليوم تهزنا للجزائر، تحديدا بلدية البوني بعنابة. ترجع بينا لنهار 3 جانفي من سنة 2016. انهارتها مع قرابة 5 متاع العشية، وصل هادي هادي هذا مولا بوتيك متاع حوايج نسائية، وصل للمحل متاعو. ديما عنده شكون في المحل يبدأ لاهي، وهو يجي ساعة ساعة يتفقد، وخاصة يجي باش ياخو الروسيت. أول ما وصل استغرب لي باب البوتيك مسكر ومحطوط عليه البلاكة من برا مغلق. استغرب، قلت لك على خاطر مش وقت العادة اللي مسنسين يسكروا فيه. كريمة اللي تخدم معاه المفروض راي تخدم على روحها تو. بون، قال بالك شي مش تقضي في قضية خفيفة، جاعتشي باش تاخو حاجة، وحطت البلاكة وخرجت، وربما راي جاي. حل على روحه الباب، وهو مازال ما قدمش خطوتين في المحل ويشوف قدامه مشهد مرعب. يا لطيف، شنو هذا؟ يخرج يجري وهو يصيح ويعيط. جيرانه دخلوا للبوتيك مشاو يتجراه ويشوفوا شفما شنو اللي خلى الراجل خارج مرعوب. تسرق المحل، تحرق شنو اللي لقاه فيه. وإذا بيهم يشوفوا شابة وسط البوتيك طايحة في القاعة وغارقة في دمها. بالوقت يتصلوا بالشرطة ويعلموهم باللي شافوا. فور تلقيهم البلاغ، عناصر الأمن توجهوا فورا إذن للعنوان المذكور، وانطلقت معاينات ما أصبح مسرح جريمة. هادي مولا البوتيك إذن باش يأكد للمحقين أن الجثة ترجع فعلا لكريمة لتخدم معاه. حديثة كريمة من تخدم معاه ما عندهاش برشة، قبلها خدموا معاه شابات أخريات، لكن هي توا ما زالت ما عندهاش برشة من انطلقت في العمل. خلال المعاينات الأولية يظهر أن الشابة كانت متعرضة للطعن أو طعنة واحدة على مستوى ظهرها. بعثت الجثة للطب الشرعي وانطلقوا المحقين في السماعات. ابدأوا بطبيعة بمولى المحل هادي، أولا هو مولى المول، زيد هو مكتشف الجريمة، فربما يكون دوره أكثر شوية من مجرد اكتشاف الجريمة. هادي باش يأكد أنه نهار قبل الجريمة آخر العشية لم الروسيت متاعه، وخلى كريمة باش تسكر البوتيك وروح على روحه. نهارتها قال سيد المحقق آخر مرة شفتها فيها. الغدوة كي جيت للمحل كي عادتي باش نتفقد الأمور وناخو الروسيت، اكتشفت المشهد هذا اللي خلاني مرعوب. المحقين سألوه على طبيعة علاقته بكريمة، وهادي باش يأكد لهم أنها مجرد علاقة مهنية لا أكثر ولا أقل. قال أيام قليلة قبل ما نكتشف الجثة متاع المسكينة، قال كنت مستحق شابة تعاوني في البوتيك، خاطر الشابة اللي عندي وقفت على الخدمة. علقت ورقة على باب البوتيك أنونس للمهتمات بالخدمة، وكريمة شافت الورقة وهي متعدية أكيد من قدام البوتيك، جاتني عرفت بروحها وقالت لي هي رايت فركس على خدمة. هادي قال أنا الحق سيد المحقق مغصور، معناتها وحدي. أول ما دخلتها السيدة هذه وقالت لي اسمها كريمة وكذا، حسيتها هبطت لي من السماء. قلت لها على الضالين أمين، غدوة تبديش؟ قالت لي نبدأ. وكان ذلك كذلك، من غدوة الصباح بدأت الخدمة. هذه قال للمحقين اللي كريمة شابة خدامة الحق، اللي عرفوا عليها في هالفترة قصيرة أنها متربية، ما شاف منها كان الخير، لكن باش يصر ويؤكد أنه ما عنده حتى دخل في أي جريمة، واللي هو خلى كريمة لباس عليها ليلة قبل مقتلها. أكد زادة أنه كما حكينا ما يعرف هيش برشا، وما زال كيف تعرف عليها، وزيد حسب ما فهم من شكوكهم نحو ما فهم حتى سبب بيخليه يقتلها. شنو تعرف آخر على كريمة سي هادي رغم يعني المدة القصيرة اللي خدمت معك فيها. وهنا المحقق مش يقول أنه حاجة الوحيدة ربما اللي نجم نفيدكم بها أني كانت تظهر لي ديما على أعصابها، كنت نشوفها ديما في التليفون تحكي بصوت عالي تتعارك ساعات، ما فهمتش شنو صاير معاها بالضبط. أمل نجمت نستخلصه من كلامها سيد المحقق أنه عندها مشاكل مع رجلها. الحقيقة المحققين ما زالوا حاطين عينيهم على هادي مول البوتيك، وخذوا عينة من الدم متاعه لتحليلها، لأنه في معاينة مسرح الجريمة ماني ما قلتلكش أنه تم العثور على زوز عينات دم، عينة ترجع للضحية وعينة ثانية ما زالت مجهولة، المرجح أنها تكون للجاني. حسيلو في الأثناء كان لازم على المحققين يعرفوا شنية حكاية المشاكل اللي حكى لهم عليها هادي بين كريمة ورجلها. نتعرفوا إذن على هذه الشابة. كريمة عمرها 26 سنة، متزوجة، في الفترة الأخرى كانت على خلاف مع رجلها، رجلها ما يخدمش وهي تخدم وتصرف، وزيد الإهانة وزيد العنف اللفظي والجسدي من فوق. المهم كريمة في الفترة الأخيرة ما عادش قادرة تتحمل هذه الحياة مع رجلها وقررت الانفصال. أكثر من هكا ما زالت كيف رفعت قضية طلاق في المحكمة. كلها معطيات خلت شكوك المحققين تتوجه مباشرة نحو زوج الضحية، خاصة أنه أكثر من شاهد من أولاد الحومة أكدوا للمحققين أنهم شافوا أحمد هذا راجل كريمة مرات يتعرض لها وهي مروحة، وأحيانا أصواتهم تطلع ويتعاركوا حتى هما في الشارع. هذاك علاش إذن قلنا استدعي سيد أحمد للتحقيق. منذ لحظة استجوابه أنكر تماما أي علاقة لي بهذه الجريمة، بل أكد للمحققين أنه صحيح قال بيناتهم مشاكل، صحيح هي كانت حابة تطلق، لكنه هو كان رافض فكرة الطلاق، وبما أنه الفترة الأخرى رفعت قضية ولات تعيش في دارهم ما كان عنده حتى حل إلا أنه قال قبلها في الشارع باش نجم نحكي معاها باش نحاول نقنعها تبطل على قرارها. والله سيد المحقق كنت حابب رجع مرتي، وعمري لا خممت أني نؤذيها ولا نقتلها، لكن كما المشتبه به الأول تم أخذ عينة متاع دم من الزوج وتم عرضها على الفحص. الحقيقة العينات الزوز ما كانش حتى واحد فيهم مطابق لعينة الدم اللي تلقات في مسرح الجريمة. ذك عليش مبدئيا تم استبعاد هيد مولى البوتيك وأحمد راجل كريمة من قائمة المشتبه فيهم، وكأننا عدنا لنقطة الصفر. في الأثناء توصلوا المحققين، جاتهم اتصال من سبيطار سيدي عمار في المنطقة، المركز المنطقة. السبيطار بلغ المحققين على شابة حاولت تنهي حياتها. مكالمة تبدو عادية، لكن المحققين عمرهم ما كانوا يتخيلوا أنه هالاتصال هذا باش يكون بداية طريق في التحقيق متاعهم في علاقة بمقتل كريمة. تم استدعاء أخو أسمى هذه الشابة إذن اللي حاولت تنهي حياتها، وانطلق سماعه باش يفهموا منه شنو صار مع أخته بالضبط. السيد باش يقول للمحققين اللي هو روح للدار يلقى أخته في بيتها ويلقاها غارقة في دم. قال هزيتها مشيت نجري بها للسبيطار وغادي عملوا لها الإسعافات اللازمة وتم إنقاذها. بطبيعة الحال المسؤولين في السبيطار علموا الأمن يلزمك تعرف اللي في مثل هذه الحالات ديما سبيطار يعلم الأمن. المحققين حاولوا يسألوا أخوها أسماء، أخته عندها مشاكل تخليها تعمل اللي عملته، وأخوها باش يقول صحيح في الفترة الأخرى واللي ديما متقلقة تعاني من ضغوطات نفسية وكأنها مكتئبة، خاصة سيد المحقق بعد ما طردوها من الخدمة. هي والموضوع أثر فيها ودخلت بعضها. وهي وين كانت تخدم؟ سيد المحقق كانت تخدم في بوتيك، بوتيك متاع حوايج تاع نساء. والمحقق يسمع كلمة بوتيك حوايج نساء وانبوبة الضوء تشعل في مخه. فورا توجهت فرقة للسبيطار وين كانت أسماء بدأت في مرحلة التعافي وقادرة أنها تتكلم. وغادي سيتم استجوابها ويفهموا منها هل فعلا حاولت وضع حد لحياتها ولا فما شكون عمل فيها هكا وخايفة لا تحكي وهي تحاول تغطي عليه. أسماء كانت تعبة وتحكي بصوت متقطع وواطي، وبالتالي قالت للمحققين اللي هي الفترة الأخرى تعديت بظروف نفسية وصحية خايبة، خاصة قالت لهم تم طردي من الخدمة في أكثر وقت أنا مستحقة فيه للخدمة. أسماء قالت للمحققين اللي فما رجل اسمه قيس، قالت لهم يسألني فلوس، فلوس هذه ولات لي مصدر تهديد وابتزاز من طرف السيد هذا. من كثرة الضغط اللي صار عليها قررت ترتاح من حياتها هكا. هي هكا المحقق علم أسماء للبوتيك اللي اطردت منه تقتلت فيه شابة أخرى، الشابة اللي خذت بلاصتها في الخدمة. أسماء تلعثمت في الكلام، توترت، دخلت بعضها، وزاد المحقق واجهها بكلام هادي مولى البوتيك اللي أكدلهم أنه شافها أسماء قريبة من البوتيك انهارين فقط قبل مقتل كريمة. مش مشيت تعمل يا أسماء؟ وأسماء باش تأكد للمحقق اللي هي مشيت للبوتيك ودخلت صحيح وحكيت مع كريمة. قالت له مشيت سيد المحقق خاطر هذيك بلاصتي وهي فكت لي بلاصتي ونهارتها مشيت لها وقلت لها يا بنت الناس يلزمك تبطل من الخدمة هذه، هذيك خدمتي أنا وذيك رزقي وانتي فكيت لي رزقي، وإذا كان انتي تبطل تو عارفي رجعني. هذيك شنو قلت لها سيد المحقق؟ لا أكثر لا أقل. لكن كلام أسماء كان فيه عديد التناقضات، زيد الخوف اللي كانت تظهر عليه، الحالة اللي كانت فيها خلاو المحققين يكونوا عندهم شك أنه ربما أسماء عندها علاقة بهذه الجريمة. هي زادش باش نعملوا لها مالشناو باش ناخذوا لها عينة الدم تاعها، وعينة الدم ستتم مقارنتها بعينة الدم اللي تلقات في مسرح الجريمة. وهنا صار التطابق. فور صدور النتائج تم إلقاء القبض على أسماء. في التحقيق معاها أسماء أنكرت تماما أي علاقة لها بالجريمة، مواصلة في الإنكار، وقالت طبيعي تلقاو عينة من الحمض النووي متاعي، بل طبيعي تلقاو قطرة ولا قطرتين من الدم متاعي في مسرح الجريمة، راني كنت نخدم غادي لمدة طويلة وأكيد راني تجرحت وتجرحت عديد المرات وانك مش تلقى نكتة الدم ولا غيره، حكاية فارغة. لكن رغم إصرارها على الإنكار واصلوا المحققين الضغط عليها، وبعد ساعات من التحقيق معها قررت أخيرا تعترف. أي سيد المحقق، قالت أنا اللي قتلتها، فكت لي بلاستي، تستاهل اللي صار فيها. واصلت أسماء تحكي تفاصيل الجريمة وقالت قالت أنا كنت نخدم بصفة عادية في البوتيك حتى تخسرت في شوية فلوس، حاجة لزتني باش نسرق من الكاسة متاع البوتيك. عارفة هادي تفضل سرقة الفلوس ونقص السلعة، وشك في تصرفاتها، نصبلها العسة مرة واثنين حتى تأكد من شكوكه. وقتها وجهها باللي عارفه وقالها حرفيا من أول نهار يا بنت الناس دخلت تخدم فيه قلت لك كان تستحق فلوس أعلمني، أما تسرقني في فلوسي وتزيد تسرق السلعة وتخون الأمانة، حاجة كيما هكا راني ما نسامحش فيها. وطردها وقال لها احمد ربي قالي أنا مانيش باش نشكي بيك ومش باش نوصل الحكاية للأمن. تطريدة أسماء من البوتيك خلتها تعيش أزمة نفسية، خاصة أنها قلنا في حاجة للفلوس. ووقتها زاد الوضع تأزم أكثر، كي عرفت لي مولا المحل جاب شابة جديدة في بلاصتها، من حينك مشات تجري للبوتيك وعملت مشكلة الكريمة وقالت لها يلزمك تبطل من الخدمة بشان يرجعني. قالت لها هذه بلاصتي وهذه خدمتي ولازمك تخرج من البوتيك وحدك خير ملي نخرجك بطريقتي. قالت اسمع، كنت نشوف لي البوتيك هو المنفذ الوحيد، الحاجة الوحيدة اللي نجم نعمل عليها باش نتخلص من تهديدات قيس. المهم نهارين من بعد رجعت أسماء للبوتيك وعاودت المعبوكة مع كريمة بنفس الطريقة. كريمة حسب قول أسماء ما كانتش خايفة منها ولا خذيت أصلا كلامها على محمل الجد، وفي كل مرة تجاوبها بنفس الجواب، قتلها الحديث مع العارف مش معايا أنا، برا قالوا لي هو كان يحب يرجعك تو يرجعك، وانا علاش جايتني لي انا شو تحبني نعمل لك؟ وكانت كل مره تخرجها من البوتيك بهذه الطريقه. فالمره هذه الاخرى وهي خارجه أسماء قابلت قيس في الحومه وكي عادت طلب من عندها فلوس، لكن أسماء بقات تحلف وتتكتف اللي هي ما عندها حتى فرنك، وقتلوا اللي هي بالأمارة اضطردت حتى من الخدمة وحكيت له اللي صار. هنا قيس حسب ما قالت أسماء ما ترددش ومدلها موس ولا سكينة وقال لها هذي خليها عندك، خوفها باش ما عادش ترجع للخدمة، ونحبك كيف ترجع أنت تشد بلاستك ما تنسانيش في فلوسي. نهار الجريمة مع الأربعة متاع العشية دخلت أسماء للبوتيك مرة أخرى، من المرة هذه في جيبها السكينة اللي أعطاها لها قيس. كعادتها دخلت تصيح وتعيط على كريمة وتهدد فيها. مرة هذه كريمة دزت أسماء وقالت لها أخرج علي من البوتيك، وبعد أعطاتها بظهرها وهي راجعة تخدم على روحها. هنا أسماء من غير تفكير خرجت كالسكينة وبكل قوتها وجهت الكريمة طعنة طعنة واحدة في ظهرها، لكنها طعنة كانت كفيلة بإنهاء حياتها. قالت أسماء أول ما شفتها تحت في القاعة وشفت الدم دخلت بعضي وخفت ليجي شكون يشوفني في مسرح الجريمة، يا أخي خبيت السكينة في حوايجي وخرجت سكرت الباب وحطيت البلاكة متاع مغلق ومشيت نجري لدارنا. أسماء قالت كي روحت للدار استوعبت اللي صار، دخلت لبيتي جبت السكينة بقيت نخزر لها ونتفكر في مشهد كريمة طايحة في القاعة وغارقة في دمها ونقول شو عملت. بعد مدة وانا سارحة ونفكر في نفس الموضوع، جرحت يديا وبعد حاولت نخلط عليها ما عادش النجم سيد المحقق، كنت عايشة في ضغط، في أي لحظة قيس ذا ينجم ينفذ تهديداته ويفضحني، ما هو يبتز فيا باش يفضحني إذا كان ما نعطيش الفلوس. هي يا أخي بشنو مهددك سي قيس هذا؟ في الواقع قيس واسمه أولاد حومة واحدة. قيس قريب من خو أسمه في الحومة، في مرحلة ما اكتشف قيس لأسمه تتعاطى فاش فكل الحلوة اللي تعرفها. منذ لحظة اكتشافه هالمعلومة وهو يستغل فيها، كان يهددها في كل مرة يشوفها أنه باش يعلم خوها ويفضحها في الحومة. قيس كان يجبر أسماء تجيب له فلوس بأي طريقة ويهددها إذا ما تنفذش اللي طلبوا منها باش يفضحها ويحكي لخوها اللي يعرفه. هذيك عليها ساعة كان لازمها تخدم باش توفر اللي يحب عليه، ثم بعد ذلك كي ما خلطتش ولا تسرق. بعد اعتراف أسماء توجهت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبعدها تم إلقاء القبض على قيس اللي لم ينكر أنه ابتز أسماء، ولم ينكر زادة أنه أعطاها السكينة، لكنه أصر على إنكار أي علاقة له بالجريمة، وأكد للمحقين أنه صحيح هو أعطاها السكينة لكن قالها خوفها بها، ما قالهاش تقتلها، قالها خوفها على أساس باش ترجع لبلاستك، وكي أنت ترجع لخدمتك تنجم ترجع تعطيني أنا الفليسات. والله هذاك شنية قلت لها سيد المحقق. سيتم الحكم على أسماء بالسجن المؤبد، أما قيس فتم الحكم عليه بالسجن لعشر سنوات لأنه اعتبر بطريقة ما شريك في هذه الجريمة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حياتي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
3: جوهرة
0: أفهم بوبليسيتي.
4: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
5: مرحبا بكم من جديد، واصل معاكم في المحقق بلوس ومع القضية الثانية اللي نقترحها عليكم في هذه الساعة اليومية من المحقق بلوس. تسمعوا حالا في المحقق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
4: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
5: حكيت اليوم باش تهزنا لمدينة روان التابعة لمنطقة النورماندي في فرنسا، وترجع بينا لنهار لحد 4 نوفمبر 2018. ليلتها طقس بارد برشا، ريح قوية، الوقت تقريبا 5 متاع العشية، أما الظلام بدا يتيح. وقتها رجال فرقة الحرس النهري البريغاد فلوفيال كما عادتهم اليومية والروتينية كانوا يعملوا في دورة تفقدية في الزوارق متاعهم في نهر السين. الجو كان هادي وما فما حتى شيء غريب، لكن فجأة شافوا كتلة غريبة تطفو فوق الماء. على ما يبدو الجسم الغريب هذا جرفته المياه وحل تحت ممر ضيق متاع بيتون يمشي ويتعديوا منه يشقوا على ساقيهم. في الأول الحرس كان ماشي في بالهم وسخ ولا بوبال ولا، أما كيف قربوا بالزوارق اكتشفوا أنه يشبه الصندوق، صندوق كبير ملفوف باش وكان داير به في الماء سائل أحمر. أيوة، بالوقت قربوا منه نحاو سكوتش الملفوف على الباش، وهنا كانت الصدمة. في وسط الصندوق هذا لقاو جذع بشري، جثة كانت مشوهة بطريقة وحشية، لا راس لا سيس، لا راس لا يدين لا ساقين. مباشرة سيتم إعلام الشرطة الفنية وكلفت فرقة الأبحاث الجنائية في روان بالقضية. من غدوة الصباح انطلقت عمليات تمشيط في النهر. الغواصين كانت المهمة متاعهم يفركسوا على باقي الأطراف، والبحث بيوصل لنتيجة بعد عدة أيام. تحديدا نهار 7 نوفمبر سيتم العثور على الساق تطفو فوق الماء، وبعدها بوقت القصير تم العثور على اليدين والأقدام. تباعثت هالأجزاء هذه الكل الطب الشرعي اللي بيش يأكد من خلال الحمض النووي أنه جميع الأجزاء ترجع لنفس الشخص. هنا ظهرت أول حاجة غريبة بهتت مختصي الطب الشرعي والمحقين. لدين كيف فحصوهم القاو أطراف الصوابع ممسوحة تماما. شفت طرف الصبع اللي هنا اللي فيه الأثار، عبارة الصوابع كانت مسلوخة كأنه الجاني قاصد يمنع التعرف على هوية الضحية بأي طريق. لكن لحسن حظ المحقين البصمة الوراثية ولا الأديان متاع الجاني سيتطابق مع راجل عنده سجل جنائي قبل 20 سنة. تحديدا في فيفري 98 الضحية توقف بتهمة الاعتداء على بوليس. من وقتها عملوا له الأديان متاعه، تاوك يلقاو الجثة، لقاوه بالتالي في بنك المعلومات متاع الأديان. قدم لكم سليمان عمارة 45 سنة. بعد ما عرفوا المحقين هوية الضحية حبوا يشوفوا مكان إقامته، لقاو مكان إقامة خوه علي عمارة، خوه سليمان الكبير. هذا علي أول ما خبروه تصدم وما نجمش أصلا يستوعب اللي سمعه، ما كانش منجم يصدق لي خوه الصغير تقتل في تلك الظروف البشعة. أما بالنسبة للمحقين فجاء الوقت باش يتعرفوا على سليمان أكثر. سليمان عمارة جزائري الأصل عاش وكبر في مدينة رين، سليمان منفصل على مرته وعنده بنية، والحقيقة ما يقابلهمش برشا، خاطر توا من 8 أو 9 سنين مستقر مع سيدة أخرى اسمها سيلين فاسلان. الزوز عايشين في منطقة هادئة في ضواحي لو بوتي كيفيلي، وعندهم وليد صغير عمره 3 سنين. بعد اللي عرفوه المحقين توجهوا مباشرة للبيتي كيفيلي، هذا تحديدا نهار 8 نوفمبر 2018، وقفت سيارة الشرطة قدام دار سليمان وسيلين. سيلين أول ما شفت كرهبة الشرطة خرجت، بداوا المحقين يوجهوا لها في الأسئلة. مدام سيلين عندك فكرة سليمان وين؟ لا سيد المحقق ما نعرفش. يخي مش في بالي تعيشوا مع بعضكم؟ أي نعيشوا مع بعضنا. المحقين استغربوا لسيلين كانت في حالة من البرود وعدم الاستغراب على غياب رجلها والأسئلة اللي يطرحوا فيها عليها. وقتها قرروا يعلموها باللي صار، وردت فعلها باش تزيد في استغرابهم. ما تفاجئتش، ما بكيتش، ما تصدمتش. المحقين كملوا وحكاوا لها تفاصيل العثور على جثة سليمان اللي من المفروض تقلق أي إنسان طبيعي، لكن باقي نفس ردة الفعل، عدم مبالاة. حاجة صدمت المحقين اللي يحكيوا معاها، لكن الحقيقة المفاجآت ما زالت متواصلة، على خاطر بكل ثقة وبرود أعصاب سيلين مش تقول لهم كلمتين جمدوا الدم في عروقهم. أي نعم، أنا اللي قتلت. رغم البهتة تم إيقاف سيلين ونقلت للمركز، وين بدأت تحكي في التفاصيل. قالت سيلين اللي في جويلية 2008، يعني 10 سنين قبل الجريمة، كنت وقتها شابة عمرها 21 سنة، مازالت كيف خذت شهادة مهنية في التجميل وبدأت تخدم في صالون تجميل. وهي خارجة نهار من الخدمة تعديت كهرباء ووقفت باش تخليها تتعدى. الراجل اللي سوق كان سليمان عمارة، عمره وقتها 35 سنة. سليمان تبسم لسيلين، قرب منها واعطاها نمرو تليفونه. وسيلين الحقيقة كما قالت ذابت في ابتسامة سليمان وحبته من النظرة الأولى. سليمان قالت كان وسيم أنيق وساحر. شوية شوية الحب ولا متبادل، وحتى سليمان كان يحكي لخوه عليه اللي هو لقى شابة حشامة وعاقلة وفيسع دخلت القلب. المهم بدأت قصة حب جميلة بيناتهم. في بداية تعرفهم سليمان كان مدلل هذه الحبيبة، يخذ لها الكادوات، يهزها المطاعم، يجيب لها الورد، يسافر معاها في عطلة نهاية الأسبوع. تعدت الأيام وولاوا يعيشوا مع بعضهم. سيلين حلت مشروعها الخاص. في الأول بدأت تخدم استيتيسيان أدوميسي، يعني تعمل تجميل في الدار، تجيك في دارك. سليمان كان يخدم ميكانيسيا، لكن سيلين قالت للمحقين أن الحياة هذه كانت الحقيقة مجرد قشرة، والدلال والحب المثالي في سعوفاء. حسب كلام سيلين، بعد عام من العيشة مع بعضهم ظهر الوجه الحقيقي لسليمان وشخصيته تبدلت تماما. في ليلة كانوا سهرانين يشربوا مع أصحابهم، سليمان كثر من الشرب. وقتها سيلين اقترحت على صاحبتها باش توصلهم، خاطر سليمان ما نجمش يسوق. وإذا بسليمان يحس بالإهانة، كيفاش سيلين تحشمه، سبها وصاح عليها. سيلين كانت أول مرة تشوفه في الحالة هذيك وما فهمت شيء، لكنه من غدوة اعتذر منها وتعديت الحكاية. أما سيلين قالت لي الحادثة هذه كانت مجرد مقدمة لجهنم اللي باش يعيشها فيها. سليمان ولا يشرب برشا، نوبات الغضب ولات متكررة وعنيفة، كان من نوع الرجال اللي يحبوا يفرضوا رأيهم بالقوة ولا بالصياح والعياط. وهي ولات تخاف منه وتلبي طلباته الكل اتقاءً لشره. الكوبل شراوا دار بفلوس أم سيلين جوزيت اللي وفرت لهم أغلب المبلغ، وجات في المقابل عاشت معاهم. سرعان ما زادت فسدت العلاقة بين سليمان ونسيبته، ولا الجو مشحون ومقلق للغاية. رغم هذا العائلة كبرت. في أفريل 2015 سيلين جابت ولد. في الأول سليمان كان فرحان بولده، والمقربين منه قالوا أنه كان بو حنين ويموت على ولده ويحب يكون معاه ديما. أما سيلين قالت العكس، قالت لي سليمان ما يحبش صغار، ما تحملش بكاء ولده، وسهريات الليل ما عادش عنده لها صبر، ولا يفرغ في غش والعنف اللي في داخله الكل في ولده الصغير. في جون في 2018 جوزيت أم سيلين ما عادش تتحمل العيشة مع سليمان، خرجت مغلغلة وكريت دار أخرى وخليت أهل بلاه في بلاه. سيلين كان ماشي في بالها لي كيف تخرج أمها الأمور ربما تتحسن، أما العكس هو اللي باش يصير. قالت للمحققين اللي في جوان 2018 وصلت لنقطة اللا عودة مع سليمان. وقتها خذت قرارها وقالت لسليمان يلزمنا نطلق. الرجل هبل ورفض رفض قاطع، شدها من رقبتها، فكلها تليفون، هرميها في القاعة. من بعد جبد سكينة وهددها قدام ولدهم. سيلين قالت لي في اللحظة ذيك فهمت لي الانفصال ولا الطلاق منه مستحيل، سليمان عمره ما بشي خليها تعيش حرة. وفكرت يا أنا يا هو. بعد ما سمعوا المحققين حكاية سيلين كان لازم أنهم يثبتوا، ومن الكلام اللي قالته الكل، وأول حاجة عملوها هي التثبت من الأوراق والملفات الطبية والأمنية. وقالت عنيف ويضرب فيها، دونك إذا كانوا عنيف ويضرب فيها ربما فما مرات مشات للسبيطار، مرات شكات بيه، مشاو للساعة ثبتوا، فماشي مرة مشات للمستشفى، فماشي شهادة طبية، شكات شي بيه، هل الجيران سمعوا عياط، هل سمعوا عرق، هل سمعوا يضرب فيها. وهنا الحقيقة ستكون المفاجأة، ما لقاو حتى شكاية، حتى بلاغ، حتى ملف طبي. هنا بدأت شكوك المحققين. كل شي سيلين اخترعت قصة جهنم الزوجية هذه اللي معيشها فيها، والعنف متاع سليمان باش تبرر الجريمة البشعة وتنقذ روحها على أساس نوع من الدفاع عن النفس. مع هذا فما لغز فيزيائي كان نجم نقول حير المحققين. سيلين اللي نحكيه عليها مرام قصيرة نسبيا، طولها 1.60 متر وضعيفة. في المقابل سليمان عمارة رجل قدع 1.80 متر، بنيته قوية، يترانى معناتها صحيا لا بأس عليه. كيفاش امرأة وحدها بالبنية هذه تنجم تعمل هكا في سليمان وتهز الجثة وتقطع الأطراف وتطيشها في الواد؟ المحققين رجعوا لتسجيلات اعترافات سيلين باش يركزوا في كلامها أكثر، والقوة في وسط الكلام ساعات تستخدم ضمير الجمع. نو نحن في بلاصة أنا. هنا بدأت تساؤلات، زعما نو من باب التفخيم، وإلا فما شخص آخر عاون سيلين في الجريمة؟ استجوب المحققين صديقات سيلين المقربات منها واللي تحكي لهم أسرارها. في الأول شكوا في صاحبتها الانتيم إيزابيل. الزوز قرب برشا من بعضهم، يعدي وقت طويل مع بعضهم، وسيلين تفضلها ديما في حكاياتها الكل. المحققين لقاو بالأمارة اللي البنات عاملين بيناتهم بروتوكول، عبارة شفرة متاع طوارئ متفاهمين عليها. إذا سيلين صارت لها مشكلة ولا صار لها خطر مع سليمان، تبعث الإيزابيل ميساج فيه 3 حروف لول. لول عبارة تضحك، هي ما هي لول باش تقولها SOS أنجدني. إيزابيل تفهم اللي فما كارثة وتتصرف. أما كيف استقبلوا إيزابيل في المركز قالها هي بيدها امرأة ذميمة كيف كيف هي زادة تجمش تشارك في تقطيع ونقل جثة راجل كيما سليمان. هنا وصل الكشف مكالمات وتليفون سيلين وظهر رقم تليفون يتعاود بصفة مكثفة. التليفون هذا استقبل وعمل برشا مكالمات مع سيلين نهار السبت 3 نوفمبر يعني يوم مقتل سليمان. الاتصال كان متواصل بلا انقطاع من ماضي ساعة تاع القايلة حتى للسبعة تاع العشية. صاحبة الرقم سيدة اسمها جيسيكا أدام عمرها 35 سنة أم لثلاثة أولاد كانت تخدم موظفة في البلدية وتوا تخدم كاسيير في سوبر مارشي. جيسيكا امرأة عادية جدا بروفيلها أبعد ما يكون على الإجرام والقتل. مع ذلك المحققين قرروا استجوابها خاصة أنها كانت من حريفات سيلين. نهار 9 نوفمبر 2018 جيسيكا كانت في مركز الأمن. المرأة كانت مرعوبة وداخلة بعضها ومن أول سؤال جيسيكا اعترفت فوراً. أي سيد المحقق أنا شريكتها صحيح.

المرة هذه ولا يضرب فيها ويعنف في ولدهم الصغير. تصور الوليد عمره 3 سنين قاعد يعنف فيه. الوضع قلت لها ولا جحيم لا يطاق، وما عند عندي حتى حل، يا أنا يا هو. من غير برشة تفكير جيسيكا قلت لها مانيش باش نخليك وحدك يا سيلين، أنا نعاونك واللي تحب تعمله نعملوه. من اللحظة هذه بدأت الماكينة الإجرامية تخدم في ريوسهم. الهدف الأول والأساسي قتل سليمان والتخلص من الجثة. انسالفني ما عندهم حتى سوابق إجرامية. هي من حينك عاد بدأوا يثقفوا في رواحهم ويفركسوا على طريقة. هوني جاتهم فكرة مجنونة، قالوا نشريوا مفرمة متاع الحم كبيرة أشوار ويفرموا جثة سليمان كاملة مش يختفي تماما وما يفيق حد باختفائه. قبل 5 أيام من الجريمة، تحديدا نهار 30 أكتوبر، سيلين وجيسيكا مشاو البوتيك متاع عدوات منزلية في ضواحي روان. كانوا منظمين كالمحترفين، كاتبين ليستة تاع مشتريات، شراو شريط لاصق تاع سكوتش، شراو بدلات واقية بيضة، شراو كل الواقي متاع الأحذية والسقين، عرفتوا اللي لبسوه للصبات هكا باش كتب باش تمشي في بلاصة، شراو فيس وسكاكن كبار، وشراو أمتار وأمتار من البلاستيك الخشين باش يغلفوا الحيوط والقاعة متاع الصالة والقبو. أما المفرمة متاع الحم الأشوار شريوها من واحدة مستعملة من الانترنت. شنو زادة يزيدوا يشريوا له ماكينة جديدة فاش قام. نهار السبت 3 نوفمبر 2018 كان يوم حاسم. سيلين هزت ولدها لدار أمها، من بعد رجعت لدارها وبدأت تحضر في العشاء الأخير، عشاء خفيف هكا بنين على كيف كيفك. حطت موزيكا باش تعمل جو رومانسي واحتفالي لسليمان. في الأثناء حطت الدوايات بكميات كبيرة، مهدئات على مضادات القلق على اللي تتصور واللي ما تتصورش، حطتهم في الماكلة والعصير باش سليمان يتراوج ويدوخ. مع 7:30 متاع العشية سليمان دخل الدار. من أول ما دخل فرحت بيه مريته، مدت له صينية المقبلات، قالت له نعمل وابيرو قبل ما نتعشى. سليمان كلا شوية وإذا بيه بدا يترهوج. دقائق من بعد طاح من الكرسي دايخ. في اللحظة هذه جيسيكا دخلت للصالة. جيسيكا كانت متخبية في البيت وكانت لابسة اللبسة البيضة ومحضرة روحها، هز سكينة كبيرة في يدها وقربت من سليمان وهبطت عليه بالسكينة في رقبته. أما يا لطيف السكينة طلعت حافية والجرح ما كانش غارق وسليمان فاق وبدأ يصيح ويعيط مرعوب وبدأ يزلزل فك الدار بالصوت متاعه ويدافع على روحه. وجيسيكا وسيلين وقتها تفجعوا ودخلوا في حالة ذعر وفهموا اللي الدغرة هذه ما هيش كافية. سيلين مشت تجي للكوجينة، هزت سكينة أخرى أعطتها لجيسيكا ونفى. جيسيكا كملت هذه تنفع هذه الذر. بعد ما تأكدوا لسليمان مات، سيلين هي زادة لبست البدلة البيضة وبدأوا ينفذوا في المرحلة الثانية تقطيع الجثة. فرشوا مشمع البلاستيك في القاعة الكل، حطوا جثة سليمان، كركروه، هبطوه للقبو. ما هو القبو كانوا مغلفين الكل، كله كان مغلف بالبلاستيك من القاعة للسقف كأنها غرفة عمليات جراحية وإلا مسلخ. خذوا باش يجربوا، خذوا صبع ساق سليمان حطوها فك الماكينة متاع الفرم. يا لطيف هنا أول ما حطوا صبع اتكسرت الماكينة، فهموا لحكاية الفرمة ذي حكاية فاشلة ومستحيلة، تخليوا عليها

0: وروها تقطيع يدوي. سيلين هي اللي خذت المشعل وتوليت عملية التقطيع الأساسية بكل برودة دم. عملت 4 سوايع كاملة وهي تقطع في الجثة. علاش؟ باش تمنع التعرف عليه. سيلين باش تفصل الرأس، وحاولت كما قلنا تمحو البصمات، بل دهاء سيلين خلاها تقص الساق اللي فيها البروش أورتوبيديك، خاطر سليمان عامل عملية قديمة على ساقه ومركب فيها حديد، وخافت للمحقين يعرفوه من خلال الرقم التسلسلي متاع البروش. هذه ما عندهاش خبرة المسكينة، عملت هك ما لكن جات عندها خبرة راو كيفاش. بعد 4 سوايع إذن لموا الصديقات الأطراف في ساشيات كبار، حطوهم في كرهبة جيسيكا، وخرجت جيسيكا في الليل طيشة الساشيات في بلايس متفرقة في السين. من غدوة لحد 4 نوفمبر سيلين قعدت تنظف في الدار، وفي آخر النهار مشيت جابت ولدها، ولد 3 سنين من عند أمها، وكأن شيئا لم يكن، وقتلوا عش ولدي، أنا وبابا تعاركنا وبابا سافر وما نعرفش وقتش يجي. باهي باهي. المحقين كي فتشوا دار جيسيكا لقاو البدلات الواقية، ولقاو الروسو اللي شراو به الأدوات، ولقاو المفرمة متاع اللحم. أما في دار سيلين فتم استعمال مادة اللومينول اللي ظهرت المجزرة اللي صارت في مسرح الجريمة. لك في هذا الكل فما سؤال ما نعرفش كان جال بالك، سؤال حير المحقين، جيسيكا هذه جيسيكا دام شنو حكايتها؟ علاش امرأة تشارك في قتل راجل عمرها ما شافته، ما تعرفوش، عمره ما أذاها، وزيد هو راجل تاع امرأة تعمل لها في سيونس حصص التجميل، اش دخلها هي؟ جيسيكا باش تفسر للمحققين السبب، قتلهم وقت اللي سيلين كانت تشكيلي من عنف سليمان مع ولده الصغير. الحكاية مست وتر حساس بالنسبة لها. جيسيكا عاشت طفولة مرعبة وبشعة، قالت كانت عايشة مع أمها ورجل أمها، رجل أمها كان سكير عنيف ووحش كما وصفته. جيسيكا تعرضت للاعتداء الجنسي والجسدي، واعتداء وحشي في سن مبكرة. قعدت أكثر من 10 سنين تعاني في العنف والتعذيب أمام صمت الجميع. جيسيكا قالت للمحقين كي سمعت سيلين تحكي على ولدها وعنف سليمان، فكرت الرعب اللي هي عاشته وهي صغيرة، فكرت اللي هي معاونها حد وهي صغيرة باش تتخلص من ذلك الوحش. قالت وانا نقتل في سليمان حسيت روحي نقتل في الوحش اللي عذبني في طفولتي. التحقيق سيثبت زادة اللي صاحبة سيلين إيزابيل اللي حكيت اللول عرفتها، وصل لها فعلا ميساج لول نهار السبت، وكانت بالتالي على علم بالتخطيط متاع سيلين لقتل زوجها، ومع ذلك سكتت ولم تبلغ على الجريمة. هذاك علاش تم إيقافها بتهمة عدم الإبلاغ على جريمة. نهار 14 نوفمبر 2022 انطلقت المحاكمة. في وسط الجلسة دخلت فانيسا، هذه حبيبة سليمان السابقة. فانيسا قدمت حجة قوية الحقيقة ضد سيلين، قالت أنه هل حاولت سيلين هذه تهرب تخليه سليمان كي هو خايب وتمشي؟ قالت ما نظنش، قالت أنا عشت معاه 10 سنين، لكن كي قررت نمشي غادرت الدار وأنا على قيد الحياة، وخلافي معاه وفاه من بعد وتقبل الموضوع، وعمره لا تبعني لا حاول يلقاني لا لهم يحزنون ولا حاول يفك لي بنتي داير انساها البنية جملة. لكن ما نفاتش أنه كان عنده وجه مرعب وعنيف وراء الضحكة الساحرة متاعه. في النهاية تم الحكم على سيلين وجيسيكا بالسجن المؤبد، أما إيزابيل فتم الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات. محقق بلس مع حمزة البلومي.
1: هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان. المحقق بلوس. محقق.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
3: En illimité, où est ton gigawatt?
4: Si ce n'est, activez Sifek Aqua Duo مع l'offre en calme que tu as ouïdu. T'matta bel mokelmet en illimité ou forfait internet 28 gigas 29 dinars à kao. Ou hâta que nous faites gigawatt, tu crois que tu as de l'internet. Ou ma révélcol a un service de streaming blèche.
5: Ouïdu. طور عالمك
1: جوهرة أفهم
2: بيبليسيتي.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقل، عندك جوهرة.
6: سمعت
0: اسمي، رب العليك خمسة بلغيك المتاج مع ميكرو جوهرة.

0: شوارع FM TV.
1: رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السيد معز الناصري يرجع اليوم لتونس قادم من أمريكا. اجتماع منتظر المكتب الجامعي مع وزير الشباب والرياضة سيد صادق المورالي وسط الأسبوع بعد خيبة المونديال اللي نذكر كملناه في المركز 47 وقبل الأخير. نحكيه على المقابلات متاع الدور 16. البارح تعرفنا على أول المنتخبات المتأهلة اللي هو المنتخب الكندي رغم أنه ملعبش على أرضية ميدانه كان لعب في لوس أنجلوس لكن تأهل في الدقائق الأخيرة قدام جنوب أفريقيا بعد الفوز هدف مقابل صفر. البرنامج اليوم فمزوز مقابلات انطلاقا من 6 متاع العشية قمة بين منتخب البرازيل ومنتخب الجابون 9:30 متاع الليل ألمانيا تلعب ضد الباراغواي وأولى ساعات فجر 30 جوان باش تكون مقابل انطلاقا من ماضي ساعتين متاع الصباح المنتخب المغربي يلعب ضد منتخب هولندا. بقيت البرنامج في مقابلات الدور 16 دونك غدوة زيدة أبار مباراة المغرب هولندا اللي بشكون أولى ساعات الفجر 6 متاع العشية كوديفوار تلعب ضد النرويج 10 متاع الليل فرنسا تلعب ضد السويد نهار الأربعاء 1 جويلية 3 مقابلات في الصباح بكري ماضي ساعتين المكسيك الإكواتور 5 متاع العشية أنجلترا الكونغو الديمقراطية 9 متاع الليل بلجيكا تلعب ضد السنغال نهار الخميس 2 جويلية زوز مقابلات واحدة في الفجر الولايات المتحدة الأمريكية البوسنة والمقابلة الثانية في الليل 8 متاع الليل إسبانيا النمسا نهار الجمعة 3 جويلية 4 مقابلات نص الليل البرتغال تلعب ضد كرواتيا 4 متاع الفجر سويسرا تلعب ضد الجزائر 7 متاع العشية أستراليا تلعب ضد مصر وال11 متاع الليل منتخب الأرجنتين يلعب ضد الكاب فير وختام هذا الدور باش يكون نهار السبت 4 جويلية في أولى ساعات الفجر ماضي ساعتين ونص متاع الفجر كولومبيا تلعب ضد المنتخب الغاني. وصول جماهيري ضخم للمكسيك من قبل الجماهير المغربية تقريبا 15 طيارة من المغرب للمكسيك ما بين البارح واليوم وأيضا أعداد كبيرة من المشجعين المغاربة القادمين سواء من كندا وإلا من أمريكا وإلا من مختلف المدن في أوروبا في اتجاه المكسيك. مدرب اليابان هاجيمي مورياسو يستعد لسيناريو ركلات الترجيح ضد المنتخب البرازيلي اليوم. القرار هذا خذاه المدرب خاصة ذكرهم بالسيناريو متاع الخروج مع المنتخب الكرواتي في مونديال 2022 وقت ما 3 ملعبية كانوا ضيعوا ركلات الترجيح في الدور 16. رئيس الفيفا جاني انفانتينو عمل تنقلات جوية كبرى بعد حضور 24 مقابلة في أسبوعين فقط يتنقل ما بين المدن المستضيفة في أمريكا المكسيك وكندا عبر عشرات الرحلات الجوية طيارة خاصة انفانتينو قطعت ما لا يقل عن 50 كيلومتر وعدت أكثر من 66 ساعة محلقة في الأجواء في مختلف الرحلات اللي كان عملها. شخص قتل بإطلاق نار اليوم في الفانزون في ولاية كاليفورنيا في أمريكا وقت ما فما حتى ماتش قاعد يتعدى في الفانزون والسلطات الأمريكية قاعدة تحقق في ملابسات الحادثة والهوية متاع المتورط. نختم أخبار المونديال بالشرطة الكورية الجنوبية اللي قامت بالتحقيق في التهديدات بالقتل اللي تلقاها هونج ميونج بو بعد الخروج من المونديال من التور الأول. إذاعة راديو سيول كانت حكيت على رسالة جات فيها تهديد بالقتل على الانترنت للمدرب متاع منتخب كوريا الجنوبية المدرب اللي حتى قاموا في التلفزة الحكومية متاع كوريا الجنوبية بحجب وجهه في كل الفيديوهات اللي تهم منتخب بلاده بعد خيبة المونديال تلمو فما غضب كبير على الأداء متاع منتخب كوريا الجنوبية وحتى رئيس كوريا لي جاي ميونغ كان حكاه وأيضا هبط بوست فيها المحسوبية قبل الكفاءة كان حل تحقيق صحبة وزير الرياضة الكورية.

0: جوهره اف ام تي في.
1: نحكيو على كرتنا في تونس، الغموض مازال متواصل في البطولة، هل انه فما نزول والا لا، خاصة بعد التصريح نتاع السيد محمد ديوان رئيس الهيئة التسييرية للشبيبة القيروانية في الجلسة العامة التقييمية. نحاو نسمعوا شنو قال خاصة على قيمة الديون في الشبيبة، وضعية الفريق، هل انه باش يقعد في الرابطة الأولى والا لا، وكل التفاصيل في ميكرو مراسلنا طارق الفوال.
2: بيتنا مربوطة والشبيبة بإذن الله الموسم القادم ستكون في المرحلة الأولى لكرة القدم.
3: سمحهم صار التقييم سنة وصار معناها ثم حاجات مش تتغير ربما.
2: احنا كيف تعرف احنا هي تسيرية هات لهم مفتاحة، دي حاجة أولى. اللي احنا قمنا بكتيب اللي هو كتاب أبيض لشبيبة القيروان، حددنا فيه شنو هو اللي ناقش الشبيبة، شنو هو النقائص، شنو هو البوتنسيال بتاع الريجيون، شنو هو اللي نجم تعمل باش الهيئة التسييرية الجديدة بإذن الله تخدم عليه وتقدمه باش تطور من وضعية بتاع شبيبة القيروان. هو كتاب أبيض لشبيبة القيروان
3: للهيئة التسييرية القادمة.
2: للهيئة التسييرية القادمة فيه تقريبا 50 صفحة اللي فيه كل النقائص وفيه كل الحلول المقترحة للخروج من المآزق باش اللي يجي ما يقعدش يجتر في نفس المشاكل ويعيش نفس المشاكل الموجودة.
3: سي محمد مش يعاود ان شاء الله حسب
2: سي محمد انتهت العهده نتاعو اليوم، يرحم والدين المخرتين اللي صوتوا لنا بالاجماع ما تعبوناش من بعد والحمد لله، واحنا فرحانين اللي ان شاء الله كنا في مستوى الامانه اللي خليناه
3: على المستوى المالي. سي محمد المصاريف والديون
2: الحمد لله اللي مش يجي كيف ما قلت انا في اول ما خديت العهد، اللي مش يجي يلقاه خالصه الديون نتاعها مع المزودين مع اللاعبين مع المدربين الاطار الفني مع الاطار الاداري، دونك مع الناس توا ديون جديده، عندنا ديون قديمه بلاش ديون ميت يا خويا، تعالوا وشدوا شبيبه القيروان.
1: نختموا بالنادي الافريقي اللي يبدا اليوم تحضيرات الموسم الرياضي الجديد في البارك تحت قياده المدرب فوزي البنزرتي في غياب الحارس مهيب الشامخ، في راس شوات اللي كانوا مع المنتخب باش ياخذوا راحهم بعد يلتحقوا بالفريق، وحمزه الخضراوي اللي مازال كيف احتفل بحفل زفاف. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس الذوادي. النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. المواد الرياضيه الجايه باش يكون في استوديو المونديال انطلاقا من الاربعه مع جمال وبقيت ليكيب شاهي طيبه في لمن.
0: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Jaura
4: FM. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawa FM.
1: ساعتين و 12 دقيقة على جوهرة فم. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في إديسيون جديدة كالعادة من لابو 2.0 بتاريخ اليوم 29 جوان 2026. مع انتظاراتنا وانتظاراتكم مستمعينا بانطلاق البرمجة الصيفية على جوهرة فم، وغروركم بداية العادة التنازلي للابو 2.0. ما هذا ما يمنعش احنا نكون مواكبين ديما في مختلف البرامج والمساحات التنشيطية، ونقدم لكم كل الأخبار اللي تفيدكم وتنفعكم أكيد، وخصوصا لاستغلال العطلة الصيفية كيف ما يلزم. اليوم في اللابو 2.0 باش نحكي على الجهات المانحة لشهائد معترف بها دوليا بعد فترات تكوين تختلف حسب المدة بيانسور وحسب الاختصاص. نجم تنفعكم برشا شباب اليوم، سواء انت سمعوا فيها من تلمثة المستويات الثانوي أو من تلمثة ولا بلوتو الطلبة اللي تقرأوا في المستويات العليا. دونك باش نقدموا لكم لي بون بلان اللي معاهم تنجموا تعديوا الصيفية وتربحوا دي سيرتيف ينفعوكم في الكارير متاعكم. هذايا مع مجموعة أخرى من الأخبار اللي من خلالها نحكي على جديد الذكاء الاصطناعي والتطبيقات، شنو تحكي اليوم، شنو توزن اليوم في السوق، السوق اللي هو في منافسة كبيرة وكبيرة جدا مع استثمارات خيالية في المجالات هذية. دونك مرحبا بكم تيلة ساعتين من زمان من توا حتى للأربعة، رفقوكم ليكيب الكل، جميل بقديدة في التنسيق العام، ياسمين الجديدي في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، مرحبا بليكيب الكل، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بالموسيقى، نرجع لكم بعد شوية مع موجز لآخر أخبارنا اللي تعنى بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

0: كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سلام هني على جوهرة اف ام تي في.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. كالعادة نبدأ بموجز لآخر أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكما قلنا لكم ديجا من المداخلة الأولى اليوم باش نركزوا على الكارير، باش نركزوا على الشهائد المعترف بها دوليا. هذاك علاش أخبارنا سخونة الحقيقة، وما عنديش برشا من اللي هبطت، أما تهم كل الشباب الباحث عن فرص. نحكي لكم على البرنامج نتاع منح جوجل لشهاداتها المهنية ل 2026 اللي باب ترشح ليه مازال مفتوح، وين أعلنت جامعة ليوتي اللي برنامج جوجل كارير سيرتيفيكيتس 2026 موجود ومتوفر مجانا بالكامل، فيه 14 تخصص، 83 دورة تدريبية معتمدة تشمل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الأمن السيبراني وإدارة المشاريع. بيانسيغ الأولوية للناس اللي أعمارهم أكثر من 18 سنة، على خاطر القبول في البرنامج هذا يلزموا الحقيقة مينيموم من الكفاءة والثقة العامة وإتقان اللغة الإنجليزية، وبطبيعة من خلال الشهادة ذوما تنجم تدخل لسوق العمل في 6 أشهر فقط. يشترط البرنامج إكمال شهادة لي آي بروفيشنال اللي قدمها جوجل زيدا كجزء أساسي من التدريب. دونك الخطوة الأولى إنك تكمل شهادة لي آي بروفيشنال، وبعديك تتعدى للجوجل كارير سيرتيفيكيتس 2026 اللي هما تلقاو عليهم كل التفاصيل على الانترنت. يكفي إنكم تكتبوا اسم الشهادة تو يخرجوا لكم لي دوني اللازمين الكل. وهذايا مساجي موجه للشباب اللي يقول لك كيفاش باش نعدي الصيف، والصيف طويل، وشنو باش نعمل. اختاكم لي ريزو سوسيو وتعلموا حاجه تنفعكم وتاخذوا فيها شهاده. راهو في بعض الاحيان الدوره التكوينيه يعني تقعد 30 ساعه بركه، و30 ساعه راهي حتى شيء، تعديه في الاضعاف اضعاف نتاعها على الشاشات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. الخبر الثاني نحكي لكم على شهائد نتاع كورسيرا اللي تقدم لكم تدريب مجاني للشباب في افريقيا والشرق الاوسط، وين اعلن ديجيتال سنتر عن شراكة استراتيجية مع الكورسيرا لتقديم تدريب معتمد ومجاني في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التسويق الرقمي، وريادة الأعمال. وكان تلاحظوا أنه المجالات تقريبا هي نفس المجالات، وهذا أكبر دليل أنه مستقبل سوق الشغل يتبنى على المجالات هذوما. البرنامج هذا متاح في 16 مركز في إفريقيا والشرق الأوسط، وهو مصمم لتمكين الشباب من اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل. الأخبار الثالث والرابع باش نخليهم المداخلة جاية، على خاطر باش نحكي لكم بالتفاصيل على برنامج Tomorrow's Leaders الموجه لشباب المنطقة العربية، ونحكي لكم بالتفاصيل على جوجل كاريرز سيرتيفيكيتس اللي هو موجود في الفيتنام، شنو فيه وشنو هي المسارات اللي فيه. هذوما التفاصيل تلقاهم معنا بعد شوية، فقط أبقوا في الاستماع ونخليكم توت سويت في بوز جديدة مع الموسيقى مع محمد شاكر وسعد المجرد، بعد شوية مروان الخوري ومايك بوسنر.
0: Labo 2.0.

0: تسمعوا كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: لابو 2.0 على جوهر اف ام معكم حتى للاربعة متاع العشية. رجعنا لكم بالبارت 2 في علاقة باللي كارير, في علاقة بالشهادات المعترف بها دوليا واللي تنجموا تاخذوها من دياركم وانتم تتبعوا لي كور والا لي فورماسيون هذوما ا ديستانس. يكفي انه عندك بي سي وعندك كونيكسيون قوية. البرنامج الثالث اللي حبيت نحكي لكم عليه هو توموروز ليدرز اللي هو محلول للشباب المنظمة العربية. البرنامج هذا ممول بالكامل من وزارة الخارجية الأمريكية ويقدم منح دراسية لشباب من 12 دولة عربية كما الجزائر, مصر, العراق, الأردن, لبنان, ليبيا, المغرب, سوريا, تونس واليمن. المطلوب منكم للناس اللي تحب على النوع من البرامج هذية انكم تثبتوا ديما اول حاجة اللي انتم في المصدر الرسمي, ثاني حاجة تثبتوا بالكدي بالكدي في الاجيل خطر الحقيقة الترافيك برشا وفما برشا صفحات وبرشا مواقع تحب تخدم فقط على البوز وجذب المستخدمين تاع الانترنت بصفة عامة باش يعديوا اكثر وقت ممكن على البلاتفورم متاعهم اللي هي فيك بطبيعة. دونك ديما اللي ثبتوا اللي انتم موجودين على الموقع الرسمي لتوموروز ليدرز بالنسبة لشباب المنطقة العربية أو البلدان العربية اللي كما قلت لكم هو برنامج ممول بالكامل من وزارة الخارجية الأمريكية وخصوصا ثبتوا في موضوع الأجيال. الأخبار الرابعة هو إكسبريس زيدا على طريقة الأخبار بيان سور نحكيه على المنحة البورس متاع جوجل كارير سيرتيفيكيتورز اللي هو في الأصل من الفيتنام. هو برنامج غير ربحي من جوجل بالتعاون مع المركز الوطني للابتكار في الفيتنام يوفر مجانيا 9 مسارات مهنية عبر منصة كورسيرا. دونك الشهائد معترف بها دوليا, ما عليكم كان تدخلوا على الموقع الرسمي للبرنامج هذية وتشوفوا شنية المسارات وأكيد إذا أنت مهتم بواحد منهم لازم باش تلقى الأوفر اللي تساعدك خصوصا إذا عمرك ما بين 18 و 22 سنة. واني الحقيقة ديما نقول وننصح بها المعلومة هذية إنه البيك كما نقوله متاع العطاء متاع الانتاجية متاع إنك تكون روحك تكتسب المهارات إنك تنمي قدراتك اللي عندك سواء المعرفية وإلا التقنية راهي فك العمر هذيك ما بين 18 يا سيدي أو بلوتار احنا نقوله 23 سنة راهو في العمر هذيك يلزمك تلم لي سيرتيفيكاسيون, في العمر هذيك يلزمك تعمل لي فورماسيون, في العمر هذيك يلزمك تقرا في الصيف. نعم تقرا في الصيف, انت ما عادش صغير توا باش تلوج على العطلة الصيفية باش ترتاح فيها كما نقولوا وتمد فيها سقيك على خاطرك تعبت عام كامل. اي نعرفوا اللي انتم تعبتوا في المستويات العليا وتقراوا عام كامل والكل, لكن هذا ما يمنعش انه الصيف طويل 3 شهور عطله صيفيه والا اكثر وفما اكثر فما شكون حتى العطله نتاعو 3 شهور ونص ايش باش تقعد تعمل فيهم, باش تخدم جوب اتيديون, باش تخدم سيزوني معاك اخدم اما راهو اون باراليل تنجم تعمل لي سيرتيفيكاسيون هذوما وتنجم تسجل فيهم وتستمتع بطبيعه بالصيفيه نتاعك وقتها بالحق تولي دوزون على خاطر ما تقول ليش ما عندكش كونيكسيون انترنت وما تقول ليش ما عندكش لا بوسيبيليتي انك تتبع على ديستانس ساعتين في الجمعه ولا ساعتين في النهار كور في حاجه معينه في علاقه بالاي بالتكنولوجي باي سيرتيفيكاسيون اي دومين انت تحبه راهو موجود. المهم ديما تاكد لي انت موجود في السورس اوفيسيال على خاطر كما قلت لكم الترافيك والفيك الحقيقه موجود برشا على الانترنت.

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ. طور حالك.
3: آخر الأخبار

0: بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. كشفت دراسة ميدانية حديثة أنجزها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الغالبية الساحقة من عمال المنصات الرقمية في تونس يشتغلون في ظروف هشة وخارج أي إطار قانوني أو اجتماعي يحميهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق والحوادث، ويعرض الحرفاء بدورهم إلى مخاطر متعددة في ظل غياب تنظيم قانوني واضح لهذا القطاع. تم وقعت جامعة تونس المنار ضمن قائمة أفضل 200 جامعة في العالم في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة، وشمل التصنيف 1646 جامعة من 116 دولة تم تقييم أدائها وفق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 17. كما حافظت جامعة المنار على مرتبتها الأولى وطنيا في هذا التصنيف، وتحصلت على مجموعة من النقاط يتراوح بين 60.8 و70% في أدائها وفق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لهذا العام. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل للطاقة خالد بتين أن دعم الشركة لمبادرات النجاعة الطاقية يندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى مواكبة التحول الطاقي في تونس.
2: هي اختيار مثل هذه المبادرات ما هوش حاجة غريبة علينا، بل بالعكس تدخل في صلب من مجالات نشاطنا، إذ أنه احنا اليوم الشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل للطاقة منخرطة في أنها تأخذ الشهادة العالمية إيزو ستاندار انترناسيونال إيزو 50001 واحد، اللي هي تعنى بالتحكم في استهلاك الطاقة بتخفيض المعاليم ولا الليكو معناتها مصاريف حول الطاقة، بأنه تزيد تعمل أميليوراسيون معناتها تطور النجاعة الطاقية معناتها في الخدمة متاعها، وبما أنه إحنا موزع للمحروقات فإنه زاد اليوم دورنا ما يزموش يبقى مجرد موزع المحروقات، بل أن يزلنا نخرطوا في تطوير النجاعة الطاقية، نخرطوا في الطاقات المتجددة، وهذاك علاش دايار منذ بضع سنوات قليلة اسمنا زاد تغير إلى عجيل للطاقة. هذا هو في الحقيقة اللي قاعدين نخدموا عليه اليوم، وهذا موجود في صلب المحاور الاستراتيجية متاعنا في الخماسية هذه 2026-2030. اليوم الشركات التوزيع حسب رأيي ما عادش يلزمها تقعد مجرد شركات توزيع تقليدية توزع المحروقات، معناتها ثم شركة هي اللي تستورد المحروقات تأخذ البار متاعها شركة متاع توزيع وتوزعها في المحطات. اليوم يلزمنا نخدمه على الشبكة الوطنية متاعنا من أجل تطويرها، أعني شبكة المحطات اللي هي اليوم تتجاوز 228 محطة في تونس. المحطات معاش يلزمها تكون مجرد محطات تقليدية، يلزم تدخل فيها الطاقة الكهربائية للسيارات.
1: ينتظر بداية من الأربعاء غرة جويلية المقبل أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وتلتزم بتركيز جهاز لتسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. دوليا أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وكيان الاحتلال لا تزال مستمرة برعاية واشنطن، مشيرا إلى أن الوفدين سيستأنفان اجتماعاتهما غدا الثلاثاء لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي. شهد سلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين سلطنة عمان وفرنسا، شملت الاتفاقيات مجالات النقل واللوجستيك والموانئ والترويج الاستثماري والطيران والفضاء والثقافة والتعليم، إلى جانب مشروعات المياه والطاقة، بما يعكس توجه البلدين نحو توسيع التعاون في قطاعات استراتيجية. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawhara.fm.net.

سلطان على اللي بيحصل لي. وصلنا لما 3:19 دقيقة على جوهرة فم. وإذا سمعتوا الانفو براتيك معناها دي ما فما جديد معنا في اللابو 2.0. مرحبا بكم الناس الكل. برشا ناس يهزهم هكا جو المود متاع الصيف ويقول لك هاو تواصيف وشكون باش يتلهي بالخدمة والخدمة تتحرك ترجع تتحرك في شتي. نقول لكم راهو غلط وما هوش صحيح. واللي كونكور واللي زوفر دومبلوا وخصوصا المناظرات الخارجية للانتداب راهي موجودة زيدة في الصيف. وما عليكم كان تبعوا لابو 2.0 في الانفو براتيك وديما تلقاو معنا جديد. اليوم البلاغ وصلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. اي نعم ما احناش باش نحكيو على الطقس، ما احناش باش نحكيو على السخانه، ما باش نحكي لكم على الكونكور المناظره الخارجيه بالاختبارات لانتداب اطارات واعوان في عدد من الاختصاصات. وبرشا يعلقوا لي ساعات يقولوا لي شبيك ما تقولنيش على الاختصاصات المطلوبه بالضبط شنو هي. ساعات تبدا محصوره الاختصاصات المطلوبه يعني ليميتي، وساعات راهو يبداو طالبين برشا اختصاصات كي نحكي عليهم في الانفو براتيك يظل ناخذ برشا وقت. هذاك علاش نعطيكم ديما المصدر وانتم ثبت من المصدر مباشرة. دونك اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن على مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب إطارات وأعوان في عدد من الاختصاصات. هاو باش نقول عليها خاطر ما هيش برشا المرة هذه. دونك المناظرة الخارجية هذه باش تصير فيها اختبارات على مراحل بالطبيعة. والاختصاصات المطلوبة هي مهندس أول في الإعلامية، مهندس أول في الجيوفيزياء، مهندس أول في الميكاترونيك، متصرف، مراقب التصرف، محاسبة، موارد بشرية، تقني أول في الإلكترونيك، تقني أول في شبكات الإعلامية، ملحق إدارة، كاتب تصرف، عون خدمات. واللي يحبوا يترشحوا للكونكور هذية يلزمهم يدخلوا على الموقع الخاص بالمناظرة للمعهد الوطني للرصد الجوي اللي هو www.concours.meteo.tn www.concours.meteo.tn باش تطلعوا على نص البلاغ الانتداب هذية الكامل وتقوموا بعملية التسجيل عن بعد. على خاطر متفقين انه في 2026 أي كونكور باش تشارك فيه راي أول خطوة هي التسجيل عن بعد. باب التسجيل اتحل عنده تقريبا نهارين، تحديدا نهار 26 جوان 2026، ويغلق باب الترشحات في 27 جويلية 2026. هاكا تقريبا شهر في ديكم. 27 جويلية 2026 هو الديدلاين للترشحات اللي الكونكور هذايا. وان شاء الله بالتوفيق للجميع. بيان سور نوصيكم اوصايا ديما تقراو كل التفاصيل وكل الشروط اللي لازمها تكون متوفره في المترشحين باش ما تخليش كما نقولوا اي سبب غراتويتمون يترفض عليه المطلب نتاعك. دونك ماذا بيكم تتوفر فيكم كل الشروط وقتها تلقاو رواحكم فريمون مؤهلين وتلقاو رواحكم تعديو في لونتروتيان وان شاء الله بالقبول وبنجاح ليكم الكل. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى. تستناو بعد شويه لازارو، اما توا باش نخليكم مع مادونا بغنية فوق على جوهرة.

رجعنا لكم في اللابو 2.0 ما 33 دقيقة على موجتنا نحكي وعلى الخطوة اللي يلزمها تكون ولا بلوتو المخطط اللي يلزمه يمشي اختي واختي ومعاكم انتوما مع إيقاع صيفية للي سمعوني واللي تبعوني من بداية المشوار اليوم في اللابو 2.0 فما شكون قال لي ياسر الكلام سهل تي الانترنت بحر تضيعك هي وقت اللي تحب تلوج على أي حاجة انت تعدي بها الصيفية وتستغل من خلالها الصيف ها باش نعطيكم البروغرام خطوة بخطوة كيفاش نجم توصل من هنا حتى السبتمبر تكون عندك سيرتيف من جهة منحة تكون معترف بها دوليا والشهادة هذه تكون غراتويت. أول حاجة ميزمكمش الحقيقة تكونوا مزروبين وقلت لكم في أكثر من مرة الشباب اللي تسمعوا فيها ما تكونوا نعرف نظريا عندكم برشا أفكار يعني في مخاخكم وتعرفوا أنه نحكيوا على برشا حاجات تنفعكم أما يلزمكمش تكونوا مزروبين وملهوفين وتحبوا تعملوا كل شيء فرد وقت يلزم يكون عندك نظام عندك خطة واضحة بالاختيوة بالاختيوة في الشهر الأول شنو باش تعمل في الشهر الثاني شنو باش تعمل في الشهر الثالث ويلزمك تستغل العطلة هذه باش تحصل على شهادة معتمدة وبسيطة تكون الحكاية لو كانت تنظم روحك أول حاجة يلزمك تحدد الهدف المهني متاعك انت باش تعملها الشهادة هذه ولا باش تعمل دي كور اون ليني وتاخذ سيرتيفيكاسيون معترف بها دوليا الواه شنو باش تعمل بها يلزم يكون الهدف متاعك واضح ويكون فما ربط منطقي زيد بين بروفيلك ولا تكوينك انت اذا مازلت تقرا في الليسي ولا تقرا في الجامعة والشهادة اللي باش تاخذها ما يلزمش هكا يمين يسار كما نقولوا دونك شنو المجال اللي تحب تخدم فيه هل ترى تحليل البيانات التسويق الرقمي البرمجة والا انت فقط قاعد تجرب باش تعبي كما نقولوا السي في ولا تلقاش هكا فرصة متاع قراية في الخارج توصلك اي هذا الكل من حقك راهو اما انت اذا ماكش متأكد من روحك وما تحس روحك بروفيلك مازال مش واضح ننصحك باش تبدا بالجوجل كارير سيرتيفيكيت اللي فيهم مجال واسع كيما لايتي سبورت والا داتا اناليست وفيهم كي تعملهم لي كور هذوما ولا تعمل لي سيرتيف نتاعهم وقتها تتحلك البيبان وتفهم روحك دونك ابدا بالجينيرال كيما نقولوا في اللول ومعديك لوج على التخصص الخطوه الثانيه لازمك تختار البرنامج اللي يناسبك علاش على خاطر راهم لي سيرتيف هذوما اون ليني صحيح هما باهين من دارك بالانترنت اما راهو ساعات فما انظمه يعني تكون صعيبه شويه في التوقيت نتاعها وتعرفوا انه فارق التوقيت ساعات ينجم يخلق لك لك انت مشكله اما التضحيه باهيه راهي ميسالش نجمو نضحيو دونك اذا انت مازلت ايتوديون ولا تخرجت جديد وتحب تدخل سوق الشغل بزربه وما تحبش تقعد برشا في الشوماج ومن حقك زاد هذايا دونك تنجم تبدا بالجوجل كارير سيرتيفيكيت كما قلت لكم هي الافضل الحقيقه واذا كنت في افريقيا ولا في الشرق الاوسط وبالطبيعة أنتم موجودين في إفريقيا على خاطر نتوجه أساسا للشباب اللي يسمع فيها من تونس ويحبوا تدريب عملي ينجموا يتستعملوا الديجيتال سنتر اللي في الأخر بيان سور باش يعطيكم حاجة مقبولة جدا وحاجة تنفعكم أما إذا كنتوا دي ليسيان ولا دي ليسيان مازلتوا تقرأوا في الليسي راهو من المنصوح أنكم تمشيوا حاجة حسب العمر نتاعكم وتدخلوا على تومورو ليدرز بروجرام وإذا تحبوا الحاجات 100% فري 100% غراتويت والوقت نتاعها ماهوش طويل برشا تدخلوا على كورسيرا وتستخدموا الفينانسيال اي دي اللي يعاونكم برشا انكم تستعملوا حاجات غراتويت بما معنى انكم توصلوا لمستويات عليا في لي سيرتيفيكاسيون هذوما اما غراتويتمون بيان سور فما علاش وراهو الغراتويتي الجهات المانحه هذه ما تعطيهاش للناس الكل راهو وما تعطيهاش للمنخرطين الكل تعطيها للي يعملوا سكورات عاليين للمتميزين في اطار التشجيع انهم يكملوا البرامج نتاعهم اي بيان سور الخطوه الاخيره اللي ننصح بها انك تلتزم بجدول الزمني متاعك راهو ماهوش مستحيل انك تعمل ساعة ولا ساعتين نهارين في القراية تنجم تقسمهم الى فترات تستخدم التقنية متاع البومودورو اللي حكينا عليها قبل في فترة الامتحانات كانت تفكروها اللي هي 25 دقيقة قراية 5 دقائق راحة 25 قراية 5 دقائق راحة وتذكروا ديما انه ديما عندكم هدف وتحبوا توصلوا له وهذه حاجة مزيانة برشا ونصيحتي الاخيرة اللي نشجعكم عليها اي خطوة تعملها حتى ولو مازلت ما خديتش سيرتيف ميسالش وثقها على لينكدين على البروفيل نتاعك الخاص بك في لينكدين باش دوبا ما توفاش هذا تلقاها تيليشارجابل بي دي اف وتنجم تهبطها على لينكدين نتاعك دونك ما تنسيوش انه الخلاصه انك ولا الاهم في هذا الكل انك ما تنسيش حتى توفى الصلاعه باش تقرر ولا حتى تقابل صاحبك الفلاني تحكي شويه في الموضوع هذايا راهو وحدك يلزمك تبدا ما تستناش شكون باش يقودك يقول لك هيا اعمل وهيا ابدا وهو سمعنا في الراديو ولا هو قريتك نهارات خبر في الانترنت انت يلزمك تبدا وتلوج حتى ولو خطوه صغيره راهي تعتبر حاجه مزيانه برشا وحاجه مهمه برشا في الكارير نتاعك.

موزيكا ساي في فلابو 2.0 مع نانسي عجر ومكون وصلنا معكم لما 53 دقيقة على موجتنا. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا طيلة ساعتين من زمان. إن شاء الله الفايدة تكون حصلت للناس المهتمة بأخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وشنية الفرص اللي نجموا نصنعوها لرواحنا من خلال الشاشات اللي موجودة بين يدينا. غدوة تستنيوا معنا محتوى جديد ديما كالعادة من ساعتين حتى للأربعة. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل. حسام الجيد في الإخراج التقني شكرا ليك, وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. بعد شوية موجز لآخر الأخبار تقدم هنا بسمة سعيدية, وبعدها يتجدد المشوار كالعادة.

0: Давай до того, що там де
1: ميكروجاورة آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اليوم بقصر باردو أعضاء المجالس المحلية بكل من سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرغو بحضور بسمة الهمامية النائب عن هذه الجهة. هذا وقد أكد أعضاء المجالس المحلية بجهة سليانة أملهم في أن يجسم مخطط التنمية للفترة 2026-2030 انتظارات الجهة وطموحات متساكنيها، داعين إلى معالجة الإشكاليات التنموية في إطار رؤية شمولية تنطلق من وحدة الدولة وتكامل السياسات العمومية بين مختلف الجهات. المتداخلون أجمعوا خلال هذا اللقاء على أن أبرز التحديات التي تواجه الجهة تتمثل أساساً في نقص المياه الصالحة للشرب وتردي البنية التحتية، كما شددوا على ضرورة تهيئة عدد من المسالك والطرقات بما يحسن ظروف عيش المواطنين وييسر تنقلاتهم، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات وبعث المشاريع في سليان. أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري اليوم أن موسم تجميع الحبوب بولاية القصرين يتواصل في ظروف عادية ودون إشكاليات تذكر بفضل الانطلاق المبكر في عملية إجلاء الصابة منذ الأيام الأولى للحصاد. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أدتها إلى عدد من مراكز تجميع الحبوب بالجهة، استهلتها بالمركز الخاص الجديد بمنطقة أم لحواض بمعتمدية فوسانة الذي دخل حيز الاستغلال لأول مرة خلال الموسم الحالي بهدف تقريب خدمات التجميع من فلاحي فوسانة والمعتمديات المجاورة على غرار التالة وحيدرة والعيون والتخفيف من أعباء نقل المحاصيل إلى مراكز بعيدة. دولياً أعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر تحضير بدء تنفيذ اتفاق الإطار مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. أضاف أن الرئيس عون أكد التصميم على بسط سلطة الدولة اللبنانية عبر قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. عقدت اللجنة المشتركة العمانية الإيرانية اجتماعها الأول بشأن مضيق هرمز في مسقط، حيث تناول الجانبان العماني والإيراني سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا المرتبطة بهذا الممر الملاحي، وأكد الالتزام بالقانون الدولي للملاحة والخدمات البحرية في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الأربعة وستة دقائق، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال متوا حتى للخمسة، طبعا في أجواء كأس العالم، في أجواء الدور السادس عشر أو الدور 32 لأنه يؤدي إلى 16 فريق في المرحلة القادمة. طبعا تلعبت مباراة البارحة ونحكي عليها، فوز وترشح، هل كان يعني منتظر ولا لا، كندا تزيح جنوب أفريقيا، وطبعا بقية البرنامج اليوم كواليس المونديال وآخر الأخبار الكل خلينا نتابعها مع كامل الفريق. فنرحب بليل بشوش، أهلا وسهلا بك بليل، مساء الخير.
1: مرحبا جمال، ومرحبا بمستمعي ومشاهدي جورة في مجموعة تي في.
0: أمورك خمسة
1: صيفي والحمد لله، تابع بطبيعة الحال.
0: تسهر ولا كيفاش ولا تعاود الملخصات؟
1: شوي شوي، ساعات فما ماتشات نسهر لهم، فما ماتشات ملخصات.
0: ملخصات
1: كل ليله برشا كل صراحه.
0: السي توفيق، لا السي توفيق يتابع كل المقابلات. انا سلام
1: يزمي اكد لنا السي توفيق الموضوع هذا.
0: لا معك دوما ما لفتو. مرحبا السي توفيق.
1: تاكيد معناه بالواحد
0: البروف سوى الروح
2: صوت وصوره تحبوا
1: صوت وصوره.
2: مساء الخير على كل حضور السدو، مساء الخير كل مستمعينا ومستمعاتنا، مشاهدينا ومشاهداتنا في تونس وخارج ارض الوطن. سيدي شنو المشكل؟ تسهر معايا اخويا؟
1: ياسر معاك
2: عندك قلب تشد صحيح؟
0: ولا يطلق في الوقت هذاك يطلق وقت المقابلة ويشوف.
2: لا نحلوا لايف ويشك تو. احنا اخويا جاهزين حاضرين
1: مرحبا بك.
0: دونك شنو نتابعوا كل المقابلات قبلها، تعرفوا اليوم اللي نتائج الباك فرونسي، دونك باش نقول الف مبروك لصديقنا الكوتش محمد المكشر، نجاح ابنه ياسين، هاي قدامنا صورته ياسين المكشر دونك يحرز على البكالوريا الفرنسية. ألف مبروك محمد المكشر والياسين، إن شاء الله مانيش عارف عاد باش يجي البو مدرب وما دار فيه طلع خراي ما عندوش علاقة بالكرة يقول لي ياسين.
2: ألف مبروك صار خونا محمد المكشر، نجاح ابنه إن شاء الله في ما أهم، إن شاء الله مسيرة طيبة ليه، نحن نباركوا له لأنه مش بالسهل مش تاخذ الباك فرنسيس. بالمناسبة هذه زاد نحب نبارك الخويا كريم اللي بنته زاد اخذت الباك فرنسيس كنزة زعبوب، ألف مبروك لها والكريم خويا.
0: هاك هو أنت ما لك علاش نقصت
1: ألف ألف مبروك الكنزة وألف مبروك ياسين المكشر اجتيازه البكالوريا الفرنسي.
0: دونك مرة أخرى مبروك لكل الناجحين وتحية خاصة لمحمد المكشر على نجاح ابنه ياسين المكشر إن شاء الله فيما أهم، وإن شاء الله طبعا بالنجاحات في قادم المراحل. هاي نبدأ بالموسيقى، تحية لكل الناجحين وبعد نرجع للملف الأول.

Go, go, go.

0: إذا عودة في استوديو المونديال، خلينا نحكيه على آخر أخبار النجم الساحلي طبعا، وبرشا حديث حول يعني خاصة الاسم اللي ربما باش يتحمل مسؤولية، فماش اسم فماش بوادر. خلينا ناخذ تفاصيل مع دانيس الدوادي ثم ناخذ رأي البلاتو.
1: مرحبا يا جمال، مرحبا بالحضور الكل، تحية تابعوا فينا كل على جوهر اف ام تي في. تقريبا منذ الاجتماع الاخير اللي صار في مقر ولايه سوسه، وخاصه بعد ما تطرح اسم امين الشرميتي اللي اعتذر عن رئاسه الهيئه التسريه، تقريبا حتى التو فما شيء رسمي بخصوص اسم معين لرئاسه الهيئه التسريه للنجم رياض الساحلي، في انتظار التطورات على خاطر تو خاصه الوقت قاعد يجري، البطوله ربما قريب ترجع، مع زاده بخصوص الاطوال آخر الأخبار بخصوص لجنة المستقلة لفضل النزاعات، ما زلت في الدوسي الثامن اللي هو الدوسي نتاع إيهاب المساكن اللي ربما في مونتون طالع شوية، 304 ملايين تقريبا، 8% وصلت البرسنتاج نتاع الخلاص، في انتظار أنه يتسكر الملف هذا اللي هو الملف الثامن.
0: خلنا نسأل سي توفيق بتبيع سي توفيق زعبوب، مش عندكش معطيات أنت في الجانب هذا؟
2: والله بعد الاجتماع مع الوالي فما نشرة اللي هبطتها بعض الصفحات اللي ما نحبها النجم الرياضي الساحلي، لأنه الصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي في سبات عميق ولا خبير هبط.
0: إيه الصفحة الرسمية شو بتهبطك سبب؟
2: شو بتهبط
0: جاري البحث؟
2: إيه مالك يصير أخويا؟
0: لا بتقول لك جاري البحث إذا كان ثم قائمة رأي هبطة، تمام مش تقول لك هم راو جاري البحث هم قاعدين يلوجوا.
2: يا ولدي مشكلة سي كريم العكروت هو اللي مكلف توا بيعمل اجتماعات وجمع ملاعبية قدم وعمل اجتماع مش يشوفوا شنو الحلول. ايه هذا مش نشاط اسمه نشاط، يعني في العكروت وحده عرض الراسه مش سولي جيد نتاع فريق اسمه النجم الرياضي الساحلي.
0: ايه هو سؤالنا، عندكش معطيات وصلتش؟
2: لا ما وصلوش الحل، ما وصلوش الحل، والغياب نتاع الرؤساء معناها شكون مش يتقدم هذا معناها
0: مشكلة دائما في مشكلة. من يترأس
2: مش شوف يا جمال عقلية الاقصاء هذه وال والتشويه والتحريض وال معناها ولات معناها موني كورونت، كل رئيس مش يقرب شويه الا وتسمع ان شاء الله وبعد اسبوع معناها اسبوع ثلاثة اربع ايام
0: يطلعوا له دوسي،
2: يخرجوا له دوسي ولا ينسحب من تلقاء نفسه نظرا للوضعيه الكارثيه. ولكن الى متى؟ كما قال انيس تو الوقت يزرب وتو وصلنا للمساكني، اما فما بعد المساكني فما راهو مازال راهي ليست دونك عمال الامور تصعب. سي كمال بخير يا بارك الله فيه، مد
0: عاون على مبلغ
2: بيان سور بارك الله فيه، فما ناس اخرين قاعدين يعاونوا ديسكريتمون، ولكن انا استوقفني كم واحد صراحه جمال مش نقولها لك في السوق يقولوا لي يا سي توفيق لا ما لقيتوش رئيس في الاخر، واحد نطق لي خي تو سي العكروت مادام هو قاعد يلم تشبيه ما يبدرش هو ويشد هو رئيس واحنا وراه. قلت له والله السؤال هذا تنجم تساله العكروت علاش ما يبدرش هو والناس كلها وراه، علاش هو يلوج على رئيس مدام اخويا الناس كل متعاطفه معاه، بادر انت وتو الناس كل تجي وراك. اما الجواب الناس كل يتسائلوا فيه السؤال هذا، ولكن العكروت ابارمون قال لهم لا اخويا هاني معاكم وهاني نلم في الفلوس وهاني نعاون، اما تبقى خاطيني ما نحبش نسير هذا تو نشوفوا في الايامات الجايه. تبقى تو كان الناس معني فما اجتماع صار بالمكونات القريبه جدا
0: للنادي
2: مش لبون للنادي ولا العلاقات المقربه للكريم العكروت، جاب معناها الاصدقاء نتاعو والكل، والنتيجه ومخلفاتها شنو هي؟ ما خرجنا بحتى نتيجه،
0: لا شيء
2: لا شيء، وهذاك هو اللي يخوف اكثر، اللي معناها الوقت يزرب ولا واحد تقدم. فيا ريت معناها في اقرب فرصه
0: نداء
2: سيدي السيد الوالي ما قصرش، سيدي جمع الجماعه الكل وقال لهم اقترحوا اسم امين الشرميتي، امين اي من بينهم
0: امين اعتذر،
2: امين اعتذر، الاخرين زاد اعتذر.
0: سامي السيد الشيخاوي يحب فقط جانب فني مش جانب اداري،
2: حتى فني وتو ننظروا فيه. اما اعطينا تو شو اسمه صح سامي السيد اللي اسمه كان مذكور اكثر من سامي زاد نفس الشيء، صرت عليه حتى ضغوطات من جامعه تونسيه كره فاعتذر زاد لانه في مهمه خاصه وعنده بروجي على اربع سنين مع في الجامعه. فدونك الى متى مش نقعدوا في الوضعيه هذه؟ فالضروري انه معناها في ال 24 ساعه في الوقت الجاي في الايامات الجايه لازم تتحلحل الامور هذه ويلقاو رئيس. تذكر اسم سفر الجمال زاد كيف كيف هبطت في بعض الصفحات، ولكن ملينا ناخذوا في الاخبار من بعض الصفحات وكل صحافه وتميل لشق معين، ما يختش مش تلموا وقتاش مش يخرج واحد يقول سي هاو هاو بدينا اخويا والناس ورانا. دونك الدور كريم العكروت توا ابار لما الفلوس يا يحب يقدم مرحبا بيه يخلي الناس كل اخويا تندفع على ثلاثة شهور هذوم. أنا ولينا الناس مساهل يترأسوا بثلاثة شهور
3: بالتريميست
2: معقولة هذه عمرها ما صارت.
0: خلنا ناخذ رأي بلال. بلال شو تعليق
3: بصراحة اللي صاير ما ينجمش يصير في جماعة كبيرة كم نجم الرياضي الساحلي. معناها فما عزوف كبير برشا على رئاسة الفريق اللي هي تتسمى معناها توا أكبر مشكل أكبر عائق للنادي اللي اليوم هيتعمل رئيس غدوة ينجم الفريق يرجع للتمارين. بعض الفرق بدأت تحضر في روحها للرجوع للتمارين سواء أعلنت وقتاش العودة متاعها وإلا رجعت اليوم النادي الافريقي يرجع للتمارين نتاعو. راهو اللي يحب يبدا البطوله يبدا على بكري في كل شيء. دوسيات النجم الرياضي الساحلي كبيره برشا المجموعه فمش كون مش يقعد فمش كون مش يغادر. معناها ملفات كبيره برشا اهم ملف.
0: شفت بين الدوسيات نتاع يعني القضايا وفي نفس الوقت يعني
3: تحضير فريق جديد تحضير فريق معناها ويلزم امكانيات زاده ماديه باش تبدا بها من الموسم. بكل صراحه يلزم الرئيس اللي باش يكون يزم بكل صراحة عنده الأموال مش تبدأ واضحة الأمور. يعني خاطر أكبر مشكل وأكبر عائق توا النجم الرياضي الساحلي هو مشكل مادي. الفني النجم يتلقى له حل لكن المادي سيرتو الحيني توا يزم رجال أعمال تقف ويلزم يلتفوا الناس الكل تسمع في الباجيت كل مرة تسمع حكاية زيادة كل مرة وكل باج تدافع على شق معين إذا يروا يشتت الفريق وفما برشا ناس مش عارفة اللي الخطر الكبير اللي يمر به النجم الرياضي الساحلي. راو الكثرة هذه الباجيت قاعدة تعمل في مشكل كبير ياسر. شق يحب على فلان وشق يحب على فلتان والقافلة تمشي وما فماش حل قريب متاع غدوة. العكروت لو كان يعرف اللي هو قادر باش يكون موجود يعرف هو البير وقتها سي توفيق ما يعرفش فما يقول لك انا متحمش مسؤولية نجم نجيب لك 5 ولا 4 مليار دوات ونلمهم لك وعمل معناها ما باش يكون هو يتحمل مسؤولية. كل صراحة حس اللي المهمة كبير عليه فقير
2: ولكن
3: عليه.
2: ولكن جمال وقتنا نبدأ اون ايتا دورجانس لازم زاد حلول اون ايرجانس
0: صحيح.
2: معناته مش الواحد يقعد معناه يتفرج
3: موسي توفيق الحلول هذه اون ايرجانس راهي ما جابتش اكلها. كل ما فما هي تسييرية كلفت النادي راهو مشاكل كبيرة ياسر تو تعاني فيها.
2: لا عاد مش نقول لك علاش خاطر اذا كان مش نعاودوا نفس الاخطاء بنفس الاشخاص راهو ما عندنا وين نوصل.
3: صحيح.
2: علاش احنا وقت اللي جبنا زبير بيا كل عام قلنا رانا مش نحاولوا نقصوا من المشاكل ونقصوا من الديون و وبعد صار عاودنا عملنا نفس الاخطاء وجبنا ملاعبيه وفلوس عاودت
3: سي توفيق راهو الديون اللي جاي عليها زبير بيا راهو تو قاعد يخلصوا فيها قلص فيها النجم الرياضي الساحلي.
2: معناها دخل النجم الساحلي فلوس زاد.
3: صحيح.
2: امان صحيح. في المقابل باع ملاعبيه ودخلوا فلوس ولكن الاوبجيكتيف تبدل
0: حاجه اي بلا
2: الغايه تبدلت. اللي وقت اللي خرج من لول قرر السنه هذه عندكم 3 سنوات نتذكر كيما توا في جوهر فهم قال 3 سنوات ما يطلب مني ولا واحد من جماهير نجم الساحلي نتيجه.
3: لكن من اول نهار الناس طلبت النتائج وقت تعكرت النتائج زبير شنو المشكل اللي صارت معاه؟ النتائج ما مشيتش النتائج ما مشيتش مع في قل المشاكل الكبيره والدوسيات باش تبدا تتحير في الموسم الجديد.
2: مش كان يلعب تافيد النزول وبعد فانت سيزون وصلي على بعتيتر اترو
3: يلعب على بلاس افريكان. صحيح.
2: ولا بلاس افريكان.
3: صحيح.
2: اي كيفاش جاي هذاك الكل؟ ما هو الناس خدمت بالامكانيات الموجوده.
0: باهي على كل احنا ننتظر احنا نقولوا نحوسوا نقولوا توا فما
2: نتمناوا توا جمال اللي الوضعيه هذه يلزم النجم الساحلي يخرج منها في اقرب وقت ممكن. معناها اما الفلو هذا راهو مش في مصلحته.
0: باهي. واضح دونك الى حد الان ما فماش حاجه واضحه. اذا كان ثم حاجه واضحه اكيد
2: شكون باش يقول لنا
0: سيقل علينا عليها. باهي نمشيو بعد شوي الى بقيه فقرتنا في استوديو المونديال.
4: شاكيرا We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We

0: الأربعة و28 دقيقة إذا نعود في طبعا استوديو المونديال نحكيه على كأس العالم إذن وترشح أول منتخب يترشح للدور 16 هو منتخب طبعا ممكن بين ظفرين ما كناش نتصوروه باش يوصل للدور هذا نظرا لأنه كندا وقت نقولوا كندا حقيقة ما عندهاش تقاليد كبيرة ولكن ترشح على حساب جنوب أفريقيا طبعا في الدقائق الأخيرة هني ساعتين التفاصيل وطبعا هذا أول مترشح للدور القادم
1: بالفعل المنتخب الكندي وزاد ربما من غرائب المونديال أنه بلد يستضيف المونديال ويلعب المقابلة في دولة
0: ويترشح
1: بما أنه لعب في لوس أنجلوس كندا اللي بالكلاسمون الجديد زاد قاعدة تقدم في الترتيب بالتأهل للدور 16 وأيضا بالفيكتوار متاع البارح من المنتظر تكون في المركز 30 عالميا جنوب أفريقيا بالهزيمة في الترتيب المنتظر الجديد تكون في المركز 60 عالميا في تصنيف الفيفا واحد بلاش هي النتيجة البداية كانت كندية خاصة أنه قدمت مقابلة محترمة لكن جنوب أفريقيا البارح كان الأفضل هو الحارس ويليامز اللي خذيها تقريبا أحسن تنقيط عمل 5 تصديات تقريبا من أحسن المقابلات اللي عديها حتى التوى في المونديال بالنسبة لصاحب الهدف هو أوستاكيرو لاعب لوس أنجلوس الأمريكي في دقيقة 90+2 وقت الحكم أضاف 5 دقائق دونك الدقائق الأخيرة جبت التأهل للمنتخب الكندي
0: نبدأ بك سفير كيف شفت الترشح بتاع كندا البارح
2: وهل مباراة جات إيقال إيقال أنا هجمة في بعض الأوقات سيطرت لكندا في بعض الأوقات رجعت لأفريك دوسو ما فماش فرص كبيرة اللي جات ولكن الحراس الزوز كانوا زادة كيف كيف أنا بيان أون بلاس بقى الهدف هو اللي جاء في وقت قاتل هنا وين نرجعوا لل لا ريزيستانس مونتال وخطا معناها بصراحه ما يتعملش في الوقت هذاك من المدافع اللي عدى جرام ماتش ولكن الغلطه بحسابها وقت تشوف تغلط في وقت حساس كيما هكا المنتخب الكندي ما رحمكش وخروج اعتبره معناها ماهوش مذل ولكن خروج طبيعي ضد فريق
0: هل قدم مستوى طيب
2: لا قدم طيب قدم مستوى يليق بالمنتخب الجنوب الافريقي في المستوى نتاعو وفي زاد الملاعبيه اللي عنده ينشطوا وبطولته زاد اللي معناها ماهيش فيها فيناليست وفيها فريق اللي هزلك كاس افريقيا سان داونز
3: معناها
2: 7 لاعبين ينشطوا في نفس الفريق فريق هذا للمستقبل اكيد مش نشوفوه يلعب على الادوار الاولى في كاس افريقيا
0: بلال عجبك البارح المنتخب الكندي والمنتخب جنوب افريقيا
3: المنتخب الكندي بكل صراحه اللي هو حقق سنة معناها اول انتصار في كاس العالم معناها حتى في المشاركات للفارطه ما حققش حتى انتصار دونك بحكم زاده في بلاده حضر كاس العالم هذه كم يلزم اللاعبين نتاعو يلعبوا في في في فرق كبيره برشا دونك يستحق بكل صراحه التاهل للدور 16
0: شفت الهدف اللي كان فيه شوي
3: برشا ذكاء بطبيعة الحال معناها فما كان الخطأ نتاع المدافع لكن هذيك هي معناها حكام الكورة لي ديتاي في الـ في الـ في الأونيفو تنجم معناها تحكم على فريق باش ينسحب وتنجم تحكم على فريق باش يتعدل للدور القادم
0: فرحة كبيرة كانت للجماهير الكندية الشباب الموجودة ولا في كندا
2: ما هو تاريخي ماهوش سبور نمبر 1 في كندا بتعرف لوكي بالنسبة ليهم هو الرقم 1 بقى انجاز بالنسبة ليهم اول شيء اول مرة يترشحوا ثاني شيء يتعدوا للدور 8 ف اللي عجبني فيهم جمال اللي بعد المباراة وقت اللي تشوف المدرب نتاعهم مجمع اللاعبين الكل في وسط الميدان وتحس اللي معناها الكلام نتاعهم موجه على اساس انه يبقوا مركزين ومتحفزين للمباراة الجاية و شفتك اللمة وكالامبيونس نتاع الفريق انا يبين لك اسمع الامبيونس الداخل في اي في اي مجموعه في اي فريق في اي منتخب راهي تنعكس على ارضيه الميدان بالاداء بالروح من بعد ساعات القائد يستبق والقائد يعرف كيفاش يحضر ملاعبيته ويعرف كيفاش يوجههم ويسمعوه يبداوا اتنتيف معناها لكلامه ويبدا موجه ويبدا محفز اكيد النتائج مش تجي والمنتخب الكندي البارح عمل ان اكسبلوا بون تو نشوفوا مع شكون مش يتقابل هو في
3: يتقابل مع هولندا ولا المغرب
2: ولا المغرب
3: مواجهه
2: دونك فولا مواجهه صعبه ان شاء الله المغرب
0: نرجع بعد شوية
2: نرجع نشوفوا البروغرام
0: برنامج المنتخب جنوب أفريقيا. شفت البارح تعليق على التعليق الفرنسي على المباراة، قدم أداء طيب ولكن يعني منتخبه كأنه ما سعاش للفوز، لأنه كان بإمكانه أنه يفوز،
3: كان بإمكانه، جاته برشا فرص في المقابل مع التألق متاع الحارس، كان ينجم يخطف ورقة ترشح. هو ديجا حتى البداية متاعه كانت صعبة في المجموعة، لكن في المقابل الأخيرة تمكن من الانتصار، وأنه يتعدى معناه في المرتبة المرتبة الثالثة بأربع نقاط. أوبجيكتيف تام بكل صراحة للجنوب أفريقيا، معناها بعد المشاركة متاع 2010 دونك نتصور اللي الأهداف متاعه معناها ترشح للدور 32، قدم مقابلة كبيرة.
0: لا مع العلم باش نشيروا الحاجة أنه أغلبية لاعبي منتخب جنوب أفريقيا يلعبوا في بطولة جنوب أفريقيا،
3: هذا مما لا شك فيه.
0: شفت مع البطولة
3: أربعة ولا خمسة أربعة لاعبين أساسيين يلعبوا في سان دانس.
0: إيه فوالا شفت.
3: دونك بطولة محلية مهم ياسر، معناها وقت تبدأ البطولة قوية تلقى المنتخب موجود، تلقى المنتخب قوي ولا منتخب قادر باش أنه يمشي البعيد.
2: مزيد حاجة هوغو بروس المدرب البلجيكي معناته مازال كي جاء ما عندوش حتى سنة ملي بدا معاه
0: خذ الفريق،
2: معناها وزادوا جدولو ومش يحضر المنتخب هذا الكاس افريقيا المقبلة و
0: لا هما فرحانين، هما فرحانين بالنتائج
2: نتاعهم والأداء نتاعهم، وخاصة اللي تحس فما لاعبين تطوروا وتحسنوا في فرقهم، ولا بروف كيما قلت لك سان داونز فاز بكاس افريقيا للأندية.
0: باهي فما كواليس نيس، فما شوية أخبار وكواليس قبل
1: الأكيد قبل المقابلات خاصة المنتظرة اليوم 6 متاع العشية البرازيل الجابون، 9:30 متاع الليل ألمانيا الباراغواي، أولى ساعات فجر غدوة دونك الليلة في السهرية
0: مخر،
1: ماضي ساعتين متاع الفجر، ماضي ساعتين متاع الصباح المغرب هولندا، دونك سهرية الليلة باش تكون كبيرة، خاصة المغرب هولندا واحدة من ليزافيش الكبار في التور هذا، دونك باش تكون من أحسن المقابلات. نحكيو على الكواليس ونبداوهم بمنتخبنا الوطني التونسي، بما أنه رئيس الجامعة معز الناصري رجع اليوم لتونس واجتماع مرتقب في الأسبوع هذا كما سبق وحكينا مع وزير الشباب والرياضة. نحكي أيضا على كوريا الجنوبية، بالنسبة لمدرب كوريا تلقى تهديد بالقتل بعد المشاركة المخيبة للأمال. الشرطة الكورية الجنوبية قامت بالتحقيق في التهديدات بالقتل اللي تلقاها هونغ ميونغ بو بعد الخروج من المونديال. إذاعة راديو سيول الكورية قالت أنه جاته رسالة هذه على الانترنت وفيها نوع من الجديه، دونك هو اتصل بالامن قبل ما يرجع للبلاد. المدرب زاد تلمو غاضبين عليه في كوريا الجنوبيه، التلفزه الحكوميه الرسميه قامت بحجب وجهه من كل الفيديوهات، حتى كي عاديو كونفرنس دو بريس يغطيو وجهه ويعملوا فلواج، دونك غضب كبير مع التصريح ومع التدوينه تاع رئيس كوريا الجنوبيه اللي هو رئيس الدوله لي جانغ ميونغ اللي قال المحسوبيه قبل الكفاءه، ونذكروا انه طلب تحقيق مع وزير الرياضه الكوري.
0: في السعوديه زاد رئيس الجامعه استقال هكا ولا
1: استقال بعد النتائج المخيبه للامل.
0: وفما شكون سمث يعني الصحف السعوديه والعربيه سمتها زلزال،
1: أكيد بعد الفضيحة اعتبرتها زلزال، خاصة يتسألوا كيفاش منتخب كافير منتخب مغمور يزيح المنتخب السعودي اللي كان من بين المرشحين على الأقل يكون أحسن ثالث بعد إسبانيا ومنتخب الأوروغواي. شو
0: رأيك مدرب كوريا تخبى ورجل مهدد؟
2: لا غادي محمد ربي هو جاء في كوريا الجنوبية، كان جاء في الكوريا الشمالية تعرفش يعمله
0: مروحش
2: تعرفش يعمله رئيس كوريا الجنوبية
0: كان الشمالية
2: شمالية روحته في الصاروخ بعد الدنيا أخرى ما يلعبش هذاك. دونك نتصور اللي أنا أوريك اللي الحجم أنا الهزيمة ولا الانسحاب
0: الوقع
2: الهزيمة والانسحاب بالنسبة لكوريا الجنوبية بالإمكانيات الموجودة بالمعبيه اللي ولا ينشطوا خارج كوريا بالإشعاع التشجيعات تاع الحكومة والدولة للفريق هذا والمنتخب هذا، فالنتائج كانت قوية جدا وخروجهم أثر فيهم برشا اللي خلاهم ياخذوا قرارات هكا. السعودية لا ميم شوز، رغم من الصعب أنه المنتخب السعودي ما في المجموعة هذه الكل وما يترشحش، بالنسبة لهم زاد من معناها تشوف بطولتهم كيفاش معناها يتسابقوا عليها كل التلفز وكل معناها للببليسيتي اللي موجودة في البطولة السعودية، يمكن حتى في البريمير ليج ما فماش تبقى تشوف النتائج تاع المنتخب وخروج أرفي رونار وجاء المدرب اليوناني ما حققش الإنجاز، ف أكو أنا فما كي الطيارات فما كل سياج إيجيكتابل يعني السياج متاعه طار هو واللي معاه والكل اللي ما يلعبوش الأمير سلمان في الأمور هذه ما فماش دونك ذوم الكل توا قرارات معناها جريئة وفي وقت قصير وين ننتظر وإحنا وقال لك رجوع تو رئيس الاتحاد
0: باش يتقابل وزير الشباب باش
2: يتقابل وزير الشباب أكيد فما خبير قاعد يطبخ على النار هذا ننتظره أول ما إن شاء الله يتم الاجتماع ونشوف وزير الشباب والرياضة شنو هو مش يخرج لنا شنو الخبر اللي مش يفرح التوانسة
3: معناها جمال كل فريق ما ترشحش كل منتخب كان عنده أمل باش يترشح وما يترشحش كانت فما معناها
0: خيبة
3: رياكسيون كبيرة برشا من البلد نتاعو عندك المنتخب الأورغواياني
2: عندك لكم طائرة نحال
0: هذاك تسكر قلم تروح على كل عيار على روح
3: كوريا اللي هما ما مش معناها أما كان عندهم أهدافهم أهدافهم كان على الأقل على الأقل يترشحوا للدوري
2: 48 فريق منتخب
3: معناها مش كون ثاني ولا أحسن ثالث ما مش والمنتخب السعودي زاد معناها ذوما فما شكون معناها لا ليرت معناها لا لارم شعلت معناها فماش
0: باهي احنا ننتظر بعد شوية عندك حاجة أخرى قبل ما نمشيو
1: لا فقط باش نحكي تقريبا على بقيه الاخبار والكواليس
0: يجي وعاد في البرونستيكاس التوفيق يهديك ربي تجي
1: من بين
0: تحرقناش المراحل
1: من بين الكواليس فما تخوف كبير خاصه في كل مره في امريكا فما شخص قتل باطلاق نار في فان زون في ولايه كاليفورنيا وقتها ما فما حتى مقابله على الاقل دونك من حسن حظ انه ما فماش تجمع حسب ما حكيت الصحافه الامريكيه اي من بعد باش نحكيوا على انفانتينو اللي قاعد خاصه للريكور نتاع التنقلات الجويه الكبرى حضر 24 مقابله في اسبوعين فقط اي بالفعل طياره نتاعو عامله 50 كيلومتر عدت اكثر من 66 ساعه ما بين لي فول اللي عملهم الكل
2: في الباركينج تاع ستاد الطياره اللي ماري مغاد
1: نحكي على مدرب اليابان طبعا نجيو للمقابلة ما فقط يستعد لسيناريو معين قبل مواجهة البرازيل قرار هذا خذاه منذ التأهل هو إنه يتدرب على ركلات الترجيح حضر روحه وقال فزنا على المنتخب البرازيلي مرة وحيدة اللي كانت في أكتوبر 2025 مقابلة ودية قلب فيها المقابلة قال خرجنا 2022 بركلات الترجيح ضد كرواتيا لازم نحضر ركلات الترجيح بعد نمشيوا للمغاربة اللي تقريبا 15 طيارة من البارح لليوم ما بين المغرب والمكسيك مع عدد كبير من المشجعين اللي جاوا من كندا وأمريكا وأوروبا اللي وصلوا للمكسيك وهنشوفوا الفيديو هذا طريقة تأمين الوفد متاع منتخب المغرب خاصة فما تخوفات كبيرة دونك رغم أنه مش كما أمريكا كما المكسيك المكسيك مأمنة أكثر طريقة حماية متاع وفد المنتخب المغرب هذه تقريبا آخر الأخبار بخصوص مونديال 2026
0: واضح نمشي مع الموسيقى وبعد نرجع

0: الأربعة وثمانية وأربعين دقيقة قبل ما نمشي للبرونستيك المونديال شوية أخرى. بكري استوفيق أنت تفاعلت برشا معك العبيد على تساؤلاتك حول النجم الساحلي وخاصة الفترة الصعيبة اللي يمر بها, وأيضا مع مرور الوقت والسرعة طبعا برشا ناس تسألوا في الجلسة اللي حضروا فيها الرؤساء القدامى وحضروا فيها كذلك بعض اللاعبين القدامى وفي الولاية, وطرح اسم الشرميتي والعكروت والشيخاوي طبعا, وسمعنا من بعض اللي الشرميتي اعتذر. أنا مش نعطيك أخبار حسب معلوماتي الخاصة طبعا من مصادر موثوقة بها, هو أمين الشرميتي اليوم ما عادش راغب في التسيير الرياضي, هدف متاعه هو أنه يعمل الدبلوم متاعه في التدريب,
1: قاعد يقرأ
0: قاعد يقرأ, يحب يتحصل على شهاده كمدرب, وفي الفترة الجاية عنده يعني خدمة كبيرة لبرا من تونس, دونك هذاك علاش اعتذر بكل لطف. الراجل توا في مراحل متقدمة متاع شهادة التدريب. التسيير الرياضي بالنسبة لي هو لا يعني موش الهواية متاعه الكبيرة, يقول أنه النجم الرياضي الساحلي يستحق حتى رئيس خير منه بألف مرة, فما ناس أقوى منه, فما ناس تجم تسير الفريق, جاء في مهمة في وقت ما وقدم وعمل اللي عليه صحبة زبير والفريق اللي معاه, توا يظهر لي جات فترة أنه باش نخموا في ناس أخرين يعني متفرغين للنجم الساحلي ما عندهم مش ربما التزامات خارج حدود الوطن. دونك والله نحييه هنا
1: أمين. شوف أمين قاعد خذ الكف بيض أنه كيف
2: في الآخر
0: طموحه يحب
1: يولي مدرب
0: من
1: حقه
0: من حقه الكارير اللي عملها كبيرة اليوم الراه الشرميتي ينجم يكون مدرب ناجح,
1: والتجربة متاع التسيير عاشها في 6 شهور أو 7 أو 8 شهور مع زبير, ولكن وقتها انترتان قاعد يقرا ويحضر في الواحد, وزيد عنده استاجات البر يحب يكملهم في التمرين ويحب يعيش في النوادي
0: ويتعلم,
1: هذه حاجه. اثنين زاد فو بوبلي, علاش نقول لك ديما يودي يذكروا الوليدات الصغار والناس اللي ما يعرفوش التاريخ شويه. امين شرميتي وقت اللي جاي النجم الساحلي وفاز بكل الالقاب ومعناها وعمل الكارير اللي عملها, راه ما خداش برشا فلوس من النجم الساحلي في الوقت هذاك, راهو
0: اي بارابور برشا بلعبين ما خداش
1: مش مقارنه
0: عامين خدمه
1: عامين سينيور وبعد قصد ربي,
0: بالعكس هو دخل للنجم برشا فلوس
1: صحيح يقدر في البر. دونك مش الجيل الجديد يعرف شنو هو الشرميتي دون لو طون, خاطر عشنا معاه ونعرف,
0: فما في المقابل استفيق فما ملاعبين
1: فما ناس اخرين اللي
0: الناس كبروا في النجم الساحلي وعطاتها برشا فلوس هذوك, واليوم غايبين
1: ما قدم فيهم ولا واحد غايبين, ولا واحد بادر, ولا واحد حضر الاجتماع رحل اللي اتصلوا بهم
2: مهم ياسر
1: لان اتصلوا بهم بلال وما حبوش يجيوا. دونك اللي طان كو معناها
0: نعطيه حق الرجل,
1: نعطيه حق امين بيان سور, مش ههرب ماهوش هروب, ولكن اعتذر بكل لياقة
0: كلمة انه راهي النجم
1: راهو طموحه في التمرين
0: نجم اكبر مني واكبر
1: اكبر من اي واحد
0: واكبر من
1: بيان سور يا جماعة,
0: فما مسؤولين اخرين نجم يوجدوا نجم
1: النجم الساحلي ما نجمش الواحد يوصف اش عملت للبرشا ناس اللي توا هربوا
0: مالوش لا غالب. هاي هذايا قوس سكرناه نمشيو للبرونستيك المونديال.

0: خاصة الناس كل تتذكر تكهن البارح برونستيك المونديال.
1: برونستيك المونديال.
0: إذن برونستيك المونديال اللي نذكر العدد متاعهم تقريبا 200 كبر برشا الفريق جورا سبور اللي قاعد يتكهن كل نهار بالمقابلات. والغريب أنه أسامي القائد الفريق توفيق زعبوب فوسطت لقاعة تهبط وكبالها هنيس غير موجود صحيح. لا في العشرة لا في العشرين لا في الثلاثين لا في الأربعين ذول
2: ما تبعوني المشكلة
3: يتسائل على سبب التراجع
2: قلتلك عندي توا جمعة وال
3: تليفون
2: متبلنتي لا لا الابليكاسيون متبلنتي حاولت كل الطرق مش رجعها ما حبيت
4: البرونستيك صحاح ولا غلطين مهم حاجة
0: لا لا لا مش هذاك بارت بلنتي البارح شنو تكهن هو؟
3: كان 2-1
2: اي قلت لك
3: 2-1 الجنوب افريقي وقبلها تكهن 2-1 الفوز غانا على كرواتيا هذوما اللي نتفكرهم
2: مش قلت لك ما تبعنيش يعني نعطي بالعكس
0: هاي برا عطينا الترتيب
3: نعطيو الترتيب خاصة سوار بوغرين اللي قدمت مركز بارابور البارح كانت في المركز الخامس واللي كانت تيلة الفترة الفارطة الكل هي في الصدارة دونك صدارة جديدة الحمزة مفتاح اللي عنده 406 نقاط المركز الثاني موسى أنور 401 المرتبة الثالثة أبو بكر وسيم عنده 397 نقطة المرتبة الرابعة سوار بوغرين 385 نقطة المرتبة الخامسة لسعيد أنس ب 2382 نقطة وإم محمد السادسة 374 نقطة سيف العريبي في المرتبة السابعة 357 نقطة ياس ميلاد في المرتبة الثامنة 355 نقطة إبراهيم نسرين المرتبة التاسعة 351 نقطة المركز العاشر لمانع عبد الواحد ب 348 نقطة المرتبة 11 خليفة عبد الرزاق 347 نقطة ثم فتحية بن سالم مرتبة 12 346 نقطة كيف زاوي مونيا المرتبة 14 محمد أمين مبروك 337 نقطة وخليفة نور في المركز 15 برصيد 336 نقطة
0: إذن هكا يعني التسابق والتلاحق يشتد ذول يانيسة خاصة مع دخولنا الدور الثاني
3: وديما نقول راو تنجموا تخلطوا خاصة بالدرو راو كما حمزة مفتاح اللي توا في الصدارة بالدرو جايب 236 نقطة دونك هذا اللي خليه في الصدارة ما عليكم كان تدخلوا للباج سبور جوهرة فهم تعملوا جامي بارتاج فما كيير كود تسكانيو تبعثوا للنوامر اللي موجودين على الواتساب يجيكم اللوجين ومود باس وتنجموا تكونوا ضمن ليكيب
0: باه اعطينا برنامج اليوم خلينا نسمعوا تكهنات هو بلال خونا حاضر وسي توفيق حاضر نزيدوا نشوفوا نعطيو فرصه اخرى
3: بالنسبه للبرنامج اليوم كما نعرفوا الناس الكل انطلاقا من 6 متاع العشيه بعد شويه تبدا اولى المقابلات البرازيل تلعب ضد الجابون مع 6 ثم 9:30 متاع الليل المانيا الباراغواي اولى ساعات الفجر متاع غدوه ماضي ساعتين هولندا المغرب غدوة 6 متاع العشية كوت ديفوار النرويج والعشرة متاع الليل فرنسا السويد.
0: هاي نبداو بمقابلات غدوة سي توفيق نبدا بك انت نبدا بك انت وبعد تمشي لبيلا لا نبدا بك انت هاي سيدي المباراة الستة اليوم البرازيل جابون
2: 3-1 برازيل
0: 3-1 البرازيل قيدوا له
2: فينيسيوس اي نعم
0: 3-1 فينيسيوس في مركز
2: يعني زوزي ماركي وفينيسيوس هو مش تترجع البرازيل
0: 3-1 واثق من روح الماتش تفرج عليه الباهي معاود عنده الماتش المانيا باراغواي
2: 2-1 ألمانيا
0: 2-1 ألمانيا عندك الأهداف زادة
2: بون الأهداف مش باش نقول لك ما نجمش نوعدك
0: تكون شي 2-1 ألمانيا المقابلة الأخيرة أنيس
3: المغرب هولندا
0: المغرب هولندا آه. ورينا
2: أنا بصراحة
0: تفضل خويا
2: العاطفة تغلب
3: باللورة
2: لا باللورة ولا محزن العاطفة تغلب 2-2 والمغرب ترشح ضربة الجزاء
0: المغرب احنا رد بالك لو نتكهنوا كان 120 دقيقة
2: 120
0: يعني 2-2 عندك أنت
2: 120 2-2
0: ايش بك تراجعت وقلت 2-2
2: انا رجعت لك 2-2
0: باه ثم المباراة الأخيرة نيس
3: الكوديفوار النرويج
0: الكوديفوار والنرويج
2: هايلاند لا لا
0: هايلاند
2: النرويج كوديفوار 3-2
0: لشكون؟
2: للنرويج
0: قيد فهمي كل شيء باهي
3: فرنسا والسويد الأخير
0: فرنسا والسويد
2: لا فرنسا ترى
0: قداش؟
2: ديمبيلي يا معلم ومبامبي وجماعة الكل شنو 3-3
0: باهي هيا نمشي معك زاد بلال وياخذوا التكهنات نتاعك
5: بالنسبه للجابون البرازيل 4-1 البرازيل المانيا الباراغواي 3-1
2: شكون
5: الالماني
0: الالماني
5: الالماني ماتش ثالث

0: المغرب هولندا 2-1 المغرب.
1: ثم نكملوا
2: كوديفوار النرويج.
0: كوديفوار النرويج 1 بلاش الكوديفوار. فرنسا السويد 3-1.
1: 3-1 لفرنسا. اي ها هناك واضحين. تحبوا تبوا انا حسب راي تبوا بيلين تبوا ستوفيق زابو. سي توفيق زابو كنا الخاسر دونك تبوا بيلين. عندكم فرصه باش تربحوا الكادوات الكبيره السنه فيكم بما فيها جهاز حاسوب سمارت فون تلفزه زاده 50 بوس دي بون داشا ب 500 دينار صالون زاده ولي كادو هذوما كل مهدات من لي برومو سبور نتاع الجو نتاعنا. قلت برومو سبور من لي سبونسور نتاع الجو نتاعنا.
3: بمساهمة ويند اي ار بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز فريخة كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سوليف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي ماي بيست هوم اختاروها التوينسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوة هيدك اليوم. عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيل باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: Business News. Business News. هذا الموجز الاقتصادي أكد الطيب الكتاري وهو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والمسؤول عن قطاع الطاقة، أكد أن تونس تشهد تطورا مهما في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال إنجاز أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد بقدرة 100 ميجاوات والذي ينتظر دخوله حيز الاستغلال خلال شهر ديسمبر من هذا العام.
2: فما عدة شركات اليوم تونسية شاركت في البرنامج الدولي لإنتاج الكهرباء بالطاقات البديلة، هون نحكي على الكهرباء بصفة خاصة. فما شركة تونسية اللي هي قاعدة تنجز اليوم في أكبر مشروع في تونس اللي هو بمئة ميجاوات في الصنص متاعه، والمشروع هذا موجود في القيروان وإن شاء الله يكمل في شهر 12 ديسمبر من السنة هذه سنة 2026. والكهرباء هذا شو فيه اللي بشي يكون إنتاجه بشي يتوزع على شركات تاع اسمنت، زوج شركات خواص في الاسمنت. علاش شركات الاسمنت؟ خاطر شركات الاسمنت عندهم استهلاك في الطاقه الكهربائيه كبيره ياسر، بين 45 و 50 ميجا كقوه الاستعمال. واليوم الشركات هذوما كلهم ماشيين للتصدير، معناتها يحبوا استراتيجية نتاعهم تمشي للتصدير، يكبروا في التصدير خاطر السوق التونسي ولات فيه منافسه كبيره. هم ماذا بهم زاد سوق التصدير باش يحسنوا في المواد نتاعهم ويكونوا كأمبرانت كربون معناتها ناقصة باش يحسنوا في الأمبرانت كربون بتاعها. هذاك علاش احنا صحنا معاهم عقود على 25 سنة باش معناتها المنتج اليوم التونسي. تو نرجع للمنتج التونسي على خاطر لازم نذكروا المنتج التونسي هذا راهو مشروع هذا 100% تونسي، راهم الأشخاص اللي طوروا المشروع هذا كلهم توانسة، المهندسين والفنيين كلهم توانسة، وعدة منهم قراوا زادة في كليات توانسة مختصين في الطاقة البديلة. ومن بعد التمويل 100% تونسي، بشاركوا فيه بنوك تونسية 100% تونسية.
1: وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بشيخ اليوم بضيعة السمان بباجة الجنوبية تقدم موسم الحصاد حصاد الحبوب بالجهة، كما اطلع على عمليات التجميع والتعيير للحبوب. وقد تقدم موسم الحصاد في ولاية باجة بنسبة 60%، حيث توقعت المصالح الفلاحية في الجهة في عرض قدمته اليوم تحقيق إنتاج قياسي للحبوب يقدر ب 3.8 مليون قنطار مقارنة ب 3.6 مليون قنطار تم تسجيلها خلال الموسم الفلاحي المقضي. زادت صادرات تونس نحو أسواق دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميزا بنسبة 50.2% خلال الفترة بين 2019 و 2025 وفق ما كشفه اليوم وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد. وقد تطورت قيمة مبيعات تونس نحو أسواق الكوميزا من 1.9 مليار دينار إلى نحو 2.86 مليار دينار بعد أن سجلت أعلى مستوياتها عام 2023 بما يفوق 3 مليار دينار. دوليا أطلقت كوريا الجنوبية حزمة مشروعات عملاقة في مجالي الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي باستثمارات تتجاوز 576 مليار دولار على مدى عدة سنوات في خطوة تستهدف ترسيخ موقعها بين القوى العالمية الرائدة في صناعة أشباه الموصلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. في بورصة النفط الدولية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% لتصل إلى 73 دولارا فاصل 27 سنتا للبرميل. وأيضا صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2% وسجل 70 دولارا فاصل 4 سنتات للبرميل. أعلنت مجموعة سويسا الفرنسية فوزها بعقد مدته 15 عاماً لتشغيل وصيانة خدمات المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان بقيمة مالية تتجاوز 2 مليار أورو أي قرابة 2.28 مليار دولار في خطوة تعكس اتجاهاً عمانياً أوسع لتطوير البنية الأساسية للمياه وتقليل الفاقد ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية بالسلطنة. نهاية المجلس، إلى اللقاء.
3: Business News.
4: Genre FM. Tendance.
5: Tendance.
6: Biriaït.
7: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
8: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
9: اوريدو طور عالمك.
10: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة كالعادة أسبوع جديد نبداوه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على جديد في اليوتيوب. برشا منا لاحظوا اللي كونوا فما تغيير في منصة الفيديوهات القصيرة لي شورتس وين تقول اليوتيوب اللي كونها خرجت مجموعة من المزايا الجديدة واللي الهدف منها هي تحسين تجربة المستخدم وقت اللي تعطي للمشاهدين مزيد من التحكم في طريقة عرض المحتوى وبالطبيعة تقلل من العناصر اللي تشتت الانتباه وقت اللي تبدأ تتفرج في اللي شورتس. من أبرز لي ميزاجور في اليوتيوب هي إتاحة تشغيل مقاطع الشورتس بسرعة توصل المرتين وهي ميزة تعطي إمكانية للمستخدمين باش يستهلكوا المحتوى بوتيرة أسرع وإلا باش يمشي مباشرة للجزء اللي يهمه في وسط الفيديو ولا زادة كيف كيف بإمكان المستخدمين تحسين توصيات المحتوى من خلال زوز خيارات انتريسي وإلا لا أوصي بهاته القناة وفي إطار نفس تحسين تجربة المشاهدة يوتيوب خرجت وضع الشاشة الواضحة واللي تلقاها كلير سكرين واللي تخبي مؤقتا جميع الأزرار والرموز والنصوص اللي تظهر فوق الفيديو شيء اللي يخليك تركز أكثر على المحتوى من غير عناصر بصرية إضافية واللي تشتت الانتباه. تقول اليوتيوب اللي كون المزايا هذه بدأت تخرج تدريجيا للمستخدمين وباش تتواصل خلال الفترة المقبلة لكن من غير ما عطاتنا جدول زمني محدد باش تخرج عالميا وتقول اللي كانوا الهدف من التحديثات هو استخدام لي شورتس بأكثر سهولة وسلاسة وبالطبيعة الهدف الأخير هو باش تخليك تقعد لو ماكسيموم بوسيبل تتفرج في اليوتيوب وهكاكا تعطي دي فيو أكثر ما يمكن لكرياتور دو كونتونو على المنصة هذه. هذا شنو اللي عنا اليوم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع في لمن
4: جوهرة FM تندنس
5: تندنس
6: جوهرة FM
5: جوهرة FM

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا، هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيكا.
1: تسمعوا روتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة إف إم تي. شوف أسمع وتمتع.
0: شكرا لاختياركم جوهر اف ام، مرحبا بكم وين ما كنتوا. بدايه اسبوع موافقه لكم الكل، الاسبوع ذي اللي فيه شطر شويه يوفى جوان، وبعد نهار الاربعاء يبدا توقيت الصيفي طبعا في الادارات. نعرفوا شو معناها توقيت صيفي، معناها اللي في كاسيتي، معناها فيسع فيسع تخدم الحاجات ان شاء الله. اون توكا نحييكم وين ما كنتوا، تشوفونا على جوهر تي في، تابعونا على الباج نتاعنا فيسبوك لاباج جوهر اف ام. هذه حلقه جديده، حلقة قبل الأخيرة قبل ما يوفى الموسم هذا. وطبعا جروب اليوم مختلف على جروب غدوة. اليوم فما سليم بوسفارة، مرحبا سليم.
2: مرحبا سيمي، مرحبا سوسن.
0: الحلقة فورما.
2: في فورما،
0: في فورما،
2: حلقة قبل الأخيرة اللي كنتي والأخيرة
0: الناس الكل.
2: أنا وسوسن وسوسن جيت في فورما، كانت في الفلبين وماليزيا، عملت جمعة مزيانة.
0: وفيتنام،
3: وفيتنام
2: جابت معها طاقة.
0: مرحبا بك سوسن معالج. دونك غبت علينا جمعة كمان،
3: جمعة نقص نهار،
0: جمعة نقص نهار. وسعادة تكون معانا. مشيت
3: للجزائر، مشيت حدا الخاوة، مشيت في إطار تبادل ثقافي بيننا وبين الجزائر الشقيقة، وكل عادة فرحوا بينا وسوسن شينو غادي كان الحقيقة متاع ربي توانسة اللي غادي الكل. الحق
0: فرحوا بيك،
3: فما حفاوة
0: زيرية وتوانسة وناس كل
3: حبونا، احنا الجماعة الفني حبونا والشعوب تحب بعضها.
0: الفن لازم انسان في المستوى باش يمثل وراه، يعني انسان لازم يكون شفر حبيه، لازم يكون في المستوى، خاطر انتوما فوزيت لي زامباسادور.
3: جوستومون والله كنت حاضره انا وزميلي محمد علي بن جمعه، نحييه على المرافقه الجميله واللطيفه. كانوا فما زاده مغني خارق للعاده، ولد المعهد العالي للفن للموسيقى، معهد علي للموسيقى، فوالا اسمه فراس قلسي. حقيقه اكتشفته غاديكا، وثله من عناصر من احلى ما عندنا في الفرقه الوطنيه والاوركستر سيمفونيك، يخدموا بين البنين، معناها سي دي فيرتيوز اللي شرفونا الحقيقه، وكانت سهريه مزيانه برشا وشرفت تونس. نرجع لكم فرحانه فرحانه بالفاكونس اللي جايين، وميم طون فما بيتي باسمو كور، خاطر اليوم اخر نهار.
0: جيت انت وسليم تحكيوا على هذا،
2: جبنا الكراس والكتب باش نقطعوهم.
3: انا وسليم تفاهمنا باش نقطعوا الكراس والكتب من بعد ما نكملوا.
0: احنا ضد
3: جست نحب نهني زاد اليوم خرجت ريزولتا نتاع الباك فرونسي، لان بالنسبه للي
0: الناس اللي يقراوا في السيستم فرونسي،
3: في السيستم الدولي. نحب نهني تحديدا صديقتي الدكتوره فاطمه الشرفي اللي ولدها نجح، وصديقتنا زاد وزميلتنا في الاعلام اللي هي استاذه السينما والناقده السينمائيه والتلفزيه هند بوحواله، بنجاح ولدها.
0: مبروك
3: وليداتنا وبناتنا،
0: مبروك للناس الكل،
3: والديار في تونس الكل فرحين.
0: مبروك فيها. مبروك للناجحين الكل، وان شاء الله الناس اللي هما بداوا اليوم دوره المراقبه اللي تستمر 4 أيام يكونوا هكا قرب برشا من النجاح، وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل في الدوره هذيا. يلا كالعاده نبداو بكواد نوف.
1: كواد نوف
0: تفضل سليم.
2: باش نحكي على حكايه وقفت عندها 40 سنه واليوم رجعت. الحكايه ذي هو صور متحركه اللي كان عندها امباكت كبير علينا، معناتها مش جينيراسيون واحده،
0: حتى الجينيراسيون تاعنا واللي بعدنا زاد،
2: فوالا بليزيور جينيراسيون تيلمون معناتها الحكايه قويه. والحكايه معناتها الصور متحركه هذه غرمت بنات وولاد في كره القدم وكل. نحكيو على الكابتن ماجد. الكابتن ماجد
0: نجم الملعب
2: وكابتن ماجد، معناتها كنا نروحوا نجريوا من المكتب باش نتفرجوا على الكابتن ماجد، وساعات 3-4 ايبيزود في ماتش واحد،
0: ويقعد يشوط الكره 5 دقائق،
2: الكره تمشي في ثنيه ويقعدوا هما يتحاوروا مع بعضهم هو وعمر وليد
0: نوسيون نتاع الوقت عنده
2: حتى تيران طوله 20 كيلومتر. كانت كابتن ماجد معناتها حكايته كيفاش لعب في البطوله اليابانيه، وكيفاش تجمعوا الجروب هذاك نتاع الاصحاب وكونوا الفريق الوطني نتاع الياباني اللي في الاخر باش يمشي الكاس العالم، والحلقة الأخرى تقف وقت اللي تلعب باليابان ضد البرازيل
0: واللي يصير
2: اللي هو اليوم
0: اليوم
2: اللي هو اليوم معناتها بعد 40 سنة تصير الحكاية هذه.
0: برافو سليمان.
2: وحتى الكرياتور متاع كابتن ماجد معناتها بعث تشجيع للمنتخب الياباني باش يقول لهم راه الحكايه تتواصل وكل دونك هذه الحكايه حلوه ياسر.
0: سي بيان سي بيان ان توكا الماتش كبير ما بين البرازيل واليابان 6 وبعد ثم ماتش اخر بعده هو المانيا الاكواتور. صلحوا لي اذا كان شفت قبيله ونسيت بالمانيا على كل
2: مع العلم انه البرازيل فيها اون كوميونيتي معناتها اليابانيين اللي يعيشوا في البرازيل في بالي بالملايين معناتها فما عدد كبير تاع يابانيين في معناتها الناس اللي من اصول يابانيه في في في البرازيل.
0: هاي.
2: ما نعرفش نسيت قديش العدد مي
0: هاي فما برشا هاي. فما برشا اون توكا بالناس من الناجحين زيد تحيه لمهدي مهدي سخيري باك فرونسي مونسيون تري بيان واللي هو يعني الحفيد نتاع سالي المدير نتاع جوهره فام دونك تحياتنا وكل التمنيات بالنجاح ومبروك بيان سور نفرح برشا للناس اللي تنجح اكيد وهي معناها خاتمه نتاع عمل كامل نتاع عام دراسي كامل من التعب. يلا سوس
2: سامحني 2 مليون ياباني يعيش في البرازيل
0: يعيش في البرازيل
2: 2 مليون
0: تفضلي.
3: في كواد نوف انا حبيت نحكي لكم على سيري جديده هبطت في جديده جديده ما زالت كيف خرجت السيري اسمها ورده على فل وياسمين.
0: الله الله
3: حاجه
0: الاسم ناجح
3: حاجه الاسم ناجح الجينيريك ناجح برشا الكاست زاده مزيان برشا والخدمه كلها على مستوى عالمي كما قاعدين نشوفوا في الاعوام الاخرانيه المصريين واللبنانيين كيفاش رجعوا بقوه كبيره
0: انتاجات
3: انتاجات اوغ رمضان وبالمنصات سورتو اللي تسمح لهم انهم ينجوا خارج صحيح. رمضان صحيح. مسلسل الوردة على فل وياسمين بطولة صبي مبارك. صبي مبارك اللي انا حقيقة ابهرت بها ساعة مبدلة كلها مبدل معاودة الدنيا كلها سبحان الله حيا الله العلم والطب والجراحة التجميلية رجعت تقول رجعت 30 سنة معناها نقصوا من عمرها وفي نفس الوقت
0: زينة
3: بيان سور قديمة هي أكبر مني معناتها في العمر أما تظهر بعد الأشغال وقالت أنا أكبر منها مش هي أكبر مني زادة كيف حتى على أونيفو دو جو متاحة إلي إكسترا أوردينير. نعرفوا اللي السوريات باش يدخلوا في المول في القالب المصري اللي هو ماهوش ساهل سورتو اللي تلعب شخصيه امراه تنجم تقول من معناها من الدرب الاصفر من معناتها من حومه شعبيه برشا مطلقه راجلها معنفه راجلها باندي داخل خارج على الحبس عندها وليد دونك في سيره عندها امها واختها دونك تصرف على دارهم على امها مريضه.
0: قداش تفرجت من حلقه؟
3: تفرجت في 7 حلقات.
0: كوميدي ولا درامي ولا اجتماعي؟
3: مخلط ستين كوميدي هو اجتماعي. الدور اللي وبطولة زادة أحمد عبد الوهاب ممثل اللي هو طالع تبارك الله عليه ويخدم في كومبوزيسيون ياسر مودرن ولاو ياسر سورتو رجال يمكن خاطر الكتيبة يسون توجور فافوريزي بالكتيبة دونك تطور في الـ في الـ في الـ في كل شيء عند الرجال أسرع من النساء. أن بيرسوناج كومبوزي تري بروفوند معناتها دراماتيكمون وفي نفس الوقت عنده ديكولوراسيون تري شويه ساذج شويه رومانتيك ذكرنا بعبد الحليم شويه في افلام وشخصيه الشاب المصري القاري
0: المتربي
3: البسيط الحنين اللي احترم المرأة.
0: برشا حاجات على المنصات من اعمال مصريه
3: اما اللي عجبني سي لا جوكستابوزيسيون اون فيت المسلسل الاجتماعي سي لا جوكستابوزيسيون اللي فيه ما بين زوز عائلات اللي عجبني فيهم معناها زوز عائلات توكسيك التوكسيسيتي نتاعها ليفل جول احنا نعرفوا على غرار العائلات معظم العائلات العربيه واحده عائله فقيره وعائله غنيه
0: وين موجود على منصه
3: اي بي تي في
0: اي بي تي في. يلا ميرسي ساوسن يلا فاصل احنا ونرجع لكم في انتيبيوتيك
4: سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
5: جوهرة أفلام بيبليسيتي
1: تسمعوا روتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة FNTV. شوف أسمع وتمتع.
0: رجعنا في أنتيبيوتيك. جست ماهيش كواد نيف بالنسبة لي, ولكن الموضوع هذا مهم, لأنه إذا كان نذكروا به ديما ممكن العبيد يسخيلوه أوتوماتيك. والناس المقبلين على الزواج طبعا إن شاء الله ربي يهني الناس الكل. وزارة الصحة تقول أنه وإدارة الرعاية الصحية الأساسية أساسا تقول أنه التوصيات للمقبلين على الزواج مهمة. علاش؟ على خاطر النهوض بصحة الأسرة واجب, وخاصة الوقاية من الأمراض المعدية والوراثية بصفة خاصة. راو مش معناها إنسان قاصد أنه يعرس بوحدة ولا وحدة تعرس بواحد وهي عندها مرض وتحب تعديه. فما ناس ما يعرفوش, فما حاجات مثلا ما نعرفش, فما يعني بار اكزامبل دي زانومالي موجودين في الدم مثلا ما يتوافقش إنسان مع إنسان آخر, وجب أنه الناس تعمل التحليل. النصائح عديدة دونك المقبلين على الزواج: ضرورة القيام بالفحص الطبي السابق للزواج حماية للقرين والقرينة والأطفال اللي يجيوا بعد من الأمراض المعدية, خاصة المنقولة جنسيا كتعفنات الأعضاء التناسلية, التهاب الكبد الفيروسي ب ليباتيت بي, فقدان المناعة المكتسبة, حماية للأطفال من الأمراض كما قلنا الوراثية والخلقية وغيره المعيقة, ولتثقيفهم كذلك وتهيئتهم لحياة أسرية منسجمة. والفحص ذي مهم باش أنه الناس المقبلين على الزواج يعملوه, ما يمشيوش للطبيب ويعطيهم بوغ لا فورم اوردونونس يكتبها لهم خاطر يعرفوه ولا صاحبهم ولا غيره. وننصحوا زادة الأطباء باش أنهم ما يعملوش هذايا, باش أنه الأطباء طبعا عندهم القسم متاع الطبيب لأنهم هم محلفين وحافظين لصحة الناس, وبطبيعة راو ما فيها حد شيء أنك تعمل الأناليز تكتشف إذا كان حتى عندك حاجة صغيرة تنجم تداويها وغيره. يعني ماهيش حاجة ياسر كومبليكي, مهم أنه هي فترة عقد القران طبعا وإن شاء الله كل شيء بالبركة, ولكن التحاليل قبل الزواج راي مهم.
3: هو فما جانب, بسامحني سامي باش نكمل معناها كلامك, فما جانب تابو على خاطر وكأنه معناها مربوط بجانب أخلاقي الأمراض اللي تجب تكون
0: مقولة,
3: ولكن لازمنا نعرفوا اللي راه بيسين تعدي لك دوش تعدي لك معناها ما تنجمش تعرف تواليت بيبليك مش بشرتي هي
0: لا
3: فما
0: لا
3: معناتها فما
0: عندك علاقات جنسية
3: أخلاقياتك أو لسلوكياتك
0: ليباتيت مثلا يتعدى بطرق مختلفة.
3: هذا من ناحية, وانا نحب نشكر وزارة الثقافة بالتذكير, وزارة الصحة, وزارة الثقافة قال مخي وزارة الصحة للتذكير بأهمية الموضوع هذا. ولكن فما جانب آخر زيدا مهم أنه نحكيه عليه اللي هو التحذير النفسي والبسيكولوجي, على خاطرنا نحن في ثقافتنا العربية الإسلامية
0: برشا ضغط,
3: فبرشا ضغط على الذكر وعلى المرأة, على الراجل,
0: الراجل والمرأة
3: في رجولته وفحولته, وعلى المرأة زيدا في كيفاش
0: قولها ريلاكس
3: في
0: في الانتظارات
3: الكوبيراسيون بتاعها معنا في العملية الكلها. ولكن زيدا راهو مهم أنه نركزوا على الجانب النفسي, على خاطر احنا وليداتنا قبل ما يعرسوا حتى واحد ما يفسر لهم, فاللي عنده صاحبه باش يعرس, ولده باش يعرس, يشوف شكون قريب منه يفسر له كيفاش يتعامل مع المرأة والمرأة
0: كيف زيدة,
3: على خاطر هذا اللي يخلق برشا مشاكل كيما الفاجينيزم, كيما عقد نفسية اللي هي العلاقة تتعكر على الاخر
0: والحاجات
3: تؤدي الى قطيعة حتى
0: راهو دينيا حتى دينيا واخلاقيا ماهوش لا حرام لا عيب انه الناس تحكي في ذا في كادر معين, صديقة ولا بنت خالة ولا أخت ولا أم ولا غيره, ولا ولا ولا والصاحب ولا الكوزان ولا الأخ ولا الأب, يعني حاجة راي ما تنجم تكون كان صحية, لأنك أنت باش تحمي القريب متاعك وقرينته ولا زوجته ولا أولاده في المستقبل في صافي ساعي.
2: أيوة عملية الغش راهي تبطل الزواج
0: خايبة ياسر, يعني
2: وبهي الفكرة متاع,
0: وانا نستغرب انه فما بعض الأطباء اللي مازالوا يعملوا هكا.
2: والله انا نشوف فكرة يعملوا مركز فحص فني يبعثوا فيه ما انت قبل العرس يتفقدوا
3: انا بيدي جو سو بوغ ان سيرتيفيكال
0: يعني سبيتارات محلولة عليه والله يعملوا
3: والله
0: حطينا
3: معاه
2: كيما يعدي الكود يمشي
0: سنين
3: سنين
0: الناس اللي تمشي للسبيتارات ولا تمشي للمستوصف ولا غيره راه ما يصحح لك الطبيب نتاع الطب الطب العمومي على سيرتيفيكا الا لما تكون عملت ليزانيز اللازمين
2: بيان سور بيان سور
0: في البريفي نشوفوا برشا حاجات راهو يعني
2: ليه وفما
0: ما نعموش اما موجود
2: ليه وفما راهو والحاجات المسكوت عنها خاطر برشا حاجات تصير وبرشا تلاقات وبرشا مشاكل ما نسمعوش بيهم مي لو بوان ديبار هو هذاك كل يقبل العرس ما عملوش
0: فما برنامج تلفزيوني مرة تطرق الهدايا وهي في جهة الساحل يظهر لي ولا في القيروان من عرش وين الولاية لكن مش مهم الولاية لأنه يحصل في أي ولاية هذا كيفاش أنه الزوج ما كانش يعرف بال بال بالمرض هذايا ليباتيت اللي هو نجم يداوى قبل ولكن ما تعرفش الزوجة شنو الليميونيتي متاحة شنو الفيزيونومي متاحة شنو بدنها يتحمل فتوفيت الزوجة سويت هذي دونك خنقول واحنا نقعد في الأفراح والمسرات إن شاء الله على كل الناس وهنيئا إن شاء الله وحاجة ربي هني الناس الكل بالزواج ولكن
3: صحيحة.
0: مهم لأنه حسب تقارير مثلا منظمة الصحة العالمية تقول لك أنه يشهد العالم وفاة نحو 830 امرأة يوميا جراء مضاعفات الحمل والولادة ولأسباب تتعلق مباشرة بالولادة على غرار ارتفاع ضغط الدم والتعفنات ومضاعفات الحمل والنزيف وغيره يعني راو أناليز صغيرة يعني والأمور إن شاء الله تمشي لباس هذه ذكرى تغني علمني الهوى بعد شوية نرجع في أنتيبيوتيك

0: بكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين ومشاهدين على جوهرة تي في. يلا نبدأ. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الأول يقول: مخترع الكليماتيزور اللي هو إنسان أنا يظل يعمل برشا حاجات باهية في حياته
2: الله يرحمه ويبرد عظيماته كما تقول مماتي.
0: منين جاي سيد ذي؟ أنا سنة حسب رأيكم الكليماتيزور
3: قديم
0: قديم
3: قديم قديم من ممكن من الأربعينات خمسينات
0: قبل شوية كمان قبل بداية القرن
2: العشرينات
0: بداية القرن العشرين 1902. السيد ذي اسمه ماركة شهيرة ماما ما عاش تتباع برشا للمحالة في تونس خاطر هي من أغلى الماركات الموجودة واسمه ويليس هافيلاند كاريي.
2: كاريي
0: مهندس الأمريكي اللي خلق عملية ميكانيكية باش يكيف الهواء وقت اللي كان عمره 25 سنة. قام الجهاز بإزالة الرطوبة وتبريد الهواء من خلال القنوات المبردة. كانت الآلية جديدة وأول مثال على تكييف الهواء الميكانيكي المستمر. نجح الاختراع بشكل كبير لأنه غير في حياة الناس والناس ولوا مهتمين بالمنتج هذايا. أسس المهندس شريكته اللي هي كاريي ثم التثبيت السكني لأول جهاز أول إنسان في دار دخل كليماتيزور كان في قصر في مينيابوليس في الولايات المتحدة في 1914. في نفس السنة استخدم كاريي أول مكيف هواء وين في مستشفى 1923. قام حانوت في ديترويت بالولايات المتحدة بتركيب ثلاثة مكيفات هواء الشيء اللي خلى المستهلكين ربما يجذب المستهلكين وقتها وبدل الجهاز يكون موجود في الأماكن العمومية. وفي نيويورك 1924 مثلا تلقات سينما تيفولي أول مكيف هواء وقتها للسينما دخلت الكليماتيزاسيون في السينما والناس حتى في الصيف ولا يمشيوا للسينما لأنه كليماتيزي
3: كما اللي يمشيوا يقيلوا في المطار
0: والصناعة ذي عملت نمو كبير من غادي. الأجهزة بدأت تظهر في العديد من المكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية. غير الحياة الكليماتيزور
2: شنو غير الحياة
0: وماشي ويزيد
2: غير الحياة وأنقذ زاد الحياة كنا ناخذ يمكن احنا ناخذوها على المستوى الشخصي
0: كل مستشفيات مثلا
2: مستشفيات الناس اللي تخدم في ماكينات اللي هي الفورني برشا سخانة كما احنا مثلا في التلفزة تخيل انت تلفزة ولا راديو بلاش كليماتيزور
0: الماكينات الموجات هذيا نتاع الحرب
2: كان البشر
3: تو عندي با كبير في فرنسا على حكاية الكليماتيزور خاطر ما فما اماكن اللي ما عندهمش وين نجمو ينستاليو
0: مع موجات الحر هذايا
3: موجات الحر
0: شفنا الناس كيفاش قاعدين صف على لي فونتيلاتور على الكليماتيزور في فرنسا
3: اي 40 دوغري كهو ما عادش فيها
2: الكليماتيزور دايور ريبتور دو ستوك الكل في فرنسا
0: في المانيا يرشوا بالماء في الناس في الشوارع يعني مش تفهم شو معناها موجات حر اللي بلدان ماهيش مستانسه بهذايا طبعا الانسان هو السبب الرئيسي في هذا
3: ومهم سامحني لو ديبا رجع بين لي زيكولوجيست ولي سيانتيفيك اللي هما ينبهوا ليهم مده على السخانه هذه وكيفاش لا رياكسيون تاع لي بوليتيسيان ماهيش موجوده
0: ماهيش موجوده
3: دونك شنو المشكله انه نتفرج في ان ديبا كيفاش لي بوليت معناتها لي سيانتيفيك يفسروا لي بوليتيسيان مش يقولوا لهم معناتها مشكلتهم اللي كيفاش لي سيانتيفيك ما عرفوش يعملوا السينيال ذاك يكون قوي دونك خرجوا على الموضوع نتاع
0: ولكن انت سليم شفت قداش من مره تصير قمم كبيره للمناخ والمحيط في العالم اخرهم يذول شرم الشيخ ولا قبل الاخرانيه وشوف قداش
3: تفشل المزور تاع جي 7 رجع فيهم ترامب وقتها
0: بعد ما الدول الكبيرة
3: ترك ما فهمش منها مشكلة الإيكولوجي
0: انت تشوف مثلا شوف في حاجة زادة يظهر في في في برنامج كيفاش مستوى الحرارة في البحار ولا كبير تشوفوا احنا مثلا منين جاي الحريقة اللي هي تخرج بكميات كبيرة منين جاي النفوق متاع السلحفات البحرية كذا كله من التلوث
3: وتحس البحر ولا تمبيراتور تحسها
0: علاه
3: معناتها في تونس
0: في المتوسط وصلت أرقام قياسية
3: أي معناتها كي تهبط من قليبيا وانت هابط في تونس الماء ولا
0: سخون
3: شيرة بنزرت الفوق قعد شوية معناتها تمبيراتور بلوز وموا أبرد شوية
0: أما أون جينيرال التمبيراتور علات في كافة بحار الدنيا راهو مش كان في تونس كهرباء يلا احنا فاصل نرجعوا لكم في انتيبيوتيك
4: دي. ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول أوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي. جوهرة أف أم بوبليسيتي.
1: تسمعوا الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة إف إم تي في. شوف أسمع واتمتع. صنع في تونس.
0: في سوريا في تونس في كل مرة نحكيه على موضوع معين، واليوم كنقولوا أنه نعطيه للطفل مساحة باش يعبر يبدع ويكتشف قدراته. رانا قاعدين نبنيه في إنسان واثق من روحه ويحمل الأمل للمستقبل، هذا هو الهدف من مخيم الأمل في دورته اللي انتظمت بالدويرة، وين اجتمع الأطفال في أيام فيها برشة ديزاكتيفيتي في الورشات الأنشطة والاكتشاف وتحت إشراف طلب السفراء والأخصائيين الاجتماعيين في تجربة خلت كل طفل يعيش صيف مختلف. وقديش مهم بالنسبة لنا أنه الصغيرات اللي هما يجيوا من مختلف المناطق باش يعيشوا هالصيف ذايا كيف الناس الكل، في برشة ترفيه، في برشة منفعة زادة، وبرشة حاجات يتعلموا منها من خلال الأنشطة والزاتولية هذوما. صيف فيه كما قلنا ترفيه وفيه جانب الإفادة. احنا حكينا المرة اللي فاتت على التجربة هذية، وفي كل مرة يكون عندنا الوقت نحكيه على التجربة لأنها مفيدة جدا، مش أنه الناس تسمعها وتعرف أنه راهو كي نحكيه هكا راهو فما حاجات قاعدة تتعمل على أرض الواقع، راهو فما إحاطة كبيرة من خلال جمعية قراءة فلسواس بالصغيرات في مختلف الأنشطة متاعهم، سواء في المدرسة سواء في العائلة سواء هوني كي نحكيه على الترفيه ونحكيه على فصل الصيف. سي حميدة بن أحمد مسؤول عن مخيم الأمل في دورته هذه بالدويرة باش نحكي معاه حول الفكرة والرسالة اللي هو يحب يوصلها مخيم كيما هكا، مخيم الأمل للأطفال من خلال الدورة هذية. مرحبا سيدي.
5: السلامة.
0: مرحبا بيك.
5: مرحبا
0: به. قول لنا ساعة الدويرة وين مشان الناس يسمع فينا وتعرف المنطقة وين.
5: الدويرة في الشابة.
0: في الشابة، تحياتنا للشابة وتحياتنا للبحر الممتاز. ها البحر اللي يعمل الكيف، وإن شاء الله قعدة كيكة باهي ونظيف وكل شيء.
5: بلاصة ممتازة جدا
0: جدا، أنا شخصيا نراها من أحلى ما فما في تونس بحر الشابة. طبعا تحية ليك سيدي، والفكرة والرسالة من خلال هالمخيم هذا شنو هي سي حميدة؟
5: احنا فكرتنا ورسالتنا بالنسبة لنا انه أطفالنا يجربوا حوايج جديدة، أطفالنا يتعلموا من المسؤولين متاعهم انهم يكون عندهم أمل جديد للحياة.
0: انت سي حميدة من الطلبة السفراء ولا من الأخصائيين الاجتماعيين؟
5: انا من الطلبة السفراء.
0: من الطلبة السفراء، وين تقرأ؟
5: انا نقرأ في المعهد العالي الإعلامي والملتي ميديا بصفات.
0: مرحبا بيك يا سيدي، وطبعا كالصغيرات يشوفوا فيك مثال، معناها مثال ان اكزامبل كيفاش تتعامل معاهم، السياسه نتاعك، الاحاطه نتاعك باهي، وهذه حاجه هايله. ان توكا الفكره والرساله انه راهو الصغار يجيو باش يتفردوا، وكذلك باش انهم يتعلموا وانهم يستفيدوا،
5: يتعلموا حوايج جديده ويكتشفوا مواهبهم.
0: فاش مثلا الورشات، شنو هو من موضوع الورشات؟
5: احنا بالنسبه لنا برنامجنا صغير يجينا اول نهار بطبيعه مش نعملوا كسر الجليد، انه احنا مش نتعرفوا على الاطفال والاطفال يتعرفوا على بعضهم،
0: اي
5: احنا نعملوا لحمه والعباد الكل وليو كل عائله.
0: وصغيرات معدل الاعمار قديش تحميد؟
5: صغيرات في الشاب الدويره نخدموا في البريود هذه خدمنا بين 6 و9 سنين.
0: 6 و9 سنين. شوية اللي يصير في النهار، وقتاش يقوموا، شنو ما يعملوا، وقتاش يمشوا للبحر، وقتاش يروحوا يفطروا، احكي لي شوية هك.
5: صغيرتنا شار يقوموا 8 نفطروا فطور، نعملوا تحية العلم، نعملوا شوية رياضة،
0: اي
5: نفطروا فطور الصباح، نحضروا رواحنا نمشوا للبحر،
0: اي
5: نعملوا عمى مزيانة، بعد كان عنا وقت نعملوا ألعاب على الشاطئ.
0: قديش عددهم هما؟ 50 وقداش من انسان يحيط بيهم من المرافقين كيفك انت قداش فما من واحد
5: 20 مرافق
0: بس 20
5: مرافق
0: معنا كل واحد بريسك تريها بزوز ثلاثة خاطر صغيرات طبعا
5: ما عنا كل احنا كل كل طالب ولا كل انسان معنا عنده تاش معينة يخدمها معنا
0: سيبيان انت شنو مهمتك
5: انا مهمتي مدير عام للمخيم
0: انت معنا المشرف على المجيء على المخيم هذا انت المشرف انت المشرف على المخيم هذا به اليوم شنو نقولوا يعني كيفاش نلخصوا هالمخيم هذايا ولا الرساله اللي نجموا نقولوها شنو تنجم تكون
5: برسمي مخيم الامل هو برسمي يبعث الامل لكل صغير احنا هون مخيمنا مش يرجع الحياه لهذوكم الصغيرات ويرجعنا من الامل انه تونس خير وانه يكبشوا فكرياتهم ويكبشوا فهمتهم ويوصلوا لحاجه بعيده برشا
0: سي بيان وانتم تحسوا هالجانب النفسي المرتاح نتاع الصغيرات
5: ها هاي بالطبيعه احنا ريت عن طريق ورشاتنا احنا معناتها في الاسبوع نعملوا ورشات مختلفه معناتها كل اسبوع نكتشفوا في مثلا ورشه الموسيقى نكتشفوا اصوات مزيانه
0: سي بيان
5: عندنا مثلا ورشه عملنا الأسبوع الفرط عملنا ورشة الحقوق عملوا معنا على حقوقهم وواجباتهم
0: سبيان
5: وسط المجتمع
0: يعني في المواطنة شوية في المواطنة تحكيوا شوية معاهم كي تبدأوا في البحورات يعني نشوفوا ساعات احنا الفضلات وحاجات الناس اللي تلوح ينجموا هما يكونوا مثال قدام حتى الناس اللي هما لزادولت هذوما ينجموا هما راو يتعلموا من خلالكم انتوما هالمبادئ هذية وهالأخلاق هذه
5: ديجا في الأسبوع الثاني عملنا نادي للبيئة وهبطوا للشط وعملوا دي تابلو دي كوكياج وحويش خرجهم من البحر مزينين على الأخر
0: وانت سي حميدة انتوكا الحاجة الباهية من خلالك انت ولا من زملائك زاد الطلبة السفراء راو الولايد صغير ولا البنية صغيرة عمرها 6 7 8 سنين تقولي حتى 9 سنين راو كيشوف وتعلموا راهي المواطنة فيها نظافة البيئة فيها احترام غيرك فيها البختاج المشاركة متاع غيرك اللي محتاج فيها بارش حاجات مزيانة وانتم مثال طبعا ومدامكم موجودين في جمعية قرى تفالة سواسة أكيد تعملوا في حاجة وعمل إنساني كبير كبير إلى أقصى درجة شنو تحب تقول الصغيرات الذومة هكا كان يسمعوا فيك أنت الإطار نجم نقوله التربوي اللي مشرف على هالمخيم هذا
5: أنا نحب نقولهم اللي احنا ديما معاكم واحنا نحبوكم برشا ورانا نحب نراكم ان شاء الله نعرفها في بلايصنا احنا انكم انتم تكونوا تأطروا في أطفال اخرين وان شاء الله تونس خير وان شاء الله يا رب الزهرات الكل تلقى حظها في الدنيا وتلقى الأمل
0: وي ان شاء الله ان شاء الله سي حميده اكون متاكد اذا كانك انت بطبيعه وانت وزملائك وزميلاتك اللي هما الطلبه السفراء قاعدين تخدموا في خدمه كبيره فاكر الصغيرات هذوك من نهار اخر باش يكونوا ناس يعرفوا يقدروا يحترموا وهذا هو الاهم شكرا لك على كل هذه المعلومات سي حميده بن احمد مسؤول عن مخيم الامل في دورته هذه بالدويره واحده من مناطق المميزه لولايه المهديه الجميله كانت هذه صنعه في تونس

0: Audiothek. Ma Semi Benur. Ma Semi Benur. Ale Jamal FNTV. Shuf Esma with Mata. With Mata. هيا بنا نلعب.
1: هيا بينا نلعب. يلا نقول لكم اسم البلد العربي, وإحنا هنا نحكيه على المحاصيل الفلاحية والزراعية في الدول العربية. شنو هو الدولة اللي المنتوج الأكثر عندها؟ واضح؟ العربية السعودية.
2: جميل.
1: منتوج فلاحي. آه موش فلاحي. موش منتوج
2: موش حيواني. معناه
1: حيواني.
2: فلاحي
1: زراعي.
2: زراعي
3: بلا. سمعت بشيء زراعي في السعودية.
2: السعودية عندهم حاجة زراعية.
1: طبعا. التمور.
3: التمور.
1: الإمارات.
3: إمارات. تمور زيدا.
1: أي. عمان.
3: عمان سي بلو فيرتيل الأرض.
2: أي.
3: عندهم.
1: أي شنو عندهم؟
3: عمان.
2: الكيوي.
1: ما تبعدش
3: حاجة إكزوتية.
1: ما تبعدش.
2: الفلفل, الطماطم,
1: التمور.
3: التمور زيد.
1: هاي البحرين زيد التمور. قطر والكويت.
3: قطر والكويت. التمور.
2: البلح.
1: لا. حاجة أخرى من الخضرة. خضرة كانت غلة قبل في تاريخها.
2: طماطم.
1: طماطم. قطر والكويت.
3: طماطم.
1: وي.
3: طماطم تاخذ تك برشا ماء.
1: اي فما برشا مشاريع لانه الماء كل ما توفر
2: برشا مشاريع.
3: تحليه مياه.
1: تحليه مياه البحر وغيره يعني. هما برشا برشا بقايا.
2: الاستمطار وكل.
1: اليمن.
3: اليمن عندهم القهوه.
1: فلاحي زراعي.
3: فلاحي زراعي.
2: فلاحي زراعي القاتل.
1: اليمن هذاك في التاريخ قهوه. ما تخطرش على بالكم هذا.
3: فرامبواز.
1: والله مش بعيد.
2: فريز.
1: حاجة إكزوتيك يعني.
2: الأناناس.
1: لا ولا
3: المانجا. المانجا. مانجا حتى مصر فيها برشا. المانجا
1: حتى مصر فيها. ولكن مش أكثر حاجة تنتجها مصر.
3: أما بنينة ياسر المانجا متاع مصر.
1: أي
3: ياسر بنينة.
1: كل ما تمشي في مصر تلقى الناس اللي هم يبيعوا العصير. تلقى عصير المانجا بلوتو. والجوافة زاد. الجوياف.
3: أي.
1: العراق.
2: البرتقال.
1: لا
3: العراق
1: معروفة. معروفة بالحاجات اللي هم موجودين في السعودية والإمارات وعمان.
2: الفيكيا.
1: التمور.
3: التمور زيدا.
1: يلا
2: كارك حتي تمنا كل
1: سوريا. ما هو
2: بشنا سوريا برشا جنجلو. حاجات سوريا في اختيل برشا.
1: أكثر حاجة تنتجها سوريا.
2: خضر ورقية.
1: لا.
2: الفستق الحلبي.
1: لا.
3: لا لا لا
2: الرومان.
1: الشرق الأوسط في يشبهنا في حاجة في القوارص وفيه
3: العنب.
1: الزيتون.
3: زيتون.
1: زيتون سوريا. لبنان حسب رأيكم.
3: لبنان عندهم زيتون زيدا.
1: اي اما مش أكثر حاجة.
2: لبنان الجرجير.
1: لا لبنان البطاطا. الأردن الطماطم كما قطر والكويت. فلسطين الزيتون.

0: في المغرب.
1: في المغرب اي عندهم سوريز عندهم اون كاليتي نتاع خطر في البلايص العاليه
2: عندهم الكليما جبلي
0: الكليما اي وي موريتانيا ابار الحوت
1: موريتانيا
0: نحكيو على
1: التمور زيد
2: لا
0: حاجه موجوده خاصه في بلدان اسيا وشويه مصر
2: حاجه تتاكل
0: اي
1: اسيا ومصر
0: لازمها برشا ماء
1: القصب
0: لا برشا ماء
2: برشا
0: ماء
1: بنان بنان
0: الروز جوز القمر
1: لا صعيبه
0: جوز الهند
1: جوز الهند
0: والصومال هي القطانيا بيها متنوع الدول العربيه معناها من ناحيه المنتوجات الزراعيه
1: هي ما بارابور للكبر والسوبرفيسي ما فما شيء
2: ما فماش
0: شنو
2: جست الاكتفاء الذاتي
0: بعيد شوي سمعكم مقاطع وتقولوا لي شنو اسم العمل سينما تلفزه ولا مسرح هذا المقطع الاول
3: طلع احمد احنا واقفين ليه
4: تمام يا فندم يعني اذا سمحت سعادتك دقيقه واحده
3: خير في حاجه
4: لا يا فندم تمام يا فندم بس هو اصل الجزمه بتاعت سعادتك مش لاقينها يا فندم
3: مش لاقينها ازاي يعني
4: يبدو ان حد اخذها بالغلط يا فندم
3: غلط ده اسمه تهريج وانتوا واقفين بتعملوا ايه ازاي واحد يدخل وياخد جزمه قدامكم ويمشي
4: الظاهر سعادتك يا فندم انه استغل تركيزنا في الصلاه وخشوعنا والدعاء يا فندم وعمل عملته السوداء
3: انا همشي ازاي دلوقتي اخرج من الجامع ايه بالشراب ما بلبسها مطر حد
0: اها
2: فيلم
0: لا
1: سيري صار قولوا الجزمه
0: اي جزمه شنو
1: الجزمه من الصبات
0: نذكر صديق ليا كان وقتها سافر للقاهرة أول مرة فقال له الديواني قال له حل ممكن تفتح الشنطة قال له شفيها يعني قال له يعني حواج ومرقاش اسم الصبات بالمصري ومفهمتش عليه لوج عليه بالمصري معناه قال له وأزمة قال له يبني احنا رأسين أزمات القزمة أحداث المسلسل تدور في إطار كوميدي حول حياة بهجت بعد تقاعده يعيش مع زوجته وأبنائه وأحفاده ويتعرض لمشاكل بسبب غيرة زوجته الشديدة مشاكل مع أبنائه وأزواجه وأحفاده إخراج رامي إمام تأليف يوسف معاتي بطولة
2: أنا ومراتي
0: لا صاحب السعادة 2014 عادل إمام لبلبة حاتم صلاح مدلين طبر ريم محمد سعيد محمد إمام واللي كنا نسمع فيها وصوت خالد زكي في دور وزير الداخلية في دور وزير الداخلية يلا بعد شوية نرجع لكم احنا نسمع الموسيقى الموسيقى هذه ترجع بعد عام 2000 ستينك ومعاه شاب مامي يغني وديزرت روز بعد شوية نرجع لكم ما تبعدوش

0: 7, 24, مثلاً 29, 100, وإلا 73, 24, 3000.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوليدو طور عالمك
1: جوهر سبورت
4: ستة ودقيقة مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور قبل ما نحكيو على المونديال وزارة الشباب والرياضة أعلنت منذ قليل في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن تعيين مدير فني وطني في الجامعة التونسية لكرة القدم اللي هو رضا الجدي مع تعيينات أخرى في بقية الجامعات دونك البلاغ فيه تعيين رضا الجدي في خطة مدير فني وطني في الجامعة التونسية لكرة القدم أيضا تعيين نضال عبد الكريم مدير فني وطني لدى جامعة كرة السلة تعيين إبراهيم العقربي مدير فني وطني لدى جامعة كرة اليد مع الإبقاء على بسام الفراتي في خطة مدير فني وطني في الجامعة التونسية للكرة الطائرة هذه التعيينات مع كما قلت أبرزها تعيين رضا الجدي في خطة مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة القدم نمشي إلى مونديال 2026
3: كأس العالم على جوهرة FM TV
4: نحكيه على المنتخب البرازيلي وانطلاق مباراته في اللحظات هذه ضد المنتخب الياباني تقريبا دقيقة 30 ثانية دائما التعادل 0-0 بين المنتخبين مع انتظارات كبيرة من الماتش هذا المنتخب البرازيلي اللي تحسن خاصة في دوري المجموعات يحاول أنه يكون في الدور المقبل والمنتخب الياباني اللي تفوق عليه في مقابلة ودية كانت في 2025 بعد ما كان منهزم هدفين مقابل 0 ربح المقابلة 3 أهداف مقابل هدفين مع الستاتستيك اللي ظهر أن المنتخب الياباني قاعد يقدم في مقابلات كبرى في السنوات الأخيرة ضد المنتخبات العملاقة مع أولى الفرص كانت للمنتخب البرازيلي اللي كاد من خلالها يسجل دونك دقيقتين لعب مقابلة متابعة على قناة بين سبور ماكس الأولى ومقابلة تسحق الفرجة أيضا ماتش ثاني بيش يكون انطلاقا من 9:30 متاع الليل المنتخب الألماني يلعب ضد منتخب الباراغواي وأولى ساعات فجر غدوة دونك الليلة في السهرية عندكم مقابلة اللي بيش في أولى ساعات فجر غدوة ماضي ساعتين متاع الصباح منتخب المغربي يلعب ضد المنتخب الهولندي ونذكر البارح منتخب كندا هو أول متأهلين للدور ثم نهائي بعد إزاحته لمنتخب جنوب أفريقيا بالفوز هدف مقابل صفر نحكي على بقية المقابلات المبرمجة في الدور 16 من المونديال كما قلت خاصة غدوة مساعتين متاع الصباح المغرب هولندا 6 متاع العشية كوديفوار النرويج 10 متاع الليل فرنسا السويد أولى ساعات فجر الأربعاء 1 جويليا ماضي ساعتين متاع الصباح المكسيك الإكواتور 5 متاع العشية إنجلترا تلعب ضد الكونغو الديمقراطية 9 متاع الليل بلجيكيا تلعب ضد السنغال نهار الخميس 2 جويليا في البروغرام زوز مقابلات ماضي ساعة متاع الصباح أمريكا تلعب ضد البوسنة و8 متاع الليل إسبانيا تلعب ضد النمسا نهار الجمعة 3 جويليا 4 ماتشوات البداية تكون من نص الليل البرتغال كرواتيا 4 متاع الصباح سويسرا الجزائر 7 متاع العشية أستراليا مصر و11 متاع الليل أرجنتين الكاب فير مع ختام الدور هذا بمقابلة باش تكون نهار 4 جويليا انطلاقا ماضي ساعتين ونص متاع الفجر منتخب الكولومبي يلعب ضد المنتخب الغاني نحكي على نجم منتخب البرازيل فينيسيوس جونيور اللي قاعد يلعب في المقابلة هذه البارح كان عنده حوار وظهور تلفزي مع قناة جلوبو البرازيلية بعد ما شاهد رسالة مؤثرة من جدته نيلزا اللي وقت اللي شاف الفيديو ديريكت مو تأثر وبكى واستعاد ذكريات الطفولة خاصة قبل احترافه وذكر انه قضى مع جدته 16 سنة كاملة وهو كان يعيش عند جدته في منزل متوقع وحكى حتى على التجربة هذه وحكيت عليه أيضا جاته كانت حكاية قالت أنه كان طفل خجول برشا وكان يعشق كرة القدم البرازيلية

0: برازيليه وتألق مع منتخب البرازيل، وتمنيت له بالطبيعه التوفيق في مسيرته الكرويه. نحكي على رئيس الفيفا جاني انفانتينو اللي عمل تنقلات جويه كبرى بعد حضوره 24 مقابله في اسبوعين فقط، وقاعد يتنقل حتى في اللحظات هذه مع المقابلات نتاع الدور 16 ما بين المدن المستضيفه في امريكا، المكسيك وكندا. عشرات الرحلات الجويه، طائره خاصه تاع انفانتينو قطعت ما لا يقل عن 50 كيلومتر، اكثر من 66 ساعه فول في مختلف الرحلات اللي عملهم لمتابعه المقابلات. شخص تقتل بإطلاق نار في الفانزون في ولاية كاليفورنيا وقت ما فهم حتى مقابلة قاعدة تتعدى السلطات الأمريكية، قاعدة تحقق في ملابسات الحادثة وهوية المتورطين مع أيضا تعزيزات أمنية خاصة في الفانزون في المقابلات اللي قاعدين يتلعبوا توا بما فيهم مقابلة البرازيل واليابان في الفانزون اللي موجودين في أمريكا. نختم المونديال بالشرطة الكورية الجنوبية اللي قامت بالتحقيق في التهديدات بالقتل اللي تلقاها المدرب هونغ ميونغ بو بعد الخروج من المونديال من التور الأول. إذاعة راديو سيول قالت إنه جاته رسالة على الإنترنت فيها نوع من الجدية وفيها تهديد بالقتل بعد خيبة المونديال. المدرب اللي تلمون غربين عليه في كوريا الجنوبية حتى في التلفزة وقت العديو في القناة الرسمية الحكومية قاموا بعملوا فلواج على وجهه باش ما يظهرش وجهه، حجب الوجه بتاع المدرب في كل الفيديوهات بعد خيبة المونديال.
1: كأس العالم على جوهرة اف ام تي في.
0: نحكي على كرتنا في تونس. النادي الافريقي باش يبدا التحضيرات الموسم الجديد في البارك ا تحت قياده المدرب فوزي البنزرتي في غياب مهيب الشامخ في راس شوات اللي كانوا مع المنتخب الوطني التونسي، وحمزه الخضراوي اللي مازال كيف احتفل بحفل زفاف. النادي الافريقي اختار انه الحصه التدريبيه الاولى وبدايه التحضيرات تكون دون حضور جمهور. رسمي نهاية تجربة المدرب ماهر الكنزاري مع نادي زاخو العراقي لأسباب عائلية. تجربة ما دامتش برشا تقريبا 12 يوم، ونهاية التجربة بالنسبة للكنزاري مع الفريق العراقي. حسب آخر الأخبار، المهاجم السابق لترجي جرجيس مؤمن الرحماني صح في CSS لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر في انتظار الإعلان الرسمي من فريق عاصمة الجنوب CSS اللي يستعد لرفع عقوبة المنع إن الانتداب. مانشستر سيتي أعلن رسميا تعاقده مع المدرب السابق لتشيلسي إنزو ماريسكا لمدة 3 مواسم خلفا لبيب غوارديولا. ماريسكا سيف الفارد كان توج في مونديال الأندية مع تشيلسي الإنجليزي، وسبق له أيضا أنه خدم مع بيب غوارديولا في خطة مدرب مساعد في السيتي موسم 2022-2023. 8 دقائق لعب في مباراة المنتخب البرازيلي والمنتخب الياباني في الدور 16 من المونديال، دائما التعادل 0-0. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فان بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فان في لندن.

337 Antibiotic. Ma Sami Benour. Ma Sami Benour. على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. وتمتع. وتمتع.

0: رايكم وين كنتوا مستمعين مشاهدين على جولة تي في؟ هذه ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك نهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات
0: سليم، تفضل سي سليم.
2: فما حاجات نشوفهم في الصيف، حاجات مش عادية اما ولات عادية وما عادش ركزوا معهم برشا، دخلت في ثقافتنا وتصالحنا معها. مش نحكي على شوية حاجات من هذوما. عنا بوتو الضوء الماتينال، تعرفوه هذا ولا
0: لا؟
2: هذا بوتو اللي يشعل في النهار ويطفى في الليل.
3: نعرفوه.
2: تشوفوه في حومتكم.
3: اي ديما.
2: هذا بوتو متمرد
0: على الوضع.
3: انتي سيستم.
2: انتي سيستم. يقرر واحد وقت شي يخدم، يقرر وقت شي يسكر. فما زيدا سيونس يونيك. كيفاش الخدمة تبدا ساعة من بعد وتوفى ساعة قبل. توفى ساعة قبل.
0: من غير ما نعمو طبعا.
2: ليه ما نعموش؟ هما نحكيوا على حاجات يعرضونا برشا.
0: يعرضونا
2: مش الكل.
0: يعرضونا اكيد.
2: بيه باش نحكي زيدا على قصان الماء. اللي ولا ماش عنده حتى فايدة. معناتها تشوف العباد كيفاش ولات تحضر روحها وتعمل احتياطاتها، اللي عامل سيتيرنا، اللي مخبي الماء، اللي يعبي في الدبابز، اللي معبي البنوار. معناتها في الاخر تجي تشوف تلقى كميه الماء اللي قاعدين نخبيو فيها اكثر من كميه الماء اللي قاعدين نكونسوميو فيها. بخلاف جماعه حفر السونتاج، تعرفهم السونتاج؟
3: سونتاج
2: هنا حفر السونتاج.
0: سونتاج
2: ما يجبدوا منها بطول.
0: العشوائي هذا.
2: اي العشوائي. وفهم هذاك اللي عنده البيسين اولمبيك وعنده زوز هكتارات غازون ويخلص فيهم يسقي فيهم بميسونيت. هذاك معناتها من اكثر الناس الواعيين.
3: بلاصه وحده في جهنم.
2: هذاك وحده.
0: قداش يمثل هذا من الناس معناها؟
2: مش يمثلش شويه. راهو
0: في المينوريتي. هو تصرف خاطئ طبعا، هذا اكيد يعني. اما لازم حلول، ولازم حلول كيما تاع
2: لازم الردع.
0: لازم كيما الريستوران اللي ياخو يبيع لك وحده مثلا صحن مقرونه فرفال اللي ب 45 دينار ويشري فيه الباك ب 400 فرنك مثلا.
2: مثلا
0: انا عندي نقمه كبيره على ذا سورتو. بنحبش ياسر
2: جماعه المقرونه.
0: لا لا الحمد لله.
3: المقرونه بصفه
0: عامه ما ناكلهاش هذا المقرونه. اما راهو حاجه تبهتك. يقول لك ريستوران ايطاليان، تدخل يعني تلقى صحن 38 و 42 و يعني
3: اللي هو نورمالمون كان عاطي ربي على الاسعار.
0: لازم يعمل لي بات نتاعو،
3: يعمل بات فريش. فوالا
0: لازم اوبليغاتوار.
3: اللي هي البات فريش ما تتكلفش، معناها تتكلف وقت شويه يمكن مقارنه
2: بال. اي معناتها ما يسالش قدرنا شويه نخلصوا 40 دينار ولا 50 دينار مقرونه فيها هكا شويه دجاجات.
0: عيب شويه انك تعمل معناها مقرونه صوص بلانش ونعرف شنو وسومون ونعرف شنو وانت تشري في الباك ب 410 معناها.
2: وليه وكل مره تزيد تكذب المقرونه. نسيت ينقص كمية اللحوم اللي فيها. فما زيدا
0: صباح على التدخل.
2: ليه ليه بيه. فما نمشي ونرجع للكليماتيزور. مو بدينا الكليماتيزور. الكليماتيزور اللي دارع، تعرفك اللي ينفخ في بيرو فارغ.
0: انا زرت التجربة.
2: حكيت لنا عليه.
0: قابلت انسانة بهتتني
2: اللي حلت لك باب
0: نهار اثنين مع التسعة.
2: نهار اثنين ينفخ ويكاند كامل.
0: وي
2: هو الوحيد اللي يخدم معناتها.
0: على ذكر ستيغ اللي عندها 7 مليار دويت عجز.
2: اي
0: 7000 مليار سمح.
2: نعاود زيد نحكي على صليحة الكليماتيزور اللي فيهم فئة متحيلة كبيرة ياسر توا.
3: اي
2: واللي شيخ
0: مول ميسرة توا
2: واللي ينتحلوا معناتها صيفة ينتحلوا صيفة ويعملوا اللي يحبوا. وبالحق معناتها كليباج
3: فما حاجة زيدة تخوف برشا لازم نقولوها للناس اللي فما هذوما منهم. فما أنواع تلقاها يا إما هو يبيع الكليماتيزور يا إما عنده شكون عامل معاه حل عامل معاه كوبانية يبيع الكليماتيزور. كيف تجيبه أنت يعملك كسيناريو كاتاستروف سيرتو كي تبدا مرأة وما تعرفش ياسر ماكش مغرومة ياسر أمور ميكانيك. لا وهذا مات وسيي وما عادش وقطع يعود وعظامه هسست ولازمك تعاود واسمع وعندي شكون كان تحب يعمل لك ويدخلك في متاهه وانت تصدق اللي وانا صارت لي والله عمنا وجاني قال لي كليماتيزورتك الكل متهلك فما جاش معناتها ودخلك في متاهه كبيره نتاع سيي كليماتيزورتك ما عادش حد يمشي وقدامه قد عمره يقول لك 15 سنه لا عاد سيك هاو هذوما 10 سنين تقول له 10 سنين يقول لك لا عاد سيت هذوما نتاع 7 سنين راهم من اولهم ماهمش سلعه باهيه وغشوا فيهم الدار انسي سويت دونك ثبتوا مليح.
2: اي و اون بارلون دو كليماتيزور عندك زاد جيران اللي يجي انستالي لك كليماتيزور في بلاصه استراتيجيك، يجي يحط الكليماتيزور نتاعو تحت شباك فوق شباك بيتك، ولا كتويو يبدا يضرب على حيط الريزيدونس ولا حيط الجيران، وبالمده يولي تشوفك الخضوريه وكالزين هذاك الكل.
0: غير اللي عليه البرا
3: ممنوع، هذا صارمة في تركيب الكليماتيزورات
2: برا. لا وساعات راهو موتور كليماتيزور حسو قوي قوي قوي معناتها،
3: لا هو قوي
2: وليزولاسيون زيد معاه ايزولاسيون ضعيفه.
0: على ذكر الضوء والستيك وكل شيء، العجز بتاع الستيك وقيمة ديونها 7000 مليار و
3: 7000 مليار
0: من معناها مبلغ كبير برشا.
3: أنا قداش يلزمنا تقريبا 3 أجيال 4-5
0: لازم
3: أجيال
0: إعادة هيكلة بهذا موضوع كبير.
2: والكل أكثر، وفما بارتيك كبيرة من بارتي كبيره من ديون ال دخل معنا الحفيظ دخل معنا حفيظ الدراجي.
0: هذه المقابله المهمه اللي كنت تحكي عليها قبل ما بين اليابان والبرازيل، النتيجه قداش؟ 0-0 النتيجه مازال
2: 0-0 باه
0: جست بنعمل لو بوان يعني مع
2: اي. وباش نعمل تحيه خاصه لنجوم الصيف، هذوما الصيف هذوما عباد يخليوا بلاصتهم، يخليوا بلاصتهم
0: حاسس عندك برشا لؤم
2: وبرشا ايجابيه زاده فهمتني، وعندهم معناتها قدرات خارقه باش ينجموا يفسدوا لك الكيف نتاعك. جست بربي قبل ما نبدا باللي يفسدوا لك الكيف، تحيه خاصه لك اللي تشوفهم ماشيين لحمام العروسه والسخانه 50 معناتها
0: إيه؟ ربي يا سليم شو تحبهم يعملوا براس والدي؟
3: هو حمام به في السنة
0: شو تحبهم يعملوا يعني؟ هاي صحيح إيه هو
3: يعمل قماج وينحي البوموخ
2: إيه لأننا نعمل لهم تحية مع تسخانة البرة 50 معناتها في الحمام قديش؟
3: 200 المسألة الجمالية بالنسبة للنساء ديما تقولوا ولا جمالية تمشوا للحمام ساعة أول حاجة تنحي تعمل قماج على خاطر حمام الصيف مش كيما حمام الشتاء
0: ما نصوروش سخون كيما الشتاء
3: ماهوش سخون كيما الشتاء وزيد أون بلوس احنا نساء عندك فما حاجة اللي هي البرونزاج لازمك تعمله وأنت ما عندكش بومورت في جدك سورتو مع الشمس تاو تزرق طول ما عادش تعمل تان الي
0: ما عندكش باينه
3: باينه تعمل لك اللي هاك خدودك يبداو حمر كيفي هاكا ولازم تعمل حمام قبل برونزاج حتى انتوما انت ماكش مستحق انت الدنمارك انت انت بعد من الشمس
2: انا نتصهد
3: انت بعد من الشمس هي انت ويسا
2: ليه ويعطيهم صحة ما انت تشوفهم خارجين من حمام العروسة بعد السخانة هذيك احتفالات وجو معناتها فريمون فك الشمس به نمشي لجماعة تسكر مارشي نوار
0: يا الله
2: توا
0: مهرجانات
2: تشوف تسكر مهرجانات مكتوب عليها انفيتاسيون و
0: بوبليي
2: في ماركت بليس في الجروبات فيسبوك
0: وهي انفيتاسيون
2: وهي اون انفيتاسيون ويزيد يحط روحه ميم با انونيم سيد معناتها صحة الرقعة ويزيد يدوبلي السوم
3: خاطر يزاريف كونتورني القانون على خاطر ما تنجمش ماهوش قانون اللي يعملوا فيها ما عندكش قانون اللي يردع
0: اي ما فما حاجة انه مثلا كيما مهرجان الحمامات اللي حط اون فونت لي تيكي منذ البارح مثلا فما حتى على السيت نتاع المهرجان ومثلا ما تنجمش تشري اكثر من 4 تسكر مثلا
2: معقول معقول
0: هذه حاجه باهيه خاطر عامناول مثلا تسكروا فيه وفي لحظه معناها وتباعوا مارشي نوار باسوام خياليه انا باش نقص عليك ونقص على نهار من النهارات نتاعك بالعسل فاصل خاطر عنا نرجعوا
2: نكملوها بعد
0: اي طبعا يلا
4: جوهرة بوبليسيتي
5: En illimité, ou t'aum fait gigawatt?
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك
4: جوهرة اف ام بوبليسيتي
7: تسمعوا كل الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور
8: مع سامي بن نور
7: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
8: وتمتع
7: في نهار من نهارات
2: نكمل مع نجوم الصيف تو باش نمشي البحر باش نمشي البحر باش نحكي على الفنانين التشكيليين
9: هذا النوع فنان تشكيلي من فصيلة الشكال.
3: الفنان التشكيلي كي يتشكى برشا خد
9: لا هذا يشكل بطريقة أخرى مش يتشكى يشكل. دونك هذا الفنان التشكيلي ما يخليش حتى واحدة رايضة. نتصورك سوسن شفت منهم شوية.
3: يا إلهي وأنت جاي بالله نحب نوجه نداء الأولاد الأولاد أمان توانا مراه معناتها ما يمتكم جاية من المستقبل باش نقول لكم راه باش نوفر عليكم سخانة خاطر ومصروف وتتقزر هكا وبروتين وكل من قاعد أنت في تحت الباراسول ولا قاعد على الشط عادي ولا جروب نتاع بنيات قاعدين على رويحاتهم تلقاه يعملهم يغزر من هنا من هنا يتبسم يذبل عيني
0: بلكش انت خاطرك نجمة وكل شيء الناس
3: ما يعقلونيش انا نبدا ما متنكرم كي جو نجمة ما يبزوش علي يعرفوا لساني طويلة خاطر كان يعرفوني انا شكون تو يبطل مسكين يقوم يعمل تروح بيتش يمشي للماء يخرج يستيلي يعملهم الكل وبعد انت هو ما انت ما تتلفتلوش وما تغزرلوش وبعد انت تمشي تدخل الماء وهو يخلط وراك يبدا يعمل لك هذيك في دور القرش وكانه معناها انت كي ما عجبتنيش على الشط معناها باش تعجبني فص الماء معناها في كي بنت نشوفك مبلول باش نبدل رايه
0: عرفت لها انت
3: يا ولاد برشا ديما وبساسي معناتها برشا والبنات يمكن اللي يسمعوا فيها يعرفوها فاست انك ما فماش تجاوب معاك خويا على ارض اليابسه في الرمل راه مش باش يكون فما تجاوب في البحر دونك خليونا رايدين الاولاد ارض ربي واسعه وان شاء الله يا ربي البنيات والوليدات الكل يلقاو مكتوبهم سيف السيف
9: وكان ما جيت ما جاوكش ذبذبات معناتها بين لي باراسول وقاد رايح فما جماعة جيتسكي جماعة لي جيتسكي اللي يقربوا معناتها يبداو يلعبوا بلي جيتسكي ويقربوا للناس راهو سي ريسكي معناتها تبدا توري في روحك وتدور جينيرالمون تلقاهم جماعة اللي جايب جيتسكي نتاعو مش كاريها خاطر اللي بازنوتيك ما يخليوهمش
3: والله لا البارح في قمرت ومانيش باش نقول انا هي بازن منه من البلاصه ولا البازنوتيك بازنوتيك وي يعوموا معناها معناها شو نقول لك يمكن 500 متر من الكود من البلاج من التراب وصارت حادثة في بالي أنا من وقتها تربينا وتعلمنا في الحمامات وسنين التالي دكتورة
0: هربت دونتيست
3: الله يرحمها خليت زوز
0: مش جيتسكي يا ذكرى
3: جيتسكي
0: لا هي على الرمل
3: هي خرج من الرمل لا بيردو
0: لا كواد ولا جيتسكي كواد
9: صاروا ديز اكسيدون راه جيتسكي اما الحاله هذيك يدور لي كواد
0: كل الحاله
3: كواد جيتسكي كلبك كبير تحب تهبطه للبحر ابعد على مناطق اللي فيها الناس العائلات
0: الاكسيدون يصير في غمضه عين
3: في غمضه عين
9: فما فينومين اخر يبدا عنده فلوكه
0: جبت لنا سبع اخبار في قفه
9: تي باتو هكا مزيان ولا يوت ويجي يقرب به للشخص
3: لا هذاك خليه يقرب مساج تعرفوا عليه لا علاش نهار
0: لا عاد
9: انت ما عندك يوت وما نجمتش تقنع شكون يمشي معاك لليوت وتبعد على اليابسة وجاي راجع لليابسة
3: فما برشا عباد راه عندهم يوت وعندهم فلوس وقالقين ما عندهمش فكك تعرف ما عندهمش عباد كيفنا يضحكوا
9: عنده يوت ما عندوش لسان
3: عنده يوت مش سمباتي
9: بيه فما جماعة لي كتفوكات كيف كيف يحط كتفوكات وينصب جيتون ويقرب كتفوكات للشط جماعة الكلاب اللي حكيت عليهم انت توا بربي عندك كلب يا قربته يا اعمل له كمامه ما تعوموش كلب قريب للصغار ولا ساعات راهو تلقى زوز كلاب مسايبين وتشد بعضها بين زوز كلاب عركه وغادي وين ما عادش معناتها تولي انكونترولابل
0: حاجه اخرى عساسه الباركينج اللي بحضر البحور
9: عساسه الباركينج اي
0: ما عندهم حتى صفه يعني
3: توا في الضاحيه الشماليه بربي خليني نحيي جماعه من عرشه ميلكار شكون البلديه هذول بلديه سيدي بوسعيد اللي منعت لحات الحواجز ومنعت الدخول معناتها البيمون هذاك ال 3000 اللي تعطيها باش تدخل النهج نتاع البحر اللي هز للبحر
0: ما عادش موجود
3: ما عادش موجود دونك تحيه ليهم باغ كونتخ يمكن في حكايه الامن وكل نزيدوا نردوا بالنا نلقاو حلول على خاطر على خاطر وجودهم يمكن كانوا ينجم يعاون على السرقه سرقه الحوايج البلاد على البنات وعلى فهمت هذاك لازمنا نشوفوا فيه حلول وهو احسن حل راهو ان الكلنا نتحضروا وما نتلطاوش على بعضنا معناها
0: مش في غمضه عين
3: الطفله ما حبتش معناها برا هكا رضا الله واسعه وان شاء الله الناس كل تلقى مكتوبها البنات كيف كيف زاده معناها سي فالابل بور لي في لي غارسون خاطر ما عادش نرى فما فرق ما بين البنات
9: والولاد فماش فرق اي ساعات
0: تفضل
3: في بعض في بعض السلوكيات
9: في بعض الحالات اون انفيرس لي رول فما زاده جماعه هذا بحرنا والبلاد تعبيت بالبرانيه بربي معناتها سامحني البحر راهو تحسب في تونس الكوت نتاعنا فيها 1600 كيلومتر هكا
2: انت بحر يرفع تونس ثلاثه مرات دونك ما فيها باس. خليو العباد اللي متقلقه اللي ما تشوفش البحر اللي ميساش خليوهم يعوموا خليوهم.
0: معناتها شنو هالريجيوناليزم هذايا معناها
2: برشا تتقال
3: ثم زاده وثم زاده الناس اللي تتنمر نهار كامل على العباد. شنو يا ولدي تحب تلبس مايو نمري، تحب تلبس مايو فيه غزاله خارج منه وذنين، الحر اللباس حريه شخصيه،
0: حرية
3: تحب
0: طبعًا.
3: تلبس جبه، تحب تعوم بشورت ومريول،
0: انت حر.
3: نتفرج البارح في ان هاثواي في جزيره تعدي في أنها ثوي بطلة لو ديابل سابيون بخدها معناتها كان من الزين ولا من الرشقة ولا من الأناقة
0: ولا من الفلوس
3: ولا من الفلوس ولا من اللي تحب أنت، الكل ما فهمش
0: من دورها الدور
3: توا ما فهمش معناتها كوتا أعلى من كوتا متاع أنها ثوي لابسة بلي دين معناتها لابسة البيوركيني اللي نسميوها احنا البيوركيني ولابسة شابو كبيرة على خاطر قشرتها بيضة برشا هي وعندها برشا حبش عندها شو اسمه يسميوه النمش
2: لي تاج دو روسور
3: عندها نمش تاج دو روسور وعندها بوستخار دونك على
2: انا مضر
3: فوالا دونك بتوصيه من طبيبه الجلد نتاعها
0: دكتور بصحه
3: منعتها من انها قلت معناها كيما نقبلوا ان نشوفوا ان هاثواي كيف كيف راهو جميله ولا منوبيه ولا حتى صالح تحبها بتعوم قلتها بتعوم باللي تحبيه
0: واحد حر
3: البحر الحاجه باهيه اللي ما مالح ما ربي ما يقعد فيه حتى جراثيم تقعد في سين نوم نجم نفهم اما في البحر اما خلينا الناس كل واحد يعيش حر كيما هو يحس روحه مرتاح.
2: نزيد زوز اخرين في سعفيسه تو مروحين من البحر عندك جماعة الدلاع بالموس
0: اي
2: بربي كي واحد يقف باش ياخذ دلاعة وتحل هيلو بالموس تبدا الدلاعة بيضة قرعة وتقول له هيك حمرة حلوة عسل ذوق وهو بالسيف تحبه يصدق اللي هي حمرة راهو ما يجيش منه دلاعة بالموس ما نجحتش بدلوا دلاعة أخرى
0: لأنه صعيب توا ترقى دلاعة ماهيش صعيب توا
2: اي ما
0: في جويل يا معناه وفي اخر جوان صعيب برشا
2: وفما جماعه اللوز المقشر ولا توا اللوز المقشر طلعت
0: توندونس
2: توا طلعت توا السوم طلع والميزان ولا في
0: قداش ولا 100 غرام 5000
2: يذولي اكثر يذولي اكثر يذولي زيد يذولي في 8000
0: لا لا لا لا لا انا شريته 5000 ال 100 جرام
2: سامي انت كي يشوفوك راهو
0: والله لا
3: والله لا بالعكس
2: عندك كارت بريفيليج راك سامي عنده كارت بريفيليج
3: وفما حاجه اخيره لو تسمح صديقي سليم الريستورونيت امان راني انا بنت الضاحيه الشماليه ملي تولدت فيها وملي حليت عينيا فيها وكنا كي نقوم الصباح تشم ريحه الكرمه تشم ريحه البحر حتى على بعد لحتى تكشي لورا السكه تشم ريحه الياسمين. اليوم للاسف في الضاحيه الشماليه ونتصور الجنوبيه ونتصور المناطق السياحيه الكل تعاني من نفس المشكله سوسه حمامات ونمشي وحتى تكشي المناطق الكل امان اللي عند امان اللي عندكم ريستورونات ربي عينكم تخدموا برشا في الصيف وتطيبوا برشا وتبيعوا برشا وربي
0: يا ربي عينكم
3: امان سكروا الفضلات نتاعكم سكروا عليها في صحيح حاجه راك تقوم الصباح تلقى تو احياء راقيه وكيما قلت انت لي بلا من 40 دينار الفوق المشروبات ما نحكيوش وما عندكش ما لقيتش حل الروائح راه تقوم الصباح من غدوه تخرج الصباح ريحه الهواء ملوثه الريحه في الهواء ملوثه تسكن على البحر وما عادش تنجم تشم حتى ريحه البحر علاش على خاطر سيدي عمل اللي عمل يعمل طاحونه يعمل لها دندانه مان لموها حتى للي يجيو عوين النظافه ربي يعينهم في هالسيفيه
2: والقائمه هي تطول اما خلينا اخترنا حاولنا نختاروا الستار
0: صح ولكن ريت ما اخترتش الحاجات الايجابيه سي السيد المختص في الكوميونيكاسيون يعني الكوميونيكاسيون اللي بازي على الايجابي ساعه على فما برشا حاجات ايجابيه
2: حاجات ايجابيه
0: يقولهم
3: حتى المانيبيلاسيون
0: باش الناس الصغار اللي يعملوا في خدم صغيره هذيا والله انا ياسر نحترمهم مثلا اللي والله نشري من عند ولايه صغير في الرون بوان تاع المنزة وحي الخضرة يجي يبيع اللوز الاخضر هذاك محترم متربي وهذوكم يخبيوا للقرايه نتاعهم وغيره نحترم هذايا
2: بربي جبنا الديتاي هذا نتاع تخبي للقرايه لي زيتيديون بربي ارحموهم وخلصوهم مليح خلصوهم مليح
3: ربي عرضتني فيديو
0: وراه اللي يعمل ستاج سامحني ما تقولوش جيب لي قهوه وجيب لي ساندويتش
3: والوليدات الصغار اللي ما يعلم بها ربي شنو هي ظروفه ايام يخدم في الصيف عنده ام مريضه يخدم على عائلته عنده اخواته اصغر منه مش لازم تسبه كي يجيك باش يجيب لك المشموم
0: قول له سامحني لا ما نحبش
3: ما نحبش مش لازم تتكش عليه وتعيط عليه وتطرده من المحل ما نحسوا نراعيه شعور بعضنا نراعيه مشاعر بعضنا
0: يلا كانت هذه نهار من نهارات

0: السبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. وفما شكون يلعب توا في كأس العالم؟ اليابان البرازيل. اليابان متفوق هدف قبل صفر قدام البرازيل.
2: عظيمة اليابان. مانيفيك.
1: ايوي. يلا ناخذوا ليكس ديزكستري. عندنا مازالوا ليزكستري. نسمعوا ليكستري الاولاني الثاني هذا. يلا.
3: C'est pas le savoir qui rend intelligent. Être intelligent, c'est prendre la bonne décision et qui plus est au bon moment. Par exemple, maintenant, c'est quoi l'avenir qui t'attend, Matt? Tu vas passer le restant de tes jours à pleurer et à t'agiter dans ton lit pour t'endormir le soir? Ou tu vas puiser au fond de toi-même et trouver l'énergie nécessaire pour battre à nouveau les cartes que la vie t'a données?
4: Anthony Hopkins.
1: لا هذا فيه الفيلم شارلي كوكس روزاريو داوسون ديبورا أنوال 2015 تدور أحداث المسلسل حول المحامي الضرير مات موردوك اللي يمتلك حواس أخرى معدلة تفوق قدرات البشر العادية ولتعوض على فقدانه للبصر فيبدأ في محاربة الجريمة. إخراج آدم كين فيل أبرام. أي فيلم معروف برشا الفيلم راهو 2015. نوريكم لافيش. لا سيري سامحوني.
2: لافيش فيها
1: سامحوني سيري.
2: سي تسمع فما زوز هما
1: أهو ثلاثة هم عرفتوه ولا ساوسن
2: هكا دير ديفل
4: ديفل
1: دي ديفل سيزون 1 2015 هي ثلاثة 3 سيزون. يلا هذا فيلم زاد مستوحى من قصة حقيقية. الاكستري
5: بالحسن انت ما فماش دروس يا اخي جمعة كاملة؟
6: فماش دروس
5: بربي
6: او ما عطيني تليفون نلعب شوية.
5: ما نعطيكش.
6: ما نشري تليفون.
5: ما نشريكش. ما عندكش فلوس.
6: ديما ما عندكش فلوس.
5: ديما ما عنديش.
7: تنجيب لك تليفون.
8: امي عندي على هي القسمة.
5: ما عملناها القسمة.
8: ليه المرة هذي بالفاصل؟
5: أي أسرة القسمة بالفاصل تتذكرها؟
8: ليه نسيت.
5: تنسى المعلم المرة
7: ما تشي بدي أرى فانت فانت فانت
9: واحد لا خش أسكن
5: صلي عني بي في البرد رابش خرجهم طول.
1: يلا
4: هند صبري
2: وفي عبدلي الفيلم نورة تحلم.
1: نورة تحلم 2019 فيلم مستوحى من قصة حقيقية. قصة نورة شخصية امرأة تنتمي للطبقة الكادحة ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات اللي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي وعلاقتها بأطفالها وزوجها وبعد ما تتغير مع خروج زوجها من السجن. خرج هند بوجمعة بطولة هند صبري لطفي العبدلي حكيم بومسعودي إيمان الشريف جمال ساسي سيف الدين الظريف 2019
4: فيلم مزيان. فيلم مزيان برش
1: سيتو الدي وي
4: موافقتني ولا
2: مشكوه. يحب يقول لنا اللي هو شايفه.
1: ما شفتوش
4: والله. واللي محطوط على المنصات اللي يحب
1: محطوط والله
4: يعني في نتفليكس موجود اي من اول يذولي من اول
1: نتفليكس محطوط اي باهي نمشيو لي ما عندناش اسئله في الرياضه اليوم انه
4: يزينا من الرياضه
1: ساوسن جيت
4: والله نرجمها من نهار رياضه
1: هو نهار زعما شكون
4: راجل
1: نعم
2: فنان
1: نعم
4: مغني
1: لا
2: ممثل
4: تونسي
1: لا
2: أمريكاني
1: وي حي نعم ستة جولدن جلوب
2: أوبا أزعر
1: غو كيما كيما سليم لا
4: خذ أوسكار في الخمسين الأخرانيين
1: توا كي تسالني هكايا الاوسكار ترشح قدام مره هو من اكثر الممثلين الرجال اللي ترشحوا لجوائز الاوسكار
4: على الجولدن جلوب
1: ترشح 122 مره لجوائز اوسكار فاز ثلاث مرات جائزة افضل ممثل رئيسي مرتين في 75 وعام 97 وجائزة افضل ممثل ثانوي سنه 83
4: من 75 معناتها نحكيو على
1: بالمواليد 22 افريل 37 ممثل ومخرج ومنتج امتدت مسيرته لاكثر من 60 سنه
4: ستود.
1: لا
2: جاك نيكولسون.
1: وي جاك نيكولسون ب 75 عن دوره فول أوتسو دان نيد كوكو. 97 في فيلم أفضل ما يمكن حصوله pour le pire et pour le meilleur. جايز تبدا بممثل ثانوي سنة 83 توندر باسيون شروط إظهار العاطفة اسمه بالعربي. جولدن جلوب ست مرات كما قلت. تعرف بتقديمه للشخصية غير التقليدية وغريبة الأدوار كما لعب عدد كبير من أدوار البطولة والأدوار الثانوية أو المساعدة في مختلف الأنواع بما فيها الكوميديا الساخرة والرومانسية والأدوار المعقدة وأدوار الشر وغيره والأدوار بتاع الشخصيات اللي عندهم بعد نفسي والمختلة نفسيا ولعب العديد من الأدوار من الأفلام عفوا دور المتمرد وشخصيات متهكم زادة شخصية ثائرة ضد النواميس الاجتماعية واللي هم يشبهوا له الأدوار الدوم
4: فولو جاك نيكلسون
1: حاجة فيلم. فيلم من زمن
4: أخلقش منه
1: كملوا المعلومة. يقتل بعوض 725 ألف إنسان كل سنة الناموس بمختلف أنواعه بينما تقتل 100 إنسان فقط حيوان آخر
2: طائر
1: مظلوم
4: يعني. لركان
1: لا شكون اللي يقولك مفترس
4: سيد
1: يقتل 100 إنسان والناموسة تقتل 725 ألف بشر المفترسة هي الناموسة وتكا بعمل البلديات الكبير اللي قاموا به تلة السنة الناموسة ذي ياسر مفترس توا بصراحة
4: والله كان دخلت الناموسة تزقويت
1: هتلر كان يخاف منه هاي
4: كان يخاف
2: من الفار
1: ولا
2: القطوس القطوس
1: تنفس الهواء في مدينة مومباي اللي مشيت لها انت
4: مشيت
1: الهندية اليوم واحد يعادل تدخين انت ما تدخنش سليمة ما تصورك مشيت للمدينة ذي
4: تري بولوي مسخة برشا
1: تدخين 40 سيجار
4: اي مسخة برشا
1: زوز باكويت نصحكم طبعا التدخين لا
4: مسخة من
1: مزيان ما يتكيفش خير كل عام يأكل الصينيين 4 ملايين
2: خفاش
1: لا
2: 4 ملايين
1: جرادة 4 ملايين أنا تعرفوا ما ناكلش الأرنب على خاطر الإحساس هذاك
4: الفار تحكي
1: لا ولا فما الفار وال فار
2: والكلب القطوس
1: قطوس
4: قطوس
1: ظهرت قبل الديناصورات ب 120 مليون سنة
4: لكفار
1: وي الصراصير
4: صراصير حتى يضرب ميتيوريت ما يصير لهم شيء
2: حتى شيء
1: بريطانيا احتلت كل دول العالم وهما يقول لك الامبراطوريه التي لا تغرب لها شمس طبعا احتلت الا قداش من دوله ما دخلوش تحت الاستعمار البريطاني
2: 6
1: تصورونا احنا في معناها اليوم عندنا اكثر من 195 ولا 197 بلد تقريبا في العالم يعني 22 دولة فقط ما احتلت لهمش بريطانيا الاخرين كل احتلتهم
2: وي تاريخيا بريطانيا بريطانيا تاريخيا هي سبب هي
1: فما بلدان بعيدة برشا
2: دبر للامور هذيا كل ما هو استعمار
1: حكم
2: وانتداب وحماية
1: حكم الملك لويس التاسع عشر فرنسا لمدة
4: عامين
2: لويس نهارين يظهر نهار
1: أقل
2: كلكوزور ساعة
1: مازالنا قديه احنا 20 مينوت ونوفيو
2: 20 دقيقة
4: هذا كيما الاحتلال زاد نتاع زنزبار اللي دام يظهر لي
1: اللي دام كلكو مينوت
4: كلكو مينوت
1: اي 31 دقيقة فوالا يلا هذا جنجون هذه اكستريم من ساوند تراك الفوندو السينياتور تاع مهدي مولي اللي شوفوه في مهرجان الحمامات 15 جويليا جنجون بعد نرجع في انتيبيوتيك. Thank you.

تسمعوا نتكلم الجمعة من 5 ل 7 أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الكيبيتيك 46 دقيقة على جوهر اف ام. هيا بينا نلعب السؤالات. سؤال هذا سؤال يختص بالحيوانات، الحيوانات اللي ما تنساش اللي أسألها. فما حيوانات ما تنساش الإنسان مثلا ياسر غوكونيير، خلي هما
1: جمل
0: ما ينساوش
2: الجمل.
0: الجمل ينتظر الفرصة المناسبة للانتقام من الشخص اللي أسأله حتى ولو بعد سنوات.
1: الفيل.
0: الفيل يتذكر من أذاه حتى بعد 20 سنة ولا أكثر ويهاجمه إذا راه مرة أخرى. تذكروا كال البوب الشهيرة بتاع الشوكولاتة تذكرها؟ أي فما شكون يظهر هكا مزيان وعنده ألوان مزيانة ولكنه
2: طاوس.
0: لا
1: ببغاء.
0: ببغاء الببغايو يصيح ويصدر أصوات كبيرة، أصوات إنذار وقت اللي يراه الشخص اللي أذاه لسنوات قبل.
1: اي مسمين ببغايو معروف، اللي ربي ببغايو في الدار ديما
0: المصدر نتاعنا هو دراسات سلوك الحيوان، مجلة دراسات سلوك الحيوان. شكون آخر مازال؟
2: القرد.
0: القرد. القرد اللي يحذر بقية المجموعة من الشخص اللي سرق له ماكلته ويرميه بالحجر. يعطيه بالحجر طول الرحمة له. مازال وزوز. فما واحد يحكيوا عليه اللي هو صديق
2: الكلب.
0: وي. الكلب اللي يتذكر شخص واحد فقط أسأله ويقعد يخاف منه مدى الحياة.
1: هاي الكلب ما ينساش.
0: وشكون آخر؟ حتى على الميموار متاعه تمشي 3 سنين. الطائر هذا 3 سنين يقعد يتذكر
1: نسر.
0: ويخبر أصحابه راو الإنسان ذاك عمل لي هاك وهاك.
2: العقاب.
0: لا لا لا
1: السنونة.
0: الغراب. الغراب اللي يقعد يذكر 3 سنين، والغراب اللي عنده ذكاء كبير. شكون يشبه لك في هذوم مسليم؟
1: بون انا الحقيقه في طبيعتي ما ننساش، معناتها كي واحد يسيء لي اي نقعد نتفكر. بون سي ان ديفو هو اما لا ما ننساش. ما ننساش بالحق، معناتها قبيله نحكيو على جبدنا على وقت لي ستاجير كيفاش ساعات لي ستاجير فما دي تريتمون ماهمش باهين معناتها معاهم. معناتها انا نتفكر الفازيت اللي صاروا لي،
0: يعني عم كنت في ستاج ووقع الاساءه ليك.
1: صارت اي صارت مرات
0: وانت ايتيديون معناها.
1: وانا اي وانا وقت ايتيديون اي وما نسيتهاش. وفما في وقتها في نزل عملت ستاج في نزل. والحاجه اللي تري تري بارتيكولير وقتها انه بعدها عاودنا عرضنا بعضنا انا والمدير هذاك اللي
0: في كونتكست اخر.
1: في كونتكست اخر
0: سنوات بعد
1: وين انا جافي ان بوفوار نتاع ديسيزيون كل شيء. وهو جاي باش يعرض علينا كيما نقول
0: كونسلتون.
1: شخت انا وقتها. انا مش رجعت فاستي وقتها وخاطر ما يتفكرنيش مليح. اما انا نتفكروا دونك انا وقتها عملت شويه في عذاب وصنع.
0: ولكن سليم ما تراش انه النسيان ولا انه عبد يكون عنده كل ما نعرفش ممكن ما يتذكرش برشا المساوئ تنجم تكون حاجه باهيه زاده.
1: هي حاجه باهيه من وقتها.
0: انا نعتبر انه ما نعرفش انا كان جيت في
2: حاجه باهيه ليك انت راه. اما بالنسبه للانسان المؤذي ماهيش حاجه باهيه.
0: المؤذي يراها
2: استسهال ويراك الضعف ويراها ماهيش حلم معناها
1: زاده وقتها متغافل. في ديبيت كارير معناتها مانيش معناتها ما تقعد تشد في مخك ما تنساوش.
0: ما تنساش طبعا ما تنساش. شاوسن انت انا هو انت
2: انا اقرب
0: انت القطه يظهر
2: لي
0: مش موجوده في الليست.
2: لا مالش في حاجات تحبني قطه خلقاني في حاجات اما
1: غشيقه كم.
2: انت وانت انت وفعايلك انت وسلوكك وتصرفاتك. انا جمل اكثر اكثر حيوان يشبه لي نراري فيه روحي في اللي سميتهم الكل.
0: قال مصري اول ما يقلب يقلب صاحبه.
2: خاطرني صبوره برشا ديجا نصبر معناتها على الاذى ونعدي ونتغافل ونتجاهل ونعمل روحي ما فقتش ونعمل روحي بوهلية ونعمل روحي ما ريتش ونعدي ونقرا حسابات ونقرا
0: ولكن
2: نعطي برشا اعذار. اما وقت اللي ننفذك ننفذك سي والى الابد وبدون رجعه. اوي وجينيرالمون معناها عندي كارما خايبه برشا ما نردش الاذى اما نحسبن واللي حسبنت عليهم حتى لطوى الكل والحمد لله ربي وراني فيهم
0: يوم صار صار صار
2: ما نرجعش الاذى انا نفوض امري الى الله والحقيقه معناها اللي ساعات صح
0: عندك سياسه السراسير يعني
2: عندي شنو لا عندي سياسه عندي لا عندي الفكر يمكن شويه للصوفي تريف نتاع ما ترجعش الاذى ما تهبطش في اذا كان خنزير جبدك للوحل للبركه نتاع الوحل نتاعو ما تهبطش معاه خاطر هو هذاك محيط الوحل فانت اللي باش تضر هو ماهوش باش يضر عمري ما نرجع الاساءه وعمري ما نرجع كلمه
0: ولكن تتجاوز تنسى تتجاوز
2: معناها ونضحيه للي ما ينام الليل ونعطيه له قدر ربي تجيه لا تقرا لا تكتب
0: به يا الله والله ندمت على
2: ما اعتز ومن اعتز بغير الله ذل
0: ندمت عليه السؤال
2: به بسم الله عليك
0: به السؤال هذا في البرتغال الطرق تمتص الضوضاء بدلا من اصدارها يعني الطرقات هادئه علاش على خاطرها عندها اون تكنيك باش تمتص الضوضاء من غير هي ما تصدر الضجيج هذا كيفاش
2: ملوطه فيها حاجات فيها فما بناء خاص
0: فما حاجات مثلا

0: أعمار أكثر للطرق هذه، عمرها يكون أطول وصيانة أقل وتكاليف أقل على المدى البعيد.
1: وطلب خاص للبروموتور إيموبيلي استعملوا الفلين بربي في الإيزولاسيون بين الديار، خاطر ساعات جارك تبدأ تسمع في كل شيء.
2: ما عندناش برشا احنا، أنا عند راهم
0: ما عندناش برشا. البرتغال معروفة أكبر منتجي الفلين في العالم.
1: لا لا، فلين غالي، يعني فما دي تكنيك ديزولاسيون أرخص برشا. فما شكون حتى بصنادق العظم ينجم يعمل،
2: فما بالخفيف.
1: بالخفيف
0: البروموتور يحبوا يربحوا في برشا حاجات بطريقة أنك يعني كل شيء أنتري فما كردونة ما بينك.
1: تبيع دار أنت تربح فيها مئات الملايين، ولا تربح تبيع دار واحد شيري دار بخمسمائة مليون وهو ماشي، معناتها على الأقل أعطيه لكاليتي إنه ما يسمع حتى حد وما يسمع هو حد.
0: صحيح. يلا ميرسي بوكو، شكرا لك سليم. ميرسي ساو سنايم.
1: أعطيني كلمة الأخرى
0: تفضل،
1: خاطر هذه آخر حلقة في السيزون هذه. دونك نحب ليه مش تأثر بالعكس،
0: هوني الإيجابية،
1: هوني الإيجابية هوني. شكر خاص للثقة ولا بون هومور ولا بيانفيونس والانرجي الباهية الكل ليكيب الكل. بالحق معناتها خاطر انا جيت في وسط الباركور، معناتها في وسط سيزون.
0: انت في الانتداب الشتوي،
2: اخر انتداب،
1: اخر انتداب انا انتداب بعد الشتاء هذاك، عرفتوا بعد الشتاء
2: انتداب الربيعي.
1: وكنت بالحق تجربة على محلاها، ولكلكم معناتها كنتوا معايا.
0: يعطيك الصحة
1: عليك، علاش نشكركم،
0: خاطر انت يعني انسان متربي برشا، انسان مثقف، انسان يحاول يعطي لو بلوس في وهذا هي الديفيز نتاعنا احنا الكل في الميسيون. وانا شخصيا بالنسبه لي يعني اهم شيء انه يكون فما، تعرفوا معناها موقفنا من الابتذال ومن الحاجات اللي هي نشوفوها ساعات، حاولوا على اسم على مسمى نكونوا الانتيبيوتيك في هذا.
2: انا زاد في الحلقه الاخيره نسلم عليكم الكل. ميرسي للي سمعونا الكل واللي تبعونا الكل، ميرسي على ملاحظاتكم وعلى لايكاتكم وعلى جيماتكم. فرحت زاد السنه خرجت بصديق جديد وعزيز جدا، اصبح في ظرفيه قصيره تتسمى في الوقت، تسليم بوصفاره
0: يدخل للقلب.
2: سيتي ان غران بليزير وي، ولايد مثقف ومتربي، ونتمنى له كل خير ونسلم على بقيه الزملاء. رامي ومعز بطبيعه باش نتوحشهم وتوحش تليفوناتهم، توحش غسراتك يا رامي، هذوكم وين وكود نوف الكل. مبروك للي نجحوا اولادهم في الباك، مبروك للي باش يعرس، ان شاء الله تعديوا صفيه مزيانه
0: ان شاء الله،
2: ويشد لكم في صحتكم ويعطيكم ما تتمنوا.
0: ميرسي بوكو ساوسن. دونك اللي ديما تقعد الممثلة اللي انا ديما عندي للكوتي اللي تعجبني طبعا الممثلة، وتعجبني كذلك الصحفية ساوسن معانش اللي كان عندي تجربة معاها في التلفزيون هذا المساء، والتجربة متاعنا في تونس. شكرا ليك ساوسن. ميرسي بوكو. شكرا لسليم اللي هو طبعا يعني هاك تسمعوا فيه وشفتوا قديش عمل نومبر دو فيو، كحكي على ماماته مثلا الله يرحمها في نهار من نهارات، شفتوا قدي عنده فينا كيف يكتب تو. ميرسي، احنا نتلاقاو غدوة معاكم. رامي في الإعداد، معز في الإخراج، شكرا لكم الكل. هذا هو عبد الحليم حافظ يغني ودارة الأيام. نرجع غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة وأخيرة.

0: فاسبوك نهار 3/8/9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. افتتاح مركز الموارد للدراسات الأمريكية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان. وفد إيراني يزور الدوحة غدا دون عقد اجتماعات مع الجانب الأمريكي. وباكستان وأفغانستان على حافة تصعيد جديد. في تفاصيل الأخبار، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية للفترة ما بين 2026 و2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة، وذلك يوم غد الثلاثاء 30 جوان الحالي على الساعة 10 صباحا بقاعة راديا الحداد. ينتظر بداية من الأربعاء غرة جويليا المقبل أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يأتي هذا القرار تطبيقاً لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، ويندرج هذا الإجراء أيضاً في اعتماد جهاز تسجيل العمليات ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. تم اليوم الاثنين افتتاح مركز الموارد للدراسات الأمريكية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة من ولاية القيروان بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وتطوير مهارات الطلبة في مجال اللغة الإنجليزية وتعميق معارفهم وبحوثهم وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي. عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة عبد الكريم الصيادي عبد الرزاق الصيادي اعتبر في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء أن المركز الجديد يعد دعما نوعيا ومستداما لتدريس اللغة والأداب الإنجليزية والأمريكية بالجامعة، خاصة بالنسبة لطلبة قسم اللغة الإنجليزية بالكلية. وفي سياق متصل، ثمن رئيس جامعة القيروان الأستاذ محمد الغندور خلال الموكب الذي حضره عدد من أساتذة كلية الأداب وطلبتها هذا الإنجاز الذي اعتبره لبنة أولى أساسية في مسار تدويل الجامعة وانفتاحها على الفضاء الأكاديمي الأمريكي والعالمي، مؤكدا أن الطموح لا يتوقف عند حدود إدارة فضاء للمطالعة والإبحار الرقمي، بل يتعداه إلى صياغة برامج توأمة ومشاريع علمية وثنائية مستدامة تجمع جامعة القيروان بأعرق الجامعات ومراكز البحوث في الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل القريب. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية عن أحداث 3 مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وذلك بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل بداية من السنة الجامعية 2026-2027. وتشمل المسارات الجديدة اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآليات والإعلامية الصناعية، وهي مجالات تستجيب للتحولات التي يشهدها القطاع الصناعي لا سيما في مجالات الرقمنة والطاقات النظيفة والصناعة الذكية. يفتح باب الالتحاق بهذه المسارات أمام الناجحين في امتحان البكالوريا من شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والإعلامية والتقنية، وذلك في إطار التوجيه الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027. دوليا، قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة غدا لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما قضية الأموال المجمدة، دون الإشارة إلى عقد أي اجتماع تفاوضي على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام القليلة المقبلة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قائدها براد كوبر التقى خلال جولة شرق أوسطية كبار المسؤولين والعسكريين في كيان الاحتلال الصهيوني وفي لبنان أيضا. أضافت أن كوبر بحث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل تنفيذ اتفاق الإطاري مع الاحتلال الإسرائيلي. تصاعد التوتر بين أفغانستان وباكستان بعد تنفيذ القوات الباكستانية ضربات داخل الأراضي الأفغانية ورد كابول باستدعاء القائم بأعمال السفارة الباكستانية وتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة، حيث أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 36 شخصا وإصابة 163 آخرين جراء الضربات التي استهدفت 3 ولايات أفغانية هي باكتيا وباكتيكا وكونر، مشيرة إلى أن المناطق المستهدفة وفق المصادر الأفغانية هي مناطق سكنية وليست مواقع عسكرية. ختاماً، أعلنت الشرطة الألمانية اليوم مقتل 5 أشخاص إثر إطلاق رصاص وقع داخل مركز للشباب في بلدة شتادا شمال البلاد، مؤكدة اعتقال شخصين أحدهما المشتبه فيه الرئيسي. متحدث باسم الشرطة المحلية أفاد بأن الدافع وراء هذه الواقعة التي حدثت قرب مدينة هامبورغ الساحلية لا يزال غير واضح حتى الآن. نهاية النشرة، شكراً وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس عددا من الاحكام ضد عصابة تضم نساء اجنبيات ينشطن في مجال تهريب المواد المخدرة منها الكوكايين عبر تونس، حيث اصدرت الدائرة المذكورة احكاما في شأنهن بلغت في مجملها 30 سنة سجنا. تعود أدوار القضية إلى التفطن لهن من قبل أعوان الديوان بمطار تونس قرطاج الدولي، حيث تم تمريرهن عبر جهاز سكانير أين تبين أنهن يخفين المواد المخدرة بمحيط أجسادهن ليقع إيقافهن وإحالتهن على أنظار القضاء، وفق ما ورد هذا المساء عبر وكالة تونس إفريقيا للأنباء. يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 من جوان والأول من جويلية 26 و2000 حسب ما أعلنته وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك اليوم. سيتم حسب نص البلاغ تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمة العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة SMS بداية من 3 جويلية 26 و2000 على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. دوليا، نفت إيران اليوم جدولة محادثات مع الولايات المتحدة في الدوحة رغم زيارة وفدي البلدين العاصمة القطرية هذا الأسبوع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن وفدا فنيا إيرانيا سيزور قطر هذا الأسبوع، لكن ذلك لا علاقة له بزيارة مسؤولين أمريكيين إلى الدوحة. وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعا بشأن إيران سيعقد يوم غد الثلاثاء في الدوحة من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الوضع الجوي بداية الليل بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط الغربي وتمتد محليا إلى المناطق الغربية من الشمال والجنوب، على أن يصبح الطقس بعد ذلك قليل السحب بكامل أنحاء البلاد. درجة الحرارة تتراوح بين 25 و30 درجة بمعظم الجهات وتنخفض إلى حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، في حين تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عارفين الجوهرة مربي وسط وشوتنا. بالنسبة للشوسة حيرية الماء من الكبير وحنا نعانيو في مشكلة الماء. كنا نكلموا فيهم قالوا لنا ذي بريد العيد يقولوا لنا راهو قاعدين يربطوا في مياه تحلية البحر مع السوناء. توا معناه الماء يقص من الأربعة لخمسة تاع العشية عشان كانوا موقوت الصباح. في النهار يبدا ضعيف الماء. حالة حيلة بربي وصلونا صوتنا وعاونونا الله يرحم والديكم. رانا نعانيو في سوسة حي الرياض نعانيو في معاناة زرقة من الماء. المرأة اللي تخدم والمرأة اللي مشدات توصل تقعد بنهارين ثلاثة أيام ما عندهاش ماري.
2: ليكم جورا سنة بربي عندي ملاحظة نحب نقولها بكل صدق ماذا بين تعديل الميساج متاعي. لاحظنا كي ندخل في الستاسيون سيرفيس يعني في الكوست نتاع الدروت نلقاو الكاميرات الخشين الكبار هذا لابس شلاكة لاخر شلاكة البلاستيك هنا راهو ميجيش يعني تتقطع الشلاكة متاعك في السيق ولا ميجيش راهو الصباط ثم اوبليجي في السيقة تقول لي سقيم تيقش لا هذه امور وقت اخترت الخدمة هذه فيها شروط ماذا بينا يسير كنترول حتى موجود في المواصفات السلامة شلاف في سيقو علاش دخل في البياج ملقاش الفرع باش يشدوه بالسقيم ثم امكانيش تقطع كلهم يسوقوا بشلايك.
3: السلامة جوهرة بربي يزيو المنتخب التونسي يزيو معناه مسب في جميع الإذاعات يزيو من المشتم يزيو من العار اكهو سبحان الله لعبوا ماتشواتهم وخسروا وروحوا اكهو علاش هيك علاش هنتلتوهم اكهو سيبوهم يا رسول الله اكهو محبش يربع ولا ماذاك حدك معناه حب ولا تكره هذاك مستواك يزيو مجورات مش ناقصين ناس مثلت نفسانين معاش كلموهم معاش يجدوه المنتخب التونسي وخليوه رايض على روحه تولى نرجع كما كنا إن شاء الله وخير.
4: أنا مواطنة نحب نتوجه للوالي نتاع بيجا للمعتمد نحب نتوجه على كيس الهنشير الهنامة هنشير الفطر كيس رعبهم مشات اليوم اللي يخرجوا على بهيمة وقت الشتاء تصب نهارين أمطار غزيرة صارت البارح والبارح واللي زاد ربي إلى ما تم الزنة 2026 وشكرا لوالي بيجا كفتنا يهديك.
5: رحيت على الزمن المدرسي واقترحت فكرة القراية في الصباح فقط في العشية يتفرغ الصغير هوايته تطوير مواهبه بان جسكلا كلام منطقي وكلام جميل حتى إذا ما فماش مشكل في الفضاء والوقت يخي البعض دروس خصوصية والمكاتعه باش يخليه وتلميذ يتنفس مستحيل أتوي يولي والتود في العشية وإجباري حصيله زايد ما هو باش يتغير حتى شيء لا مبرر كما قال دالي درحمها بارولي بارولي بارولي
3: ربي يا مدام احنا نستقني في حريات بالله قولهم رجعنا الماء ربي رجعنا الماء رانا حريات راي شاحة العباد قولهم رجعنا الماء الله يفتح عليكم يا مدام
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز مع زهير الجيز خواطر رحلة في عمق الفنان رحلة في عمق الفنان.
6: ثمانية دقائق بعد التسعة قليل مساء الخير أهلا وسهلا هذه جوهرة فام وهذا موعد جديد يوم الاثنين 29 جوان 2026 حلقة جديدة من خواطر وخاطرة أخرى مع ضيف جديد يجي بحدنا إن شاء الله من توا حتى للعشرة متاع الليل. حلقة اليوم من إخراج منير إسماعيلي عديد وتقديم زهير الجيس والليلة الموعد موعد خاص جدا هي ممثلة تونسية ذات أصول فلسطينية غزاوية حوار مختلف بين الفن الهوية المسرح النفسية والتجارب الإنسانية انطلاقا من البدايات وصولا إلى الكواليس والأراء اللي لا تقال كثيرا ساعة من الصراحة مع خضرة حرب ضيفتي حتى للعشرة متاع الليل خواطر أهلا وسهلا مرحبا

0: نرجو معكم على جوهر اف ام في خاطرة جديدة. كما قلت اليوم ضيفة أنا الحقيقة اكتشفتها مؤخرا من خلال المسرحية، نعرفها تبعها في التلفزة، نشوفها نعرف مواقفها، ولكن أنك تحضر في المسرح في المباشر وتكتشف الممثلة هذه تعمل شيخة كبيرة اسمها خضرة حرب. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا مرحبا،
0: شكرا على قبول الدعوة.
1: شكرا لك
0: على السفر فسخنة هذه في درجات حرارة مع البنوتة الجميلة هي.
1: اكزاكتو، ما شكرا لصديقي مومو اللي جايبني خدام السوق
0: الشهير. مومو بارك الله فيه، يعطي الصحة اللي وصلكم حتى لهنا. خضرة، خلينا نبداو من البداية. هل هناك خطوط حمراء على مستوى حياتك الشخصية؟ ولا نبداو بالألوان اللي نوصلوا تقولي هنا خط أحمر؟
1: ما عنديش ما نخبي في حياتي، أنا عندي قاعدة في الحياة. حياتي كلها مكشوفة، باش حتى ما يقولي عندي عليك حاجة.
0: دونك ما فماش حتى خط احمر.
1: الخط الاحمر يجي حسب المومون، حسب الموقف. انا نسمح وقتها ولا لا، اما جلوبالمون نحكي في كل شيء
0: وبكل صراحه.
1: بكل صراحه،
0: هاي نبداو بالجينجل الاولاني.
2: في حضره الصراحه، في حضره الصراحه.
0: كرسيك عنوانه في حضره الصراحه، والصراحة ولا شيء غير الصراحة.
1: تشويني قفت جد
0: نتراك قولي شبيك تحول وكنت تضحك محليك كما انت تتحول على المسرح. والله كنشوفوها على المسرح حاجة أخرى محليها. هاي خضرة، كان نعملوا بطاقة تعريف خضرة من غير مسرح، من غير ميكروفون ومن غير كاميرا، شكوني خضرة حرب؟
1: خضرة حرب توا وليت مرأة تونسية. اسمع، تصعب عليا انا في دون دي جور ان شاء الله نولي اربعينية، ندخل مرحلة الاربعينية، ثلاثينات وندخل نبدا كالمشوار نتاع الاربعينية اكتشاف. تكيني باش ننجز دون دي جور
0: عيد ميلادك بعد 10 ايام
1: لو 9 جويي ان شاء الله ندخل الى مرحلة جديدة من العمر ان شاء الله.
0: دونك شطلع برجك
1: سرطان.
0: سرطان بي اي
1: دونك الحقيقة كي نقول انا مرأة بعد خد انا في داخلي وقفت في 18 بالحق. العمر عندي ما يعني حتى شيء بالحق، ما نحسبش اني عملت 35 سنة، كلهم تعدي والعوام، اما
0: انا أرقام.
1: وقفت في عيد ميلاد 18 سنة.
0: علاش 18؟ علاش اخترت الرقم 18؟
1: 18 لاني وقتها وليت ماجوري فاكسيني.
0: داكوغ،
1: في 18
0: رغم اللي برشا في 18 مازالوا راهو لا ماجور ولا فاكسيني.
1: كبرت قبل وقتي، انا قبل صحابي عيطوا لي الزمنيه. تلمو انا ببلوغه جينا توا قديمه يقولوا في مخي، فهمت؟ الى يومين هذا نمشي ياسر بقالوا ناس بكري وهذاك ما يجيش وهذاك يجي وعيب. وقدر واحترم
0: وجدودنا وتربيتنا القديمة.
1: وديجا الحمد لله ريت هذي كله خدمت عليه عندي برشا، وانا جو سوي كوم سا. وتوا قاعده نقطف في ثمار وفي روبريك عشنا وشفنا في سون فيلتر اللي ما شاء الله قاعده في 2 مليون دو فيو على باج الحوار التونسي. والعباد يمكن من لي روبريك القلائل اللي ما فيهمش سب في السوشيال ميديا. ما تلقى حتى كومنتير فيه العباد كلها اللي هذا يقول لك يا احنا هكا عشنا زيدة، يا حتى احنا حتى من الجزائر حتى في ليبيا يبعثوا لي دي ميساج يقولوا لي مش كان تونس حتى احنا عشنا وشفنا هكيكا في بلدنا. حكيت معناتها في لي روبريك نتاعي على صغرنا، على قرايتنا، على رمضاننا، على عيادنا، على كيفاش الجيل نتاعنا. حد ديما تقولوا لنا انتم احنا الجيل الذهبي، اي احنا الجيل اللي خمم وفكر، احنا الجيل اللي ما استحوذش عليه الاكران، احنا الجيل اللي كان من طرف التراب وطرف حجر يعمل لعبه، احنا الجيل اللي كنا نبتكروا نخمو نتبعوا نتفرجوا، كبرنا على حاجات معناتها صغار توا ما كبروش عليهم. هذيك علاش انا نحاول اني بنتي نربيها على حاجات انا عشت عليهم.
0: كل جيل وجيله
1: اكيد، انا ما قلتش الجيل هذايا خايب، ولكن الجيل هذايا قضى على برشا قواعد وقضى على برشا قيم ومبادئ اللي احنا في حاجتهم الحقيقه. شنو عملوا بيه التطور وقت اللي طفل صغير ما يحترمش كبيره، وقت اللي كبير ما يخش بخاطر الصغير؟ شنو نعملوا بيه؟
0: حتى نرجع كمل عرفني بخضرة.
1: خضرة حرب مرأة تونسية من أب فلسطيني، أنا والدي رحمه الله غزاوي فلسطيني، تعرف على ماما في الثمانينات كما نعرف، وجاء في أوائل الثمانينات تعرف على والدتي حبها، أمي معدها حبت زادة برشا، تزوجوا، كان مقيم في مجاز الباب، كان مسؤول ماليا، الناس اللي تعرف فلسطينيين يعرفوا وش معناتها، كان من جيش تحرير الفلسطيني. تعرفوا على بعضهم، جيت أنا بعد 3 سنين من الزواج، ووالدي صارت له مشكلة صغيرة مع بيناتهم وكل شيء، دونك رجع للسودان، ومن السودان باش يرجع لفلسطين. أمي خافت عليا، أنا كعبة واحدة وعائلة أمي خافوا عليا، فما ما حبتش ترجع معاه. الحقيقة معناتها قلت لك ما نخبي شيء، فعائلة أمي حاولوا يهربوا بيا من بلاصة لبلاصة مش إنه ما يهزنيش.
0: بالحق
1: خافوا عليا، خافوا عليا، كيني ما انت عزيزي كان يحبني برشا يرحمه، وميمة وكل، دونك أنا ماما
0: كنت فما معناتها محاولة إنه يحب يرجعك معاه الغزة.
1: أي.
0: ولكن أمك وعائلتك عملوا المستحيل.
1: ميمة يرحمها، أنا ماما أصيل في ولاية الكيف مدينة الدهماني، وصلت أنا صغيرة ماتي هزتني للدهماني معناتها كاريمون باش ما يتحصلوش عليا.
0: أما مش
1: علي.
0: كانوا محرموا البو من بنته زادا؟
1: أول مرة نحكي هالحكاية هذي، ما نحكي فيش عملتلي طلاص،
0: راني نعمل البخوخ.
1: يمكن وقتها صاروا أحداث أخرين متاع صغار سافروا مع والديهم وما رجعوش، ما أنت شافوا حاجة
0: حمام الشط وصار
1: ضرب، ما صحيت، ما
0: ضرب معناتها حتى لهنا دونك.
1: فبعد ما العلاقة رجعت طيبة الحقيقة، أنه هو رجع وقعد تبعثه في تصاور عيد ميلادي، وكانت عندي مرشدة تجيني تفقدني، منظمة التحرير متكفلة بيا وبقرايتي، وكما نعرفوا معناتها الصغيرات الفلسطينيين.
0: دونك انت اليوم عندك الجنسية الفلسطينية؟
1: أكيد.
0: والجنسية التونسية؟ زوج.
1: أما ما جبتها جنسيتي الفلسطينية، عمري ما استعملتها معناتها، ما مشيتش للسفارة خذيتها معناتها.
0: علاش؟
1: دخلني في مشاكل، لأني تونسية الدم والعروق، وفلسطين بلادي ونحبها ونتوحشها، وصلت
0: أما ما تعرفش
1: حلمت بها في منامي معناتها، وأنا حتى كما جيت فلسطينية التونسيين كلهم حاملين القضية بين الضلوع معناتها، ما هيش حاجة جديدة عليهم، أما أنا تونسية حتى النخاع، أنا ياسر نحب تونس صغيرة.
0: عمرك مشيت فلسطين؟
1: لا.
0: بتعرفش؟
1: لا. وحتى ويدي
0: وصل أحلامك تمشي ولا؟
1: أكيد أكيد أكيد، توا ما دمني أنا كبيرة في العمر هذي نمشي، قبل كنت كيف نحب نمشي، وكان والدي يتصل بيا وينظم الأوراق وكل شيء باش أني نمشي، ماما تتقلق فما نجمش، حتى لين هو تغشش علي وصل غضب علي.
0: والله سؤال ما كانش موجود، ما تخممت أنت في قافلة الصمود نجم تكون من بين الموجودين؟
1: لا.
0: علش؟
1: على خاطر
0: هاي فرصة معناتها كانت
1: أنا ولا نسي عندي المال دو ماخ، هذه دو ان تنتقلق ياسر ياسر ياسر، ما نركبش في البطوط
0: معناتها،
1: وثانيا لاني ام عندي بنيه ورايا
0: مسؤولية،
1: وانا وحيده امي، انا معناتها امي بلاش بيا ما تراش الدنيا وانا كيف كيف، فيمكن نمشي بطريقه قانونيه ميو كو اني نتعرض ولا نعرض روحي للخطر.
0: كانك تقول لي ما نمشي لما ناخذ رضا الوالده، نهار اللي الوالده توافق يا نمشي أنا وياها، يا نمشي وهي موافقة باش نمشي.
1: أي.
0: أما من حلمك أنك تمشي.
1: أي عندي خويتي غادي دجا من عندي زوجة بابا اللي نحبها ياسر، معناتها الخالة مسك الختام، اسمها مسك الختام هي، وتطلبني وديما تدعي لي بالخير، وعندي خويتي غادي كزوز، واحد تزوج وواحد مازال كيف خطب أصغر مني.
0: راهو عندك عمومتك، عندك
1: عندي عندي عائلة كبيرة، الحرب دجا موجودين برشا معناتها في المشرق.
0: تعرفهم بالكاميرا معناتها تو بالتكنولوجيا.
1: أي نعرف خويتي. خويتي ومرت بابا. اي اما
0: تتواصلوا.
1: اي اما العائله المكبره الحقيقه نعرف هكا شويه شويه، ما تتصاور والدي قعدت بريود ما تواصلتش معاه، بعد كي تواصلت معاه لقيته عنده 3 جلطات مقعد، شايف بنتي فرح برشا، وبعد بعد بريود توفى، عمل جلطه اخرى، وما كتبش المكتوب اني نلمس والدي او نشوفه مني ليه.
0: كان نرجع للطفولة، طفولة خضرة حرب كانت متوازنة، صعيبة، سهلة، مدلة، مكبوسة،
1: مدلة برش متوازنة ما فماش حتى إنسان عاش طفولة متوازنة، مستحيل.
0: فما ناس عاش طفولة متوازنة.
1: متوازنة متوازنة فما مقاييس في الاتزان، معناتها ما فماش صغيرة 100% ما تعرضش للحاجات تقلقوه. بتتخ أنا بابا عزيز يرحمه وينعمه لعب غول كبير ياسر لمدة 11 سنة خاطر توفى وقتي أنا بعد خبيت السيزيام. بابا عزيزي كان ولاد الأخرين حاجة وأنا حاجة أخرى، معناتها أنا لا مقارنة، أنا بنته وأعز من بنيته، معناتها فهمت. فكان موجود اللي تي توجور لا، يهز الروضة يجي من الروضة يهز الكتاب يحفظ القرآن، نرقد بحذيه، بنتي ما تتمسش ما تتضربش، يغضب على أي حد غششني. أي مميتي كانت ممرأة زمنية قديمة باهية معايا، صعيبة كاسحة شوية إما تحبني. ماما وسي كانت باهية معايا برشا وساندتني في مسيرتي، وماما من أول الناس أنا اللي دعمتني. أنا مثلاً عذبتها شوية الحقيقة في القراية.
0: كيفاش عذبتها؟ في القراية. ما كنتش قراية؟
1: لا مش مسألة ما كنتش قراية، وقت اللي دخلت في البري أدوليسانس بديت نفهم اللي أنا مانيش ورقة وستيل، ومانيش معناتها راهو نحكي على
0: مانيش علوم، مانيش مات، مانيش
1: ديجا أنا ليتيريل معناتها. فشوف مرة دخلت لها الجروب متاع دانس، عادي 9 سنين نعمل دانس أونتر الفولكلور والأوكسيدونتال. وبعدها مشيت لها الجروب نتاع راب وقتها ولاد الزهرة ولاد حملنف، ودخلت جروب نتاع راب ونكتب مع الأولاد في الراب. وبعد دخلت حسيلو كل مرة ندخل في حاجة هاو هيب هوب هاو راب
0: في تربحت على انت شنو
1: ساشانك. أنا كنت من العبيد اللي نعمل جو في الدار ملي أنا صغيرة، لبست ماما لبست تالون ونعمل لهم ديسين متى بالحق كانوا يستنوني من عاش وقتش نخرج لهم، نعمل وجهي بالمكياج ونخرج ونعمل سين
0: كل مرة تطلع لهم طلع
1: راهو بالحق ألاج دو 6 ans 7 ans 8 ans نعمل سين اون سين كاملة بالنص بالجسويل بكل شيء.
0: هذا وانت صغيرة؟
1: أنا صغيرة. فمن بعد كي بديت هكايا نخرج نهرب من القرايه نمشي نتفرج في المسرحيات نحكي من بعد راهو هذا ليسي كوليج ليسي تنهبت حتى حطتني ماما باش نقرا لغات في سنتر فيل، وليت نمشي لستيامار ونمشي نمشي نحب نمشي نتفرج في العروض ونمشي نتفرج في العباد تبرف، نحب نشوف وجوه معروفه. ايا تعرفش كيفاش الاج دو 12 ans شويه هكاكا انا الحقيقه نلعب معناتها دانس في دار شباب الزهره، عملوا كلوب دو تياتر في دار ثقافه الزهره. وقتها كان مدير دار ثقافه الله يرحمه ينعمه عماد حداد ولد ليزات استاذ مسرح، وكان مدير دار ثقافه الزهره ومعه الاستاذ الكبير اللي تلمست على يده الدكتور كمال العلاوي.
0: اي فتخلق نادي المسرح.
1: نادي المسرح. مشيت ماما من غير ما قالت حتى شيء، قتل ما عندي بنتي انقذوها راهي ممثلة راهي تعشق مسرح تعشق دونس.
0: دونك أمك مكتشفتك مكتشفة.
1: جاتني قالت لي عندي لي سوربريز شنو، هزتني من يدي دخلتني لدار ثقافة قالت لي هاو الكلوب دو تياتر برا عم بحرك. وبدينا من غاديكا مسرح الهوات، نادي مسرح الهوات بالزهرة، وكنا زادا ننتمي للمسرح علي بن عياد من نادي مسرح علي بن عياد في بوغارنين. وابتدي المشوار مع سي كمال علاوي في مسرحيات هاوية، وكنا نشاركوا في مسرحية معناتها في لي فيستيفال نتاع المهرجانات الهاوية لي بارتو نمشي ومشي للقرباق ليبيا نابل وين فما ديما ما تعرف ليديسيون نتاع مسرح الهوات، وخذيت جوائز أحسن ممثلة هاوية. وكانوا معايا مجموعة معناتها منهم زياد ليتيم المخرج كان معايا في الكلوب، بدينا مع بعضنا.
0: يعني دخولك عالم التمثيل كان قرار صدفة ولا قدر؟
1: قدري أنا نمن بأنه ربي سبحانه يحط لنا أسباب باش نتجه بها للحاجة اللي لازم نتجه لها.
0: وقتاش حسيت خضرة حرب أنك فنانة؟ ما قلتش رأو الفنانة الكبيرة، أنك فنانة معناتها ما تنجم تعمل كان الفن.
1: ما نجم نعمل كان الفن حسيته وأنا على خشبة المسرح أكيد. أنا على خشبة المسرح اللي نحس بوقت نحس بتعب نتحول ننسى العالم الخارجي. فكنت أسعد لحظات حياتي سورسين وأنا صغيرة، أسعد لحظات حياتي. لا تقول لي مانيج، لا تقول لي جلاس، لا تقول لي أسعد لحظات حياتي أني نكون سورسين. ومواقفي زاد حسيت أنه مواقفي غريبة شوي، كنت نخامم أكبر من عمري، كنت مويق في ماهيش كيما العبيد الاخرين، كنت ما نسكتش على الحق، كنت مويق في واضحه. فعرفت انه انا خارج السرب نغرد. وفما حاجه اخرى، انا تعرضت برشا للتنمر في صغري في المكتب.
0: علاش؟
1: على اسمي.
0: على لقب ولا على الاسم؟
1: على اسمي ولقب بزوز.
0: اسم خضرة معناتها تونس الخضرة.
1: ما فميش في جيلي أنا اسم خضرة حرب، سخطوي أنا بنت العاصمة معناتها، ونقريت في الزهرة، وبنت الزهرة تلقى سارة، تلقى ساندرا، تلقى مريم، تلقى ريم،
0: خضرة.
1: فعرفتك اللي لعبت تتنا الخضرة حمرة زرقة
0: بزيت على الأخضر.
1: أي وذيك عانيت منها معناتها من صحابي من الأول، توجعت قلقتني شوية. وبعد بيني وبروحي والله العظيم يا سهاي قلت أنا اسمي خضرة حرب، لن يمر هذا الاسم مرور الكرام مدام رحلتي متواصلة في الحياة.
0: يلزم يكتبوا التاريخ. ومن غاديك بديت خضرة تقول راني باش نحقق ذاتي. دونك خضرة حرب صغيرونا اش كانوا يتربجوا فيك ساعة؟
1: خوخة، خضروشة.
0: باهي خوخة، كان نستحضروا خوخة احنا توا نجيبوها هكا قدامنا وتقابلها اليوم الفنانة والإنسانة خضرة حرب وتتوجه لها برسالة، اش تقول الخوخة؟ تقولها انك حققت لها احلامها، وإلا تقولها انك خذلتها في بعض الاحلام؟ هل تعتذرين لها في شيء ما وإلا بالعكس؟
1: نعتذر لها في شوية حاجات، لانه فما حاجات
0: احكي مع خوخة، فما حاجات حط خوخة قدامك وحكي معها.
1: نحب نقولها لي احنا فما حاجات مسيرين وفما حاجات مخيرين. فبتتخ ساعات نقول تعلمت حاجة، انا تو أنا تعلمت دعاء ديما نقوله، قول يا ربي اختر لي ولا تخيرني. لأنه اختياراتي في أغلب الأحيان ربي أعطاني فرص أني نختار، واختياراتي ما كانتش صايبة. فأنا قررت أنه نخلي الاختيار لله سبحانه وتعالى، خاطر اختياراته باش تكون أكيد صائبة.
0: دونك خوخة تقولها نعتذر لك إذا كان ما خليتكش أنت تختار.
1: صحيت ما خليتش، يمكن ضيعت برشا وقت في حاجات اللي كنت كان ركزت شوية كنت نكون في مرحلة أحسن من اللي أنا فيه توا في العمر هذا.
0: مقارنة بالأحلام متاع خوخة في الوقت هذاك، ما الذي تحقق؟ إيش حققت الخوخة؟
1: حققت اسمي اللي يدور في كل بلاصة،
0: واللي هو مش شوية
1: الحمد لله،
0: واللي هو مش شوية في الوقت هذا
1: الحمد لله. الحمد لله،
0: خاصة وأنه اسمك تبنى مع رسالة، معناتها ما نحكيوش على فنانة وتمثل وكهو، نحسوا كي نقولوا خضرة حرب انه فما رسالة، فما اعمال معينة، فما حاجة تخدم عليها خضرة.
1: صحيح.
0: رسالتك شنو هي خضرة اليوم؟
1: رسالتك
0: الفنية نقص.
1: رسالتي الفنية ديما ساعة تبدأ بالحب والسلام، لازم يكونوا موجودين،
0: اللي هي مشكلتنا اليوم،
1: مشكلة العالم اجمع. العالم فقد الحب وفقد
0: الناس
1: السلام،
0: حبوا الناس،
1: فقد الحب والسلام. ما فماش بلاصة في العالم تنعم بالسلام الكامل. والحب مفقود لأنه الرحمة تفقدت زاد. الناس ما عادش رحيمة ببعضها، ما عادش فما حب، خاطر الروح يروح.
0: فما برشا حقد، وفما برشا كراهية، وفما برشا تنمر، وفما برشا أي غريبة. هذا اللي خلقه السوشيال ميديا وإلا
1: عنده يد كبيرة.
0: ولينا ماكينات
1: عنده يد.
0: نستسهل ونكتبوا ستاتيو ولا فتنة، ولا سبه ولا كومنتير، ولا
1: فتنة هذيك بمراحل. ريتو ما كسبين الكومنتير، انا ما نقراش اصلا. حتى نقول لك حاجه، انا ولا انت زهير عمرك شي، حتى وكان انت ما تماكش ولد الدومين الفني والاعلامي، عمرك شي دخلت سبيت حد في كومنتير، حتى بكونت فيك.
0: مش علاش لا،
1: كان تسأل احنا اللي دايرين ما تلقاش عباد عاديين يدخلوا يخرجوا من، خاطر الكره لازمو انرجي، راه سبين لازمو انرجي، لازمو طاقه. فماش عبد عادي سليم يخرج هكا الطاقه هذيك في سب وشتم الناس او هاتك اعراض الناس.
0: ممكن يستغلوا الطاقه هذه في حاجات اخرى ايجابيه يمكن رانا خير برشا.
1: فالعباد العاديه الحقيقه ما تعملش هكاك.
0: ثقافه والا اللي قاعد يصير تراه ثقافه لا. زرعت والا قلة تربية، قلة أخلاق، أزمة أخلاق.
1: فما منها أزمة قلة التربية والأخلاق.
0: دونك رسالتك هو حربك ضد أزمة الأخلاق اليوم. أي.
1: رسالة زيادة.
0: مستحيل نلقاك في عمل ما فماش الهدف من وراء هذا.
1: مستحيل
0: جاتك أعمال ورفضتها لأنها لا تنتمي إلى الحب والسلام؟
1: مش برشا.
0: مش برشا.
1: لا أعمال سطحية ما فيهش رسالة أصلا، كوميرسيال.
0: أصعب موقف عشته على المسرح ولا في التصوير تتفكروش؟
1: لا ما نستحضرش، عشت برشا مواقف الحقيقة صعيبة. ليه معناتها مواقف؟
0: تحطيت في موقف متاع قرار مش سهل تاخذه، قرار مصيري؟
1: لا الحقيقة
0: ما تحطيتش في حتى موقف.
1: لا.
0: النقد اليوم بالنسبة ليك يوجعك ولا يقدم بيك؟
1: يقدم بيا بيان شور. نقد شكون الساعة؟
0: فوالا جوستومون، هو هذا السؤال اللي بعده. بالنسبة ليك من هو الناقد؟ الجمهور، الإعلام، أم أصحاب المهنة؟
1: أصحاب المهنة أكيد. الجمهور ما ينجمش يكون ناقد، الجمهور يعطي رأيه،
0: ولكن الجمهور هو المتلقي،
1: ولكن رأيه هو أهم. الناقد يصلحك، الناقد يعطيك التكنيك، يصلح لك الأبجديات، يخليك تكون بيرفكسيونيست، يخليك تعمل الحاجة معناتها أجمل. أما الجمهور يعطيك الدفعة أنك أنت تخدم حاجات أكثر،
0: يطلب منك. ما تعتبروش نقد؟
1: ما نجمش يكون نقد، مش نعيشوا على ما يطلبه المشاهدون والمستمعون.
0: الإعلام، أعطني المعادلة هذه كما الإعلام
1: شبيه
0: ناقد أيضا؟
1: ناقد. برشا أنا جزء
0: أقلام إعلامية طبعا. وبرشا صحفيين
1: أنا جزء منه الإعلام، عندي برشا مشتوى. معناتها تجربتي كانت محترمة ومحترمة جدا بين الإذاعات، وأنا من عشاق. كي تقول لي بعد المسرح ماذا تعشقين، نقول لك هذا المسرح.
0: معناتها كما جيتش ممثلة، رك مقدمة برامج.
1: مقدمة لي، ولكن كرونيكوس كيما في التلفزة. معناتها
0: علاش مش مقدمة؟
1: نمن أنه كل إنسان عنده حاجته وعنده دوره. أنا إنسانة عندي التاتش متاعي، كي نقعد مع منشط ولا مقدم برامج
0: ما نجمش تكون محايدة موضوعية وما تعطيش رأي وما تتدخلش.
1: ما نجمش
0: تكون مقدمة.
1: دونك الحقيقة برشا يقولوا لي والله نشوفك في إميسيون وحدك ودرشنية سورتو. قول لهم لي جو بو با. أنا إنسانة عندي رسالة معينة أوتون كاكتريس، ما نحبش نخرج من ثوب الممثلة. حتى وجودي في البلاتوات في مختلف الميزيميسيون اللي كنت فيهم كرونيكوز، كنت الممثلة الفنانة المشاركة الإعلامية اللي تعطي رايها وتحاول. زادة مانيش نظر على الناس، لست كاملة ولست مؤهلة ولست قلشي الآخر،
0: تبقى أراء في الآخر.
1: صحيح.
0: تختلف في الأراء.
1: صحيح.
0: والاختلاف في الرأي لا يفسد للود.
1: أنا إنسانة نمثل كاتيجوري من نساء تونس.
0: أنت من الناس اللي تدافع على رأيك على أساس رأيك صحيح، وإلا هذا رأي اقبلوه وإلا ناقشوه؟
1: لا، هذا رأي اقبلوه ناقشوه، نتعاونوا فيه. نجم تبدل لي رأيي، نجم تبدل لك رأيك،
0: ولكن يبقى رأي. أنا صحيح، لا أنت غلط.
1: صحيح. أنا كالعبد اللي يجيني يقول لك هذاك اللي فما وهذا رأي، لا أتناقش معه، هو لا تجمعني به طاولة واحدة مدى الحياة.
0: خضرة حرب، أكثر إشاعة، تبعني مليح، أكثر إشاعة قالت عليك أزعجتك، وأكثر إشاعة قالت عليك شدك عليها الضحك؟
1: ما طلعوش علي إشاعات.
0: كيفاش؟ شو فماش إشاعات تتقال؟
1: لا ولا ليه؟
0: أعطيك أنا الإشاعة اللي تقال عليك مثلا. قولي هذه أزعجتك أو توصلك لأول مرة ربما، وإلا ضحكك مغرورة.
1: إينا
0: يتقال؟ خضرة حرب مغرورة.
1: مانيش مغرورة،
0: ثقة في النفس معناتها
1: عندي إكسي.
0: أنت كي تسمع هذه مثلا إشاعة، هي نحن ديجا نحكيو على إشاعة، كان تسمع أنه يقولوا عليك مغرورة تضحكك هذه ولا تزعجك؟
1: لا تزعجني لا تضحكني.
0: من قوة الغرور معناتها.
1: والله مانيش مغرورة، أنا إنسانة
0: قلتلكم راهي مغرورة.
1: عندي ثقة في روحي، أنا إنسانة عندي
0: هو بين
1: عالمي.
0: الثقة والغرور وفما
1: خطرة فيها بيصو
0: شعرة
1: مش حتى خط.
0: كيفاش تنجم تستحفظ على الشعرة هذه؟
1: راهو الغرور بداية النهاية. لو كنت مغرورة لما وصلت من عمر 17 سنة أول تجربة عندي في 12 سنة أول تجربة مسرحية و17 سنة أول تجربة تلفزية. في بالك اللي خدمت في حنبال بلاش بطاقة تعريف، ما عنديش كونترا مينور،
0: اي خاطر مازلت ما عندكش بطاقه تعريف.
1: دونك نتصور كان جيت مغروره ما نكملش.
0: الغرور يحط
1: الغرور بداية النهاية. وعلاش بنتغر راس وفرطاس كي الناس؟
0: لا فما برشا مغرورين صحيح عندهم. علاش
1: هو يودي في تونس رانا على شنو يمشي يتغر عايشك؟ سامحني سماح كنا نعرفوا بعضنا قداش نخلصوا راه ونعرفوا
0: نخلصوا مش قصية فلوس.
1: ليه سامحني على شنو يتغر؟
0: الشهرة الشهرة تغر برشا ناس. شنو ما قابلتش ممثلين مغرورين؟
1: قابلتهم ايوا يا
0: بخير وراسهم في السماء
1: وبعد
0: بالشهرة
1: وبعد ذلك
0: اي فوالا معناتها هذيك المشكلة
1: منبوذين. منبوذين اغلبيتهم منبوذين. قداش تواصل زينك؟ قداش تواصل شهرتك؟ قداش تواصل نفوذك؟ قداش تواصل زينك؟ قداش
0: نجم يجي نهار وكل شيء يتهز؟
1: باش يجي نهار وكل شيء يتهز. شكون اللي دايم فيها؟ علاش باش تتغر؟ تسمح لي دعوة الخير كي يعرضك عبد معناتها والله فما تصريح الريم الريحي كي جيت بحذينا لمجلة تحية جيت بحذينا في سان فيلتر قالت انا تلمو يعرضوني العبيد ويسلموا عليا معناتها بحرارة قالت لي نمشي مع العبد بالطون اللي يسلم بها عليا قالت لي كي يقول لي واه لي باش تحمي لك تقول لي ندخل معاه كاينني انا ويا تربينا فرد حومة تلمو تقول لي ما عادش نجم كون نعرف ونجم كون مشاهد عادي قالت لي ما انا نمشي مع الانسان اللي قاعد يسلم عليا بنفس الحرارة وكان عبد سلم عليا نورمال سلم عليا نورمال.
0: نوصلوا لفقرة أول مرة نبدأ أول مرة واجهت جمهور على المسرح تتفكر هيشي؟
1: نتفكرها مليح. أول عرض
0: كيفاش عشتها؟ وماذا خطر في بالك قبل ما تواجه الجمهور؟ عيشنا شوية اللحظة ذيك أول مرة جمهور. جمهور
1: صغيرة وقتها صغيرة ومهرجين متى كان راه مهرجين المسرح الهويت في الجهات راهو يجيو أساتذة كبار في الجوري ما تعبيد أول مرة كنت تفرج فيهم في التلفزة كنت تسمع عليهم وكمبيتيسيون ما كنت تشوف في وليدات أخرين تسورسين معناتها يعملوا في خاطر مسرحية ورا مسرحية ومن بعد يقروا أني أحسن مسرحية
0: أمي أحسن مسرحية
1: لا. فقررت أني أنا ما نتعديش مرور الكرة يلزم يقولوا شكوني الطفلة ذيك نحب العينين تتكلم نحب العبيد يقولوا شكوني
0: لازم نعمل بصمة معناتها هاي
1: وكهو هذيك من وقتها فهمت انه انا
0: قادرة على تحقيق ذلك
1: قادرة ومزلت بعيدة راني اللي نحب عليه مازال بعيد برشا شو ربي يعطيني العمر
0: شو اللي تحب عليه
1: نحب حلمك شنو بصمة مسرحية خاصة بيا
0: شو معناها معناتها
1: عمل مسرحي خاص بيا
0: مسرحية متاعك انت وحدك والا
1: وحدي لانه انا في داخلي
0: وان وومن شو معناتها
1: اي وان وومن شو هذاك حلمي
0: وشنو اليوم اللي انا نعملوها
1: ينقص برشا فلوس
0: ناقص الامكانيات
1: اي النص انا نكتب ديجا
0: النص موجود
1: موجود يلزم معايا شكون الحقيقه خاطر ديما وحدك ما تنجمش لازم عندك ان سيناريست اللي يفوح لك
0: معناتها بروجيكتور ولازم
1: وانا نحب حاجه اللي تتماشى مع العصر باش يكون فما بروجيكسيون باش يكون مقسوم بين بين الاكسيون معناتها وبين
0: دونك المشروع مطروح موجود
1: موجود
0: فقط نبحث عن الدعم والدعم اليوم في تونس ما يمنش بالمسرح وبال بورتون مازال عندنا جمهور شوي. مسرح
1: إما عنا جمهور مسرح وي. وحتى كيفاش نقول لهم السادة والسيدات معناتها لي سبونسور ولا رجال الأعمال العباد اللي نورمالمون تمول الثقافة تمشي للكوميرسيال عنا كابتشين وكعبة اللي ما يضحكوا
0: وي.
1: كوا يضحكوا معناتها اللي يبيعوا في في في اللي حاجتوا به الجمهور باش يخرج من باب ما نقل العالم كله يتعدى بسيتواسيون خايبه وضغوط ماليه ونفسيه صعيبة. صحيح
0: هي ثقافه الدوله في الاخر
1: صحيح
0: يعني فما دول تمن انها يلزمها تامن ثقافتها ويلزمها تصرف على ثقافتها يلزم ثقافتها تغزو العالم فما دول ثقافتها تنهار
1: وقديش منها
0: تدريجية.
1: الدوله زينا من كنوحوا
0: لا انا قلت سياسه الدوله مش دعم الدوله راهو كي تبدا الدوله مثلا تعمل تشجيعات لرجل الاعمال اللي باش يدعم يا اخي راهو سياسه الدوله بمعنى انك انت كي تخرج مثلا تعمل دعم ينقص لك من الضرائب
1: بيان سور وموجوده على محاله مش
0: هو موجوده ولكن مش بالطريقه هذه
1: اي ما حتى اني قلت لك الكابتن
0: وكابتن في بعض رجال الاعمال اليوم يخافوا يدعموا اعمال يخافوا لمجرد انه يقولوا هاو عنده فلوس هاو يدعم في مسرحيه فلان او يدعم في فيلم فلان وكذا فما شكون حتى يدعم ويقول لك خويا ما يسالش هاو دعمه ما تحطليش اسمي
1: صحيح
0: تلمو يخافوا
1: يخافوا صحيح. وحتى هاني قلت لك الكابتن والكعبة اللي موجودين يمشيوا في الكوميرسيال ويمشيوا للي يدخل فلوس.
0: على ذكر الكوميرسيال هي فما معادلة صعيبة بين الفن والرسالة الفنية وأنا كمثقف عايز كده وبين الجمهور أيضا عايز كده. كيفاش نجم تعمل المعادلة هذه الصعيبة؟
1: أنا
0: لأنك أنت تعرض الجمهور في الأخر والجمهور عايز كده, عايز الكوميرسيال, عايز الضحك.
1: أنا من جد ضده, أنا من جد أنا نخدم في الكوميرسيال زيد خي. أنا بديت بالفوكيها معناتها, بديت مع مجموعة أسامي كبيرة معناتها في الفوكيها وبديت معناتها عادي ما يقلقنيش.
0: ثم مثل يقول لك كثر الهم يضحك, معناتها كي تحكي همومك ديجا تنجم تضحك.
1: أنا تلمو مرأة مخضرمة عشت, أنا تعيشت مع ترى وأنا مواليد 86. شوف أنت مع ترى من تلفزة بوكرش وصلت للبلازما معناتها للبارابول النورمال للكاسيت فيديو مخضرمة نقول على روحي
0: عشنا كل هذا
1: جيل بالحق مخضرم. وديجا راهو عملت في الروبريك عملت واحدة اسمها جيل التنين, يعني نحن جيل الثمانينات وحتى معانا أوائل التسعينات فهمت. الفيديو تحوز في 5 ملايين توا فيو, ولازمك تشوف البارتاج اللي صار. شوف العبيد تفركس على السيكوريتي في الماضي,
0: اي حاجه نوستالجي حنين للماضي.
1: نوستالجي مش حقيقه, راهو نوستالجي قاعد يعطي في طرف امان للناس.
0: وانت بالحق معناتها قلتها بالضبط, معناتها حنين الى امن ذاك الزمان, لانه الزمان هذا ولا ما عادش امن باللي صاير على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: واحد تليفونه في يده قال لك ما تنجم يكون فما شكون يصور فيك من تليفون في دارك, ما عادش مطمئن
0: معناتها على صغارك. بالحق الوضع غير امن بالكل.
1: فانا نرجع, مانيش ضد الكوميرسيال, راني نخدم كوميرسيال ونخدمهم الكل يا اخي. انا انسانه راني متفتحه على كل شيء, مانيش شكل النخبه والثبود, مانيش غادره
0: مش غادي.
1: مانيش غادي انا معاهم الكل. انا وين دورني ندور سبع صنايع والبخت ضايع.
0: ولكن فما هدف, فما رسالة.
1: لا اكيد
0: مش هاني زاد مهرج
1: يظهر لي انت,
0: لانه فما تهريج اليوم ولا موجود في الكوميرسيال.
1: انا كنت
0: فما شكون يضحكك بالكلام الزايد, وفما شكون يحكي بالنكت الدرشنه وبالغشه وكذا, هذا ما عنده حتى معنى اليوم.
1: هو نقص ثوره وجات موجه كبيره هذيك بعد الثوره الحقيقه وتحس
0: ما قلنا بارنوستالجي العبيد ما عادش ما عادش تحن. هو راه فما زاد مقوله ما نعرفش شنو رايك فيها انت اليوم, إنه الفن يتمرد على القيم والأخلاق والتربية, ولكن يتمرد بأي هدف؟ لأنه فما مقولة يعتمدوها الجماعة اللي يعملوا لك فيلم بكلام زيت, يعملوا لك فنان عريان, طلعوا لك واحد كما جابته أمه سيرسين, قال شنو الفن يتمرد؟
1: شوف
0: بين الفن المتمرد وأخلاقنا وتربيتنا وديننا كيفاش نجم تحقق المعادلة؟
1: موضوع كاسح ياسر هذا بصراحة, أنا تحطيتني بين المطرقة والسنداب. به بالنسبة للخطوط الحمراء موجودة, ما شوف أكل حاجات الباراشوتي فقط للفرجة باش ندخل هنا نهز صاحبتي ونقعد نقشر 200 قلوب في السينما فهمت, ونحن نعرفوا الباقي الكل. لا مش تجيب الجمهور معناتها على خاطر تعري ممثلة, على خاطر مشاهد معناتها خادشة للحياة.
0: باش تعمل الباز, باش تعمل
1: صحيح وكلام زيد مطيش لا باختو معناتها والله حتى سامحني في الكلمة الكلوشارات والباندية في حومة رزينة كي تتعدى مرأة ولا راجل ولا طفلة بالحومة ما تقولوش كلام زيد. تقولي أنت أنا نجسد في الواقع,
0: عنده وقت وعنده بلاسته معناتها,
1: أنا نوقع في أنا قاعد نجسد في الواقع في السينما. هذيك أي حومة ولا أي تاكسيس تحكي كيكا ولا أي جون ليس بافغي ماهوش هذاك. ويجيك يقول لك زيدا أنا سينما ما دقش عليك بابك, مانيش تلفزة, أنت تقصي تيكي وأنت دخلت لي أنت حر, ما حكيوش على هذوك. قلة قليلة معناتها. تبقى فما بعض الأفلام أو بعض الأعمال الفنية اللي يكون
0: جريئة مش
1: جريئة. بون عندك فيلم متاع إنسانة تعرضت للاغتصاب أوكي, وإحنا نعرف في مجتمعاتنا العربية الإسلامية إنه المرأة يقع التعدي عليها يعني هي الغالطة, هاي لبست الميني, هاي عم درشني. إحنا نشوفه في مجتمعات
0: نبدأ نلقاو مبررات للعمل الأخلاقي,
1: وشفنا حتى في مجتمعات أكثر تدين منا وصاروا حاجات حتى في زنا المحارم اللطف
0: صحيح.
1: فهمت؟ يعني انك تجسد حاجه كي من هكايا وتصور الواقع بوجيعتها تنجم.
0: ولكن الفن في نهايه الامر يلزم يكون عاكس كمرآة للواقع والا يعالج.
1: يعالج اي بي هاك مش بتوريني روحي انا في التلفزيون.
0: يعني انا نعرفوه الشيء هذا. اعطيني العلاج كيفاش.
1: انا معاه زاد العلاج. ما انا باش تفرجني انا حتى روحي قدام المرايه ونتفرج في روحي. هاي بي هاني نتفرج. حومتي كل يوم مرآة المجتمع نتفرج في بعضنا. انا نتفرج في جارتي تطيش في البوبيل تحت حيط الجار. وانا نتفرج في جاري فشخ في مرته نهار كامل. ونتفرج في ولاد حومتي كيفاش يبيعوا في الممنوعات. ونتفرج موجود هذا. اعطيني الحل.
0: باش نعطيك كلمات وانت جاوبني بالاحساس في جمله ولا في كلمه كانت نجم. نبداو بتونس.
1: الام
0: الشهره
1: مقياسها محدود. الشهره بالنسبه لي
0: الشهره اش تعني لك؟
1: حتى شيء الحقيقه.
0: اذا كنت تونس تعني لك الام الشهره.
1: شهرة دعاء الخير بالنسبة لي.
0: نتيجة
1: لحق الرحمة. نتيجة ريكومبونس.
0: الحب
1: خضرة اللي باش تعمل 40 دون دي جوغ. الحب عندها تبدلت ياسر المقاييس نتاعو. ماهوش نفس الحب نتاع 20 سنة. جملة زاد اختلف.
0: هو حب البنوته هذه جو بونس
1: هذيك ما فماش
0: الروح هذيك.
1: الروح انا وياها روح في زوز بدنات.
0: المسرح
1: العشق.
0: التلفزه
1: النشوه.
0: حلم لم يتحقق حتى التو.
1: مسلسل
0: فلسطين.
1: انتماء.
0: كان عطيك دقيقه تو من الزمن وتاخذ الميكرو هذا وتتوجه بالتوانسة وللفلسطينيين برسالة. اش تقول؟ نجم نخليهم زوز رسائل ولو اني انا نحب نجمعهم في رسالة واحدة لانه الفلسطيني.
1: كيف نشفى من حب تونس كما قال محمود درويش. راهو انا كي تولدت في تونس كأنه القدر فهم وين أنا نجي لازم ينجي. لأنه يعرف أنه البلاد هذية حياتها الكل هي محتضنة القضية الفلسطينية ومحتضنة للشعب الفلسطيني. وما تحسبش تونس وفلسطين زوز بلدان. بالعكس أنت تقول فلسطيني في تونس معناتها تشوف كيفاش العباد معناتها ترحب بيك. و ماش فما حادثة صارت ماش صحيحة ولا ليه فما سرق سرق سطوش طلع متاع فلسطيني مشي رجحوا له وكتب له رسالة اعتذار. معناتها باش تفهم ما فماش لعب معناتها مع القضية الفلسطينية. اما انا الحقيقة راني نحب فلسطين برشا. ولكن انتوكم تعرفوا حاجة في الفلسطيني. الفلسطيني صبور لأقصى الدرجات وذو أنفة لأقصى الدرجات. وبالحق معناتها انتم اللي تحسوه مع تلعب اللي يتفرج في اللي صاير في غزة قبل ولا يبدأ هم غادي قلوبهم مش كساحة ولكن عندهم إيمان رهيب. رهيب الإيمان عند الفلسطيني. رهيب. هو خلق ليستشهد.
0: خلق لأجل ذاك البلاء.
1: سي حاسم من عند عنده الحكاية أرضي ما نسيبهاش ادفنوني تحت زيتونتي. أنا مؤمن. أمي متلها شهيد تقولك مات شهيد بخلف شهيد ثاني. مادام أنا حي نخلف شهيد ثاني. فهمت الدرجة وين تونس عندهم شوية من الصبر هذا كراف. التوانسة عندهم
0: كان حياة خضرة حرب من بدايتها للحظة هذه وانت لهنا تتعمل مسرحية. شنو عنوانها؟
1: فيلم مش مسرحية.
0: فيلم شنو عنوانه؟ ماذا تختارين له كعنوان؟ عنوان فيلم حياة خضرة حرب.
1: ابنة الزيتون.
0: ابنة
1: الزيتون. علاش؟
0: قل لي
1: تونس باش معروفة. تونس باش معروف.
0: قل لي
1: بالزيتون.
0: ايه
1: فلسطين باش معروف
0: بالزيتون الغصن الاخضر. فانت ابنه
1: الزيتون. ابنه الزيتون منا ومنا.
0: لقيتها سهله. وزيت الزيتون اخضر.
1: هكا وانا خضراء. وجيتكم بالاخضر صبحت برشا بالاخضر.
0: خضراء. نفس المسرحيه ولا فيلم احنا قلنا. شكون يمثل البطوله نتاعو؟ ابنه الزيتون.
1: انا.
0: بكل ثقه في النفس. ما فماش ممثله اخرى تراها تنجم تعمل دور خضرة حرب؟
1: لا.

0: بيه معناتها انا عندي عباد تخدم الداخل واللي حاجتي بيه نخرجوا.
1: كان المشوار الكل يتعاود معناتها تجيك الفرصه انك باش تعاود حياتك دو اجز كزيد، شنو اللي تبدل فيها؟ شنو اللي يقعد؟
0: حتى شيء.
1: صحبتك، الناس اللي قابلتهم، الناس اللي عطيتهم ثقتك، الناس اللي امنت بيهم، الناس اللي
0: كلهم كانت عندهم بصمه في حياتي. حاجه وحيده
1: ما تبدل شيء؟
0: لا، نبدل حاجه وحيده
1: اللي هي
0: نكمل قرايتي في معهد العالي للفن المسرحي، لانه انا ما نجمتش.
1: انت على ما كملتش؟
0: ظروف.
1: ظروف ماديه؟
0: لا، ظروف،
1: ظروف شخصيه.
0: شخصيه اي
1: خطا
0: قعدت لي اي
1: ريت فما خطوط حمراء.
0: اما ما نكذبش، وكان معناتها كنت نحب نكون خريجه المعهد، علاش لا؟ ولو انه انا راني نمن بالاختصاص ونمن معناتها الاكاديميه وكل شيء، ولكن نمن بالموهبه اكثر.
1: احنا دخلنا للسيونس فيكسيون هكا والتصورات وكان وكان، كان توا نعطيك فرصه نجم تعمل تليفون تكلم شخص توفى، شكونه وشنو تقول له؟ عندك الحق في زوز مكالمات.
0: زوز
1: نجم مكالمة برك إذا كنت تكتفي بها.
0: كلم زوز. كلم ميمة يرحمها، مماتي جاتي أم أمي، توفيت عندها 3 سنوات توا،
1: الله يرحمها.
0: شو نقولها؟
1: شو تقولها؟ طبعا
0: فما برشا حاجات حبيت نعملهم لها، أما الموت تغلبها.
1: احكي معها، عندك تليفون تكلم في ميمة توا.
0: حاب نقول لها ميمة تهنا، احنا ملمومين، خالتي بحذايا، ماما غليوتا متوحشينك برشا، في العيد رانا نحلوا الدار ونعيدوا في الدار كي العادة في 27 أي موسم رانا في الدار. حبيت كنت استنيت شوية، كنت نحب نعملك برشا حاجات يفرحوك ومش بعتش بالرغم اللي انا ملي تولدت في حضنك كمان ما زدت ما شبعتش.
1: التليفون الثاني
0: الوالد مصاب فما دي مومون كنت محتاجة انك تكون فيها موجود.
1: كلمه.
0: فما دي مومون الحقيقة كنت نتمنى بابا يدزل بيبو يدخل، بابا يتعدي لي روح بيا، بابا ياخذ لي حقي. نعرفش انا كلمه بابا ما نطقتهاش، حبيت كان وقت اللي عودت لقيتك في صحه جيده وجيتك وشفتك وطلبت منك السماح وانت زاده تطلب مني السماح، انا قصرت وانت قصرت. اما تقعد بابا وان شاء الله راضي علي،
1: الله يرحمه ان شاء الله. خضر حرب الانسان الان تقابل خضر حرب الفنانه، اش تقولها اليوم قدام الناس واش توعدها قدام جمهور خواطر؟
0: قل لها اخدم. انا الانسانه الخضراء حرب.
1: انت الانسانه باش توعد الفنانه خضراء حرب؟
0: نوعدها
1: وعود مسجله عليك تهبط ستوري ونعاودوا نتقابلوا دون ديزون نشوفوها هل تتحقق ولا لا.
0: نقول لها راهو اخدم على روحك، مانيش باش نعمل برشا حاجات عملتهم قبل باش عطلتك. 10 سنين من عمري وقفت ما عملت فيهم حتى شيء، كنت نجم فيهم برشا حاجات. اما ما فما حتى شيء مستحيل، احنا زوز واقفين في 18 سنه باش نكملوا المسيره رغم الـ40، وان شاء الله ربي يعطينا طولة العمر. وانا قاعده نشوف في العوام هذوما الجايين انك باش تاخذوا بالحق ريكومبونس، الكارما باش تبدا ترجع لك توا، باش نشوفك في بلاصه كبيره برشا.
1: يصير عن سام برمجه في المهرجانات؟
0: اي هيا جيت. يصير عن سام برمجه مالا لا؟ انا قد ما نقول لكم مصر، انت عاد جيت تفرجت.
1: انا تفرجت وابداع محلاها، معناتها مسرحيه فيها كل شيء، فيها الفن، فيها الرساله، فيها الضحكه، فيها همنا، فيها علاج الهمنا، وفيها القضيه العربيه. صحيح. مش الفلسطينية فقط.
0: صحيح.
1: وفيها برشا تفاصيل توجع ولكن تخليك تخمم برشا. مسرحية جميلة والحقيقة شفت معناتها حتى في سوسة العبيد اللي حضرت الكل.
0: الحمد لله.
1: ما خرج حد لما وفي العرض وناس تصفقوا من بعض جاوا يصوروا معاكم، دونك عرض ناجح جدا جدا
0: الحمد
1: جدا.
0: الحمد لله. اون فيت مسرحيتي سير على نسا سنين برمجة بأكثر من 18 عرض في كامل مختلف ولايات الجمهورية، في الساحل، موجودين ما شاء الله

0: طوس، فاقس، الجنوب، بنزرت، العاصمة، يعني باش تكون موجودة مسرحية بطولة تطفي بنطقة اللي بدايتي كانت معاه ومسيرة ما زلت تواصل معاه. هذيك بالنسبة لي أنا الأب الروحي متاعي، الأخ مش ما نقولش أبي قلت كبر فيا نوجه له تحية كبيرة بالحق. لطفي ما شاء الله، تعرف وقفنا بالمسرحية ورجعنا لطفي كينه في أول نهار أول سيزون خدموا بها المسرحية. بسم الله ما شاء الله على أخوي ما سبورتيف هو لطفي تبارك الله عليه. دونك حتى فوزي كشهود فوزي بالرغم المرض
1: رغم التعب والسنين
0: وريت نهارتها سيغسين تقول طفل صغير طاير بالحق شفت المسرح يرجع فيك الروح. عشق
1: كبير للمسرح انت ما شاء الله عليك زاد نهارتها سيرسين
0: الحمد لله
1: عملت يوم الكل اشتحتي
0: ما تراو يصير عن سي مسرحية مقتلة ضحك مسرحية عائلية بنتي ما يحبوها كلمة عائلية ما انت راهو العائلة الكل الجد والجدة والبو والخو والخال والبنت أخت وبنت الخول كلكم تنجموا تكونوا موجودين في مسرحية وتضحكوا من غير ما تحشوا من غير ما تدور وجهك معناتها فوالا مسالش عندي كلمتين نكملهم فوين باش تلقاو في اي ولايه يصير عن سي يلزمكم تجيو وتتفرجوا. ونحب تحيه كبيره لكامل فريق سان فيلتر على قناه الحوار التونسي البرنامج اللي توجنا فيه باحسن برنامج ترفيهي تلفزي لسنه 2026 الجمعه اللي فاتت. تحيه كبيره لايمان العبيدي مقدمه البرامج والمعده، نجله بن عبد الله، امل السماوي، رانيا الجيبسي، ومحمد امين تستوري. نوجه لهم تحية كبيرة ومنحكي لكش قديش احنا عائلة واحدة وقديش كل واحدة فينا تقوي اللي
1: فما سيزون جديدة ولا
0: فما
1: الحمد لله
0: فما
1: اي فمش سؤال حبيت عليه وما جاش وفي الوقت
0: والله ليه ما عنديش سؤال غير اني نشكرك
1: تمنيت تقول ان شاء الله الجيس يطرحوا خطر عندي ما نقول فيه
0: لا اما من
1: سؤال
0: من داوعي سروري كما يقولوا كجميع داوعي سروري اني اليوم قاعده قدام لو غران زهير الجيس هذا في حد ذاته تكريم ليا انا
1: بفضلك لا بالعكس شرف ليا زاد تكون محذية خضرة فما سؤال سالناه تحب تسحب الاجابه نتاعو
0: لا ما نسحب حتى اجابه قلت لك انا انسانه راني
1: صح على كل شيء
0: موجود نحب نحيي ميمتي ربي يفضل هي اللي ماما العزيزة الغالية اللي ملوكين مش هي راني مانيش نجم نعم في هذي الكل لأنه هي عاملتني في تربية بنتي وواقفة معايا في كل شيء سند لي عشان ربي يعطيها طولة العمر وصحة البدن
1: أمين يا رب
0: ويخلي هيلي ويخلي الأمهات الكل ويرحم الأمهات اللي ماتوا وخالتي بيان سور محمد تومي صديقي وعشير عمري تحية خاصة لشخص ما كنتوا في قلبي كبيرة في فرنسا هو يسمع فينا تويكا نقولوا تحية كبيرة ليه وفلا كهو حييت الناس كل نورمالمون
1: شو كل عينين شو صدقني تخزر لك هذيك في اختي هذيك
0: الروح هذيك العقل غالية
1: تخزر لك بفيرتي
0: غالية بتيت ارتيست تام باتور وسنة في الحفلة متاع الفان داني كانت مؤطرة من سي محمد علي سيت لقب ولا محل مش كنت نتفكروه
1: هاي
0: ان شاء الله ما يتغشش عليا ان شاء
1: الله ربي يفضلها لك في كل الحالات وان شاء الله تراها عروسه باذن الله
0: والحمد لله المداني سامحني
1: الحمد لله المداني اي شكرا لك خضره يعطيك الصحه بارك الله فيك الوقت فيه الساعه مشى
0: تحيه لاهل الساحل الكل
1: وتحيه للتوانسه اللي يسمعوا فينا الكل
0: التوانسه الكل وين ما كانوا سورتو سوسه على خاطر انا راني كنت نحكي انا مومو في ثنيه قلت له كي نجي لسوسه عباره سافرت لبلاده نحس براحه نفسيه غريبه
1: الحمد لله
0: الحمد لله ان شاء الله تسكن في امان وخير
1: مرحبا بك خضره شكرا لك منير اسماعيل شكرا على الاخراج هجر النوالي شويه الاخبار اجمل تحياتي زهير الجيس وتقابلوا غدوه في حلقه جديده من خواطر على خير.
2: تحب روحك الفاز تحب تفهم العله وبنت العله تحب تدخل في الشقيقه والرقيقه وتعرف الحقيقه تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها اخر الاخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم هاجر النوالي
3: جيتل جوهره في مستمعينا الكرام سعد الله مساءكم اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تم اليوم الاطلاق الرسمي للجائزه الكبرى للنجاعه الطاقيه في دورتها الوطنيه الاولى باعتبارها اول مبادره وطنيه تعنى بتقييم المؤسسات والمنتجات والحلول في مجال النجاعه الطاقيه والمصادقه عليها وتثمينها وذلك بهدف ارساء مرجعيه وطنيه مستقله في هذا المجال. وجاء الإعلان عن انطلاق هذه الجائزة خلال الندوة الصحفية احتضنها مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم. وتهدف المبادرة إلى تشجيع المؤسسات على إدماج النجاعات الطاقية في استراتيجياتها التنموية، وذلك من خلال اعتماد منظومة تقييم تستند إلى معايير فنية وتنظيمية واقتصادية وبيئية والمساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم مسار الانتقال نحو نموذج طاقي أكثر استدامة. وتشمل الدورة الأولى للجائزة 7 قطاعات ذات أولوية، هي الطاقة الشمسية والتنقل الكهربائي والأجهزة الكهرومنزلية عائلية النجاعة والصناعة والبناء، إلى جانب البنوك ومؤسسة التمويل الأصغر والسياحة. وتعتمد الجائزة شبكة تقييم من 100 نقطة وفق معايير محددة، على أن يكون الحد الأدنى للحصول على الجائزة 70 نقطة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تجدد التذكير بأن يوم غد الثلاثاء هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لهذا العام. ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 29 من قانون المالية لسنة 23 و2000 المتعلق بالضريبة على الثروة العقارية، محولا إياها إلى ضريبة أشمل تعنى بالضريبة على الثروة. سلطان عمان هيثم بن طارق ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشددان على أهمية إعادة فتح مذيق هرمز، مؤكدين التزام البلدين بحرية الملاحة البحرية به من دون شروط أو قيود، بما يضمن حق العبور وفقا لقانون البحار. والطرفان يتفقان على التعاون مع جميع الأطراف المعنية للعمل على تحقيق حرية الملاحة في المستقبل، وعلى إجراء عمليات مشتركة لإزالة الألغام من مضيق هرمز، وفق ما جاء في بيان مشترك صدر في ختام مباحثات بين الجانبين. ومن أخبار العالم كذلك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيعقد يوم غد الثلاثاء بالدوحة بعد ساعات من نفي طهران التقارير العالمية الأمريكية التي تحدثت عن اجتماع بين فرق فنية إيرانية وأمريكية في الأيام المقبلة بقطر. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: بيرعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. قبل ما نحكيو على المونديال، وزارة الشباب والرياضة قررت تعيين السيد رضا الجدي في خطة مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. وزارة الشباب والرياضة اللي هبطت بلاغ تقول بعد الاطلاع على أعمال وتوصيات اللجنة الاستشارية المكلفة بمتابعة الجوانب الفنية في المجال الرياضي وما انتهت إليه من مقترحات بخصوص تعيين المديرين الفنيين الوطنيين بالجامعات الرياضية المعنية، أكدت وزارة الشباب والرياضة تعيين رضا الجدي في خطة مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة القدم، تعيين نضال عبد الكريم مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة السلة، الإبقاء على بسام الفوراتي في خطة مدير فني لدى الجامعة التونسية للكرة الطائرة، وتعيين إبراهيم العقربي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة اليد.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نبدأ حديثنا على المونديال بانتصار وتأهل المنتخب البرازيلي للدور الثمن النهائي في مقابلة كانت صعيبة تلعبت إلى آخر الثواني بعد ما سجل سانو للمنتخب الياباني في دقيقة 29. الشوط الثاني كازيميرو عدل في دقيقة 56 وفي الثواني الأخيرة من نهاية المقابلة تحديدا في 90+5 جابرييل مارتينيلي سجل هدف الانتصار للبرازيل على مستوى 2-1 ويمكن منتخب السيليساو من التواجد في الدور ثمن النهائي. أنظار الكل باش تتجه إلى المقابلة اللي باش تكون في أولى ساعات فجر غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين متاع الصباح دونك في السهرية الليلة مخر. عندكم مباراة كبيرة، المغرب تلعب ضد هولندا، غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية كوديفوار تلعب ضد النرويج، 10 متاع الليل غدوة المنتخب الفرنسي يلعب ضد السويد. نذكر ثلاثة مقابلات باش تكون في الأربعة 1 جويلية، ماضي ساعتين متاع الصباح المكسيك الإكواتور، 5 متاع العشية إنجلترا الكونغو الديمقراطية، 9 متاع الليل بلجيكيا السنغال، نهار الخميس 2 مقابلات انطلاقا من الساعة متاع الفجر أمريكا البوسنة، 8 متاع الليل إسبانيا النمسا، 4 مقابلات نهار الجمعة 3 جويلية، نص الليل بورتغال كرواتيا، 4 متاع الفجر سويسرا الجزائر، 7 متاع العشية أستراليا مصر، و 11 متاع الليل الأرجنتين تلعب ضد الكاب فير. وختام هذا الدور اللي هو الدور 32 بمقابلة باش تكون نهار السبت 4 جويلية انطلاقا من الساعة 2:30 متاع الفجر كولومبيا تلعب ضد المنتخب الغاني. نحكيو على شخص تقتل بإطلاق نار في الفان زون اليوم في ولاية كاليفورنيا في أمريكا، وقتها ما فما حتى مقابلة قاعدة تلعب والسلطات الأمريكية قاعدة تحقق في ملابسات الحادثة وأيضا هوية المتورطين. الشرطة الكورية الجنوبية قامت بالتحقيق في التهديدات بالقتل اللي تلقاها هونغ ميونغ بو اللي هو مدرب كوريا الجنوبية بعد الخروج من المونديال من التور الأول. إذاعة راديو سيول قالت أنه جاته رسالة تهديد عبر الانترنت، والمدرب هذا اللي غاضبين عليه برشا في كوريا الجنوبية، حتى رئيس الدولة في كوريا قال المحسوبية قبل الكفاءة في المنتخب ولازم فتح تحقيق بما أنه الاختيارات ما كانتش ناجحة وعلى أساس تم اختيار القائمة وعديد الملفات الأخرى اللي تم فتحها. وأيضا حتى في التلفزة الحكومية قاموا بحجب وجهه في كل الفيديوهات اللي يظهر فيهم بعد خيبة المونديال.

نحكيو على كرتنا في تونس. الاتحاد الرياضي المونستيري رسميا تعاقد مع مدرب جديد اللي هو المدرب الفرنسي رومين فولز. رومين اللي سبق له العمل ضمن الطاقم الفني لفريق يانغ افريكانز التنزاني، كيف كيف سان داونز الجنوب افريقي، نادي حورية كوناكري الغيني وبيراميدز المصرية. نادي الافريقي استأنف اليوم التحضيرات للموسم الرياضي الجديد في البارك ا في غياب مهيب الشامخ، في راس شواد اللي كانوا مع المنتخب الوطني، وحمزه الخضراوي اللي يحتفل بحفل زفافه. رسمي نهايه التجربه بتاع ماهر الكنزاري مع نادي زاخو العراقي لاسباب عائليه. التجربه هذه كانت قصيره جدا، دامت تقريبا 12 يوم. حسب اخر الاخبار، المهاجم السابق لترجي جرجيس مؤمن الرحماني صحف سي اس اس لمده 2 مواسم في صفقه انتقال حر في انتظار الاعلان الرسمي. سي اس اس اللي استعد لرفع عقوبه المنع من الانتداب. مانشستر سيتي اعلن رسميا تعاقده مع المدرب السابق لتشيلسي انزو ماريسكا لمده 3 مواسم خلفا لبيب غوارديولا. ماريسكا اللي سيف الفارد توج بمونديال الانديه مع تشيلسي، وسبق له انه خدم مع بيب غوارديولا في الاطار الفني نتاع السيتي موسم 2022-2023 كمساعد. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. نشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة ناس الكل في لمن.

0: Bleu Nuit.
1: عشرة وخمستاش دقيقة في استوديو جوهر اف ام، اهلا وسهلا ومرحبا. سهرية جديدة من بلو نوي، سهرية الأولى الجمعة هذي، سهرة قبل الأخرى في الشبكة الشتوية. أمين، اهلا وسهلا مرحبا.
2: مساء النور غازي، مرحبا بك، مرحبا منير، مرحبا بكل المستمعين والمتابعين. اختاروا الدنيا وما فيها في سهرية الليلة حتى نص الليل.
1: رحبوا بناس الكل، إكيب كاملة معكم، أمين ميلادي وغازي خليل في الأعداد والتقديم، منير إسماعيل في الإخراج، سويعتين فيهم برشا موزيكا جديدة الليلة، جديد صابر، جديد نصيف زيتون، برشا فنانين خرجوا أغنيات جديدة، صيفي الشامي زادة. باش نبداو مع بهاء السلطان، خليكم معنا، برشا جديد يستمع.

0: ما بتعرف.
1: بتعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل يكون نسيتك.
1: لكنه ليه؟

0: نوفوتي.
1: مازلنا مع جو النوفوتي وجديد في الغنيات الغربية بعد شوي. نسلم عليكم الكل, نسلم على فرحة, نسلم على عمارة زادة سهرة معنا, الناس اللي هيك اختاروا الدنيا وما فيها جو رفام, اختاروا موزيكتنا, اختاروا جونا نحنا, اكيد برشا جو برشا موزيكا. اما نحب هيك عندي ديديكاس سبيسيال برشا, حب نسلموا برشا برشا برشا زادة على تلميذة نجيبة نجحت في الباك, إريج لزعر اللي تنجح في الباك فرونسي, ونقول لها ألف ألف مبروك إريج. ديديكاس جاها من عند عمها الياس وعائلتها الكل, أكيد إمنا حاج لطفي لزعر اللي يقولوا لها ألف مبروك الباك فرونسي, مبروك إريج, إي برافو إريج. نمشي للجديد في الموسيقى الغربية شوي أخرى, يلا نسمعها مبروك قبل, يلا نفرحوا بإريج زادة مبروك.

0: ألف مبروك لاريج. نمشي لجديد الموسيقى الغربية. دافيدو بعد شوية نسمعوه I know who I be.
1: مع دافيدو زادا كيف كيف باش نسمعو دي جي سنيك في كلوب سودا ميدلين.
0: أغنية حلوة برشا دي تيتر صيفي سينو كاتي بيري واتش اوت ات بيرنين.
1: أما توت سويت خليكم مع جينيفر لوبيز و ألوكي هذه جديدة جيلو على الدنيا وفيها جوهرة اف

Жоара. Це Жоара. Єдині у музиці. Because I look at some wood too.

0: pushing a boot. All right?
1: Yes.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على عملية استثمار لمشاريع بولايات سليانة ومنوبة والمنستير بقيمة استثمارات جملية تقدر ب 11 مليون دينار في النشاط الفلاحي ونشاط تربية الأحياء المائية. كما صادقت اللجنة خلال اجتماعها على إسناد 5 قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية بولايات سليانة والقسرين وقفصة بقيمة جملية تقدر ب 726 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها. إطار المتابعة المستمرة للأنشطة الفلاحية وسير مواسم الإنتاج، أدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ اليوم زيارة ميدانية إلى ولاية باجة للاطلاع على تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب ومتابعة عدد من المنشآت والمشاريع الفلاحية بالجهة. واستهل الوزير زيارته بوحدة التجارب الفلاحية حيث اطلع على الأنشطة البحثية والتجارب المنجزة في مجال تطوير أصناف الحبوب وتحسين مردوديتها، وأكد بالمناسبة على أهمية دعم البحث العلمي الزراعي وتكثيف الجهود الرامية إلى استنباط أصناف أكثر إنتاجية وقدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويرفع من تنافسية القطاع الفلاحي. وإثر ذلك تحول الوزير إلى الوحدة التعاضدية للإنتاج الفلاحي السمان حيث تابع نسق تقدم موسم الحصاد بالمنطقة وعاين ظروف العمل الميداني. وشدد الوزير على ضرورة توفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح الموسم وحسن استغلال المعدات والآليات المتوفرة مع الحرص على الحد من ضياع الحبوب أثناء عملية الحصاد والنقل والتجميع وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. سيشهد العالم يوم الأربعاء 12 من أوت 26 و2000 ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، وستكون هذه الظاهرة مرئية في تونس على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاجتماع المقرر بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع ربما يكون مهما وربما لا، وذلك في وقت نفت فيه طهران عقد أي اجتماعات تفاوضية مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة. والمتحدث باسم فريق التفاوض الإيراني يؤكد أنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار.

0: بنة الموسيقى. بنة الموسيقى نواصل معكم كالعادة مع الأغاني الطربية اللايف بطبيعة الحال, وين بعد شوية ألف ليلة وليلة مع مي فاروق.
1: صابر الليلة نسمعه زادة في بنة الموسيقى أوماج للمرحومة ذكرى محمد في كوكتيل ذكرى توت سويت.
0: Le nuit.

0: هذه إينيز منك ولا مني توصلنا للأحداش و52 دقيقة ونكملوا سهرية ليلة في بلونوي. تحيتنا الوسيم يسمع فينا زادة هكا في زادة الغربة ويحب الغناية هذه نهديوها له زادة. تحية ليك وسيم, تحية لكل مواطن تونسي مقيم في الغربة هكا يتوحش بلاده ويلقى جو ويلقى موزيكته معنا زادة.
1: نشكر الناس كل ونشكر سيمونير اسماعيل معنا زادة في الخارج, يعطيك صحة غازي. احنا نسلموا على الناس كل ونعطيهم موعد غدوة ان شاء الله.
0: ان شاء الله غدوة نتلقى معكم في بلونوي كالعادة من 10 لنص الليل, شوية اخرى هجرة نوالي في النشرة الرئيسية الاخبار نص الليل, وبعد ليبرونتين مع احمد الحباسي. بقيت متابعة طيبة لقيت.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. جلسة استماعنا اليوم إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، واجتماع الدوحة بين ترقب ترامب ونفي طهران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وتتنزل هذه الجلسة التي تنعقد على الساعة 10 صباحا بقاعة راضي الحداد وفق بلاغ للبرلمان في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد أشرف الأسبوع المنقضي على اجتماع تشاوري حول منهجية دراسة مخطط التنمية 26 و2030 و2000، تم خلاله عرض منهجية العمل المقترحة لدراسة مشروع المخطط ومناقشتها، وتم الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة تعقد برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه وفق الرزنامة التي سيتم ضبطها، بما يتيح مزيد التفاعل مع مختلف مكونات المخطط واستجلاء أهدافه وبرامجه، لتختم اللجان لاحقا أعمالها بتجميع مختلف الملاحظات في تقرير تأليفي شامل يرفع إلى مكتب المجلس للنظر فيه، تمهيدا لبرمجة جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. سيتم بداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتسجيل البكالوريا أمام الناجحين في الدورة الرئيسية لسنة 26 و2000، بهدف تمكين الناجحين الذين لم يتحصلوا بعد على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي من تحيين أرقام هواتفهم ووضع أرقامهم الجديدة التي يرغبون في تلقي عليها إرساليات قصيرة تتعلق بكلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، حسب ما أعلنته أمس وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك. وسيتم حسب البلاغ تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرسالية قصيرة SMS بداية من 3 جويلية على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. وطنيا أيضا، وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي والسياحة سفيان الطقية يؤكدان أن ما تم تسجيله من بعض الإخلالات خلال موسم العمرة الفارط يستوجب مزيد تعزيز الاستعداد والعمل الاستباقي والاستشرافي، بما يتيح تفادي تكرارها مستقبلا عبر أحكام التنظيم وتطوير آليات المتابعة والرقابة والرفع من جاهزية مختلف الأطراف المتدخلة. والوزيران يشددان خلال لإشرافهما أمس بمقر وزارة الشؤون الدينية على اجتماع اللجنة الوطنية للعمرة، يشددان على ضرورة التزام وكالة الأسفار بتعهداتها الواردة في العروض المقدمة وتوفير ضمانات إضافية لفائدة المعتمر والارتقاء بجودة الخدمات، لسيما في مجالات الإقامة والنقل والتأطير والإحاطة، بما يكفل أداء مناسك العمرة في أفضل الظروف. دولياً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاجتماع المقرر بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع ربما يكون مهماً وربما لا، وذلك في وقت نفت فيه طهران عقد أي اجتماعات تفاوضية مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة. وترامب يضيف في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي أمس أن الاجتماع المرتقب قد يشكل محطة مهمة من دون أن يقدم مزيد من من التفاصيل بشأن جدول أعماله أو مستوى المشاركة. في المقابل أكد المتحدث باسم فريق التفاوض الإيراني إسماعيل بقائي أنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأوضح بقائي أن أولوية طهران في المرحلة الحالية تتمثل في متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما فيما يتعلق بمبيعات النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. بقائي أشار أيضا إلى أن وفدا من الخبراء الإيرانيين سيتوجه إلى الدوحة خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تنفيذ المادة الخاصة بالإفراج عن الأصول، مؤكدا أن وجود مسؤولين أمريكيين في قطر إن حصل لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني. دوليا أيضا، سلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشددان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين التزام البلدين بحرية الملاحة بدون شروط أو قيود بما يضمن حق العبور وفقا لقانون البحار. والطرفان يتفقان على التعاون مع جميع الأطراف المعنية للعمل على تحقيق حرية الملاحة في المستقبل وعلى إجراء عمليات مشتركة لإزالة الألغام من مضيق هرمز، وفق ما جاء في بيان مشترك صدر أمس في ختام مباحثات بين الجانبين. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

Where the dog was on the وعبر على رايك كان ميكرو جوهرة على 29 100 والا 76 24 3000 29 100 والا 76 24 3000

تسمع وتمتع. مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد وسهره جديده من ليبرونتين. سهريتنا اليوميه من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام في سهره الليله، وكيف كل ليله نترافقوا مع فقرتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه ومع اهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85990. تمنياتنا أنه تكونوا بخير، رب يحفظ الجميع. تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي رافقوهم وهما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، إن شاء الله توصلوا سالمين. أبقوا معنا ديما في الاستماع موزيكا وراجعين.

0: antenne.
1: Das war auf Radio Jura FM. Philipp Rontaine, Sarietna, bitte معكم النصليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. Sarietna, باش تتواصل مع فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية ونذكر إهداءاتكم نستقبلوها ديما بالاسماس على 85-990. بدايتنا تكون كالعادة فقرة حكاية غنية. والليلة باش نتعرفوا على قصة غنية أنا مش عارفني للفنان الشعبي المصري عبد الباسط حمودة. الغنية اللي كانت خرجت عام 2007 ضمن ألبوم ضربة معلم. قصة الغناية يرويها الفنان عبد الباسط حمودة.
2: كنا قاعدين بعدين بكلم الحاج حنفي فبقول له ايه الموضوع؟
3: هو مين الحاج حنفي معلش الاول؟
2: صاحب شركة الأصدقاء.
3: تمام.
2: فقال لي عليك وعلى أمل يلا. أمل الطاير. قال لي معايا حاجة كده عمال يقول لي أنا معايا حاجة بس مش عايز يقول لي هي. طبعا أمل معايا من 82. فروحت مكلمه. قلت له رأيك يا مش بقى أما نروح اسكندرية نغير جو نشوف الدنيا فيها ايه؟ قال لي يا ريت يلا بينا. كنا في الشتاء. قلت له يلا نروح بقى. خدت ورحت على الشقة عندنا وقعدنا يوم اتنين تلاتة. طب اقول لك ايه احنا عايزين نعمل حاجة بقى ترج الدنيا. قال لي بقى انا معايا حاجة حلوة قوي. قلت له ايه هي؟ قال لي حاجة بتقول انا مش عارفني. قلت له ايه انا مش عارفني دي؟ ما انا لازم برضو. قال لي حاجة بتقول انا مش عارفني انا تهت مني انا مش انا ومعايا حاجة قوي كمان. قلت له ايه؟ قال لي دمعتي. قلت له ايه دمعتي؟ انا برضو عمال بقى مش عايز اوري له يعني
3: مش باين له ان انا مبسوط يعني
2: يعني
3: عامل نفسي عادي يعني
2: ما عادي ما عشان التاني ما يقولش ايه
3: كلبش
2: خد فكره وبتاع. فقال لي رايك يلا بينا. قلت له يلا بينا دول بتوعي ويا رب يكرم يا عمام.
3: ايه دول بقى؟
2: قلت له دول بتوعي دول مش هيمشوا من هنا وانا جاي عليهم هم. قال لي خلاص يا حاج حنفي. قال لي نعم. قلت له الموضوع منهي مية مية. قال لي يعني؟ قلت له خلاص. سجلنا وأول بقى ما سجلتها ما كناش لسه نزلت بغني في حفلة في دمياط. لقيت ولد قاعد على العجلة كده سيل الأمر يعني وراح معيط. أمه راحت شداني من البنطلون كده قالت لي بلاش الأغنية دي. أنا بيني وبين ربنا قلت الأغنية دي هتعمل حاجة. الأغنية دي هتكسر مصر. طالما الواد عيط كده ولقيت أمه شدتني كده والدمع فرد قلت لا يلا بالسلامة. وهي القاضي يا ميرو. هي القاضي يا ميرو. كسرت الدنيا يا ميرو.
3: أنت دايما مكسر الدنيا. ربنا يكرمك ويديك الصحة.
2: الحمد لله.
3: ربنا يكرمك يا حبيبي.
2: الحمد لله.
1: وتوا خليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها ونرجو نواصل معاكم سهريتنا في ليبرونتا.
4: أنا

semplice anche.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين سهريتنا بدات معكم ونوصلين ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع مواصلين مع الموسيقى.

0: Bronten.
1: مازلنا معاكم فيليب رونتين على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرنا للجميع على حسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا الأشرف وعماد ومعز ومحمد اللي يسمعوا فينا في قصر هلال. إلهام تهدي غنية الليلة الأيمن وفاروق يسلم على الغالية ماجدة ويقولها ربي خليك ليا، وصبري يسلم على أصحابه محرز وخالد وحمزة. مروة تهدي غنية الليلة للغالي سيف وتقولوا ربي فضلك ليا. وانتو ما كان عندكم إهداء مرحبا بكم ديما بالاسماس على 85 990.